0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران برواية قالون عن نافع المدني.
1: فهل مكان هذا إن قولون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
2: أنت باش تاخو حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعو شتايت وش عابرة.
3: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
2: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
1: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
4: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
1: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
5: من روائع التلاوات.

به، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إلى القلب.
1: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
2: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا البرنامج أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز وبالسادة المستمعين.
3: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ما زلنا مع متن الجزرية شيخ معز، تحدثنا في الحلقات الفارطة على باب المد، بالتحديد فصلنا المد اللازم والواجب والجائز. في الحلقة هذه شيخ معز باش نسألوك على المدود الفرعية، ما معنى المدود الفرعية، ولو أمكن تعطينا فيهم أمثلة ونفصلهم شوية شيخ معز، ربي يبارك لك.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك شيخ أسامة. كما قلت أنت في المقدمة بتاعك، يعني احنا الحمد لله قدمنا في باب المد والقصر اللي هو باب مهم جدا، وتقريبا احنا كملنا اللي حكى عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله في المنظومة بتاعه. بقى قلنا احنا من باب تتميم الفائدة باش نتعرضوا

0: باش نقراو القرآن الكريم اللي هو من معناتها من الأقسام نتاع المد، ومن باب تتميم الفائدة حبينا نحكيو عليه معناتها من أنواع المد اللي هو المد مد العوض، يسمى مد العوض. مد العوض هو شنو هو؟ هو احنا كما تحدثنا في باب أحكام الميم والنون، نذكروا مستمعينا الكرام حكينا على التنوين، قلنا وقتها كنا نذكر أحكام النون الساكنة، قلنا أحكام النون الساكنة والتنوين، وتحدثنا شوي على التنوين اللي هي النون الزائدة ذيك الملحقة بالأسماء، وزاد في الأفعال النون المخفة تعطى الحكم متاعها، حكم التنوين تمكين متاع الأسماء، اللي هي نون نزيدها مثلا كي نقولوا رجل، لكن النون هذيك نزيدها في اللفظ تسمى التنوين، النون متاع التنوين. لهنا في التنوين كي تبدا الكلمه منونه عنا، اذا كان نشوفوا الحركه نتاع الحرف الاخير اللي هو مش نقف عليه، معناتها نشوفوا الحركه نتاعو، اذا كان الحركه نتاعو ضمه والا كسره بطبع التنوين ما يجيش مع الحرف الساكن، يجي حرف متحرك بطبيعته. اذا كان الحركه ضمه والا كسره النون نتاع التنوين هذيك باش نحيوها، معناتها اذا كان نقول رجل مثلا فمش مد، إذا كان مش نقف عليها رجل، بما أنه الحركة لهنا ضمة مش نقول رجل كهو، ما تولي لام ساكنة نقف عليها وتتنحى نون التنوين فما حد شيء، تتنحى جملة يعني تسقط. وإذا كان الكلمة مكسورة زاد كيف كيف، مثلا كي نقول برجل هكا باء زدنا حرف الجر باش تولي مجرورة، كذا باش نقف عليها تولي برجل، ما عادش نقوله حتى شيء، لا نون ساكنة حتى شيء، تتنحى وكهو، تقعد اللام ساكنة لأجل الوقف وكهو عادية. إذا كان تول الحرف مفتوح منون مفتوح، لهنا عنا حكم خاص، النون هذيك اللي هي مثلا أنا كي باش نقول رجلا مثلا رجلا، هكا عندي لام مفتوحة ثم النون متاع التنوين، كي باش نقفوا عليها هذية عندنا ما يسمى بمد العوض. مد العوض هذا شنو؟ النون التنوين مش باش نحيها كما في المضموم المكسور نحيوها جملة، لا، لأنها باش نعوضها بحرف مد، وحرف مد وبما أنه الحرف مفتوح حرف المد اش باش يكون مناسب الفتحة باش يكون ألف، يعني كنون نتاع التنوين هذيك باش نعوضها بألف حرف مد باش يولي مد طبيعي. هنا ما الطبيعي حتى حد من القراء ما يزيد على المقدار الطبيعي، حتى مثلا اللخيين اللي بيشقراوا برواية ورش مثلا من طريق الأزرق وعندهم بدل ولا حاجة مستثنى من البدل، مثلا كي باش نقف على كلمة ما أن مثلا هذيك باش نقف عليها ما هي توا كي نجي نشوفوا الكلمة الحرف همزة وبعده الألف متاع مد العوض، إذا كان همزة وبعدها ألف هذايا معناتها يقول القائل من باب المد البدل للأزرق، إذا كان نقراه بتوسط ولا إشباع البدل ينجم الإنسان كما يجي يطبق القاعدة متاع البدل يقول يزمني نمدها بالتوسط وإلا بالإشباع، نقول له لا راهو هذايا مد العوض مستثنى، حتى كان في ظاهر متاعه هو يندرج تحت باب مد البدل لكنه مستثنى، مد العوض ما يكون إلا بمقدار حركتين فقط، نون الساكنة هذيك باش نبدلوها بألف، هذيك علاش تسمى مد عوض؟ لأن نعوض نون التنوين بحرف المد اللي هو الألف. مثلا كي باش نقف نقول رأيت رجلا مثلا، كي باش نقف عليه شنو نقول رأيت رجلا لا أكهو ما نزيدش عليها. هذا في القرآن موجود طبعا الكلمات منونة منصوبة وكلمات منونة مرفوعة وكلمات منونة مكسورة، مثلا كي باش ناخذوا مثلا كي ناخذوا مخضود مثلا هي مخضود ما نقفوش عليها دين، نقف عليها مخضود، ننساو النون جملة نحيوها وتولي ديل ساكنة كما أي حرف الأصل فيه كي نقف عليه باش يولي ساكن. ذاك كيف كيف إذا كان نخو مرفوع مثلا
1: عليم
0: مثلا ما بكل شيء عليم، كي باش نقف عليها تولي عليم وكهو، نولي باش نحيو النون متاع التنوين ونقف على ميم ساكنة، وبتبع لهنا في المثال متاع عليم باش نرجعوا للمد العارض للسكونة خاطر يولي حرف مد بعده الميم ساكنة وساكنة لأجل الوقف مش ساكن وحالين كما في المد اللازم، يولي باب المد العارض للسكون وعنا فيه الأطوال الثلاثة كما تقدم في الحلقات السابقة. وكما نجم زاد إذا كان نبدأ ناخذ كلمة بالتنوين مفتوح مثلا وكان الله عليما حكيما.

0: ما أصلا حكيما هي كي وقفنا حكيما هذا الأمثلة. بقى لهنا يلزمنا ننبه على كونه يستثنى حرف واحد اللي هو هاء التأنيث اللي احنا نقوله تاء مثلا. هذيك التاء متاع التأنيث إذا كان تبدأ منونة منصوبة كي باش نقف عليها مستثنات، ما نقولوش مثلا هدى ورحمة مثلا، كي باش نقف عليها ما نقولوش هدى ورحمة، قولوا هدى ورحمة، نقف عليها كأنها مضمومة ولا مكسورة مستثنات
1: في الحركات الكل
0: بالضبط. ولي مستثنات من الحكم متاع مد العوض، ما فيهاش مد عوض خاطر هي أصلا تسكن للوقف، هي في الوقف يؤتى بهاء تأنيث علاش سميوه هما هاء التأنيث رغم أنه نكتبوها تاء وفي الوصل ننطقها تاء، لكن في الوقف ترجع لأصلها لها هاء ساكنة معناتها ما فيهاش العوض معناتها هذيك مستثنات من العوض. وهذا بالنسبة في الأحكام الحكم، هذا حكم في اللغة العربية وهذا الحكم اللي جات به لغة القرآن الكريم. يعني في القرآن هذه هي القاعدة اللي نطبقها، المنون المضموم وإلى المكسور عند الوقف نقف عليه بالسكون الأصل معناتها هذا. وإذا كان معناتها عندنا تنوين منصوب، تنوين منصوب باش نعملوا المد العوض إلا إذا كان الحرف الموقوف عليه ذاك يكون هاء تأنيث، وقتها نقف عليه عادي بهاء ساكنة وغير حتى شيء. إذا كان بخلف هاء التأنيث كما مثلا خذينا مثال عليما حكيما أو كميم، نولي حكيما مد العوض ومقداره حركتين يعني ما الطبيعي لجميع القراء من غير خلاف فيه. بقى من باب تتميم الفائدة باش نقولوا راه في اللغة العربية هذه لغة أغلب العرب اللي نزل بها القرآن الكريم، هي لغة أغلب العرب، لكن فما قبيلة كبيرة عربية هي قبيلة ربيعة. ربيعة كانوا ما يفرقوش ما بين المنصوب والمرفوع والمضموم، كلهم يقرأهم بحذف نون التنوين. يعني مثلا وكان الله عليما حكيما في الوصل كيفاش يقف عليه وكان الله عليما حكيم ينحيوا الألف. يعني حتى إذا كان سمعنا إنسان مثلا تنوين منصوب وقف عليه من غير التنوين ما نسرعوش لتخطئة الناس، يعني لغة موجودة لغة عربية فصيحة.
1: وهذا جيد شيخ في القرآن أو
0: لا لا لا
1: أو هل فما روايات لا منزل حتى في منزلش في الشواذ أو في
0: لا في الشواذ ما عنديش اطلاع على جميع الروايات الشاذة خطر واسعة برشة، لكن في القراءات العشر المتواترة قطعا مش موجود حتى قارئ، وحتى في الشواذ يصعب أنه يكون موجود. علاش؟ على خطر القرآن مقيد زاد بال الرسم اللفظ كيفاش مرسوم. احنا كي ناخذ مثلا كلمه حكيما مثلا وكان الله عليما حكيما كيفاش نكتبوها؟ باش نكتبوا الميم بعدها الف، يعني يصعب باش يكون لغه ربيعه منطوق بها في القران، وان كان يتوسع معناتها في المدود ما لا يتوسع في غيره. لكن لغه القران اللي نقراو بها في القراءات العشر المتواتره كونه لغه اغلب القبائل العرب، كونه التنوين المنصوب ما نعاملوهش كما التنوين المضموم ولا التنوين المكسور خلافا للغه ربيعه. اما احنا باش ما نسرعوش تخطئه الناس والى حاجه نكونوا مطلعين راه فما اللغه هذه موجوده عند العرب.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود.

0: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. مرحبا بك مرة أخرى شيخ معز.
1: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعين الكرام.
0: تحدثنا في الفصل الأول على ذكرنا بما أخذناه في الحلقات السابقة من أنواع المدود الأصلية، ثم تحدثنا على مد العوض وفسرناه. شيخ معز، فماش بعض المدود الأخرى المهمة اللي يلزم يعرفها قارئ القرآن ولا المقبلين على تعلم القرآن الكريم؟
1: بارك الله فيك شيخ أسامة. وفما بالطبع أنواع المدود اللي كان باش ناخذوها بالتفصيل متعدة، فما برشا مدود، لكن إذا كان نحب نحكيه على مد معين اللي يكثر الحديث عليه، اللي هو ما يسمى بمد التعظيم. لهنا باش الحديث باش يجرنا للتقسيم الباب المد من أوله. كي حكينا كنا نذكروا الأخوة المستمعين، كانوا قلنا المد هذا عنده شرط وعنده سبب. السبب متاعه اللي هو يا إما السكون وإلا الهمزة، هذاك السبب اللي يجعل المد يتزاد على المقدار الطبيعي، وهذا يسمى سبب لفظي. الأسباب تقسم إلى قسمين. هو الإمام ابن الجزري رحمه الله لهنا في المتن الجزرية تعرض للصنف فقط، اللي هو صنف متفق عليه، اللي هو سبب اللفظي. سبب اللفظي معناتها مراعاة ومحل اتفاق. هذاك علاش الإمام ابن الجزري ذكره لهنا للمبتدئين، خاطر لا محيص عنه، معناتها ما ينجمش إنسان يقرأ القرآن ما غير ما يتعدل ما يتعرض حتى الحكم اللي فيه سبب لفظي، سواء همزة ولا سكون. ما لا تكاد تخلو صفحة من القرآن ولا ثمن من القرآن الكريم إلا فيه الأحكام هذه، ما نيش فيها مع نقاش معناته في الحكم. هذاك علاش تتعرضوا لها المؤلفين الكل، ومنهم ابن الجزري في الجزرية في النظم المبارك هذه. وكما مثلا الإمام الشاطبي رحمه الله في الشاطبية زاد ذكر في الباب المد والقصر وكل شيء، تعرض الأسباب اللفظية فقط. شو معناتها سبب لفظي؟ يعني موجود في الكلام، في اللفظ، في النطق متاعنا نلقاوه. مثلا كي ناخذ همزة، كي نقول مثلا من السماء، هاوك سبب همزة نطقتها موجودة في اللفظ. كي ناخذ مثلا محياي، الياء الساكنة كالسكون هذاك الساكن في الحالين، حال الوصل وحال الوقف، موجود في اللفظ. يعني انا كي باش ننطق باش ننطق بياء ساكنة موجودة. بقى توا فما قسم آخر اللي هو محل اختلاف ما بين المقرئين، وفما اللي يعتد به وفما اللي لا يعتد به. واللي يعتد به مش مثلا موش الأغلبية، وإن كان وجهه صحيح معناتها. وابن الجزري في النشر بيده هو كان يستحسنه، هو اختياره هو، معناتها كان يعتبر الوجه ذي جيد، معناتها يستحسنه، لكن موش الوجه المقروء به في أغلب الطرق. هذاك علاش ما تعرضلوش لهنا في الجزرية، لأنه مش أول الطرق اللي بيجي تعرض لها المبتدئ عند تلاوة القرآن الكريم. وكذلك الإمام الشاطبي رحمه الله ما تعرضلوش في المنظومة الشاطبية، تعرض كان للمد اللي سبب متاعه لفظي، خاطر هذاك هو اللي متفقين عليه. الإمام الشاطبي ما كانش يعتد بالسبب المعنوي. نقول شنو هو السبب المعنوي؟ السبب المعنوي يعني وقت اللي نجي نشوف لللفظ، للجملة، التركيب نتاع الجملة، الألفاظ نتاعها، ما نلقاوش سبب. يعني كي نقول مثلا باش ناخذوا مثال، هما زوز أنواع هذا السبب المعنوي، إما سبب يكون تعظيم وإذا يكون كان في لفظ الشهادة، وإلا في ما يسمى مد التبرئة. مد التبرئة اللي هو في النافية للجنس، هذايا المبالغة في النفي، التبرئة يسميه مبالغة في النفي. بالنسبة باش ناخذوا احنا مثال ولكل حاجة ونفسرها تتظهر. كي نقول مثلا نقرأ مثلا، احنا نعرفوا المد المنفصل هو من باب المد الجائز هذا، يعني قلنا محل موش محل اتفاق، زيادة المد على المقدار الطبيعي محل اختلاف. اذا كان ناخذوا القارئ مثلا كما قالون مثلا في وجه الاداء، الوجه المقدم عند الاداء هو قصر المنفصل. كي باش نقول مثلا الله، مثلا ناخذ في سورة التغابن الله لا إله إلا هو مثلا، هذه كي باش ناخذ لفظا عندي لا توفى بحرف مد، وإله تبدأ بهمزة. لكن كل واحدة جت في كلمة، يعني من باب المد المنفصل. إذا كنا نقرأه بقصر المنفصل نتبعوا السبب اللفظي، هذايا باش نقرأه بالقصر إذا كان احنا نقرأه بقصر المنفصل. لكن للمبالغة في التعظيم، تعظيم المولى عز وجل عند النطق بالشهادة هذه نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، للمبالغة في نفي الألوهية عن غير الله عز وجل نمدوا بها الصوت، نمدوا بالتوسط. وإن كان هو السبب اللفظي ما يخلينيش نمدوا، خاطر احنا ما ننساوش نحكيه تو على وجه قصر المفصل. ما هو بما أنه مد منفصل وأنا نقرأ في القصر بالمنفصل ما عنديش موجب، بما أنه كل المد والهمزة ما همش في نفس الكلمة، كل واحدة في كلمة، يعني المفروض ما نمدش. لكن للمبالغة في النفي الألوهية عن غير الله عز وجل نمد بها الصوت من باب السبب المعنوي، يسمى مد التعظيم. يعني نبدأ أنا نقرأ مثلا في سورة التغاب ونقرأ بقصر المنفصل عادي، وبعد كي نخلط للآية الكريمة نقول الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، نولي نمدها خلافا للي كنت نعمل فيه. وحتى بعد الآية ذيك كي نكمل سورة التغابن نكمل نرجع بالقصر. مثلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، أو كفى مزوز مدود منفصلة، نرجع نقرأهم بالقصر على روحي. هذيك مديتها لسبب معنوي اللي هو تعظيم ذات الله، تسمى مد التعظيم، المبالغة في نفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل، هذا مد التعظيم، سبب معنوي في المعنى ماهوش في اللفظ. اللفظ مانيش قاعد راعي فيه لأنه باب مد المنفصل ونقرأ بقصر المنفصل. إذا كان مثلا مش ندخل النوع الثاني هو يسمى مادة التبرئة، مادة التبرئة يختص به قارئ واحد في القراء العشرة من طرق، معناتها بعض الطرق متاعه اللي هم من الطيبة، طيبة النشر للإمام ابن الجزري زادة حتى هي، لكن بطبع المتقدمين مش كما الجزري للمبتدئين، توسع في الطرق متاعه. بعض الطرق عنده يسمى بمادة التبرئة لا النافية للجنس، هذية نمد فيها مثلا نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. مثلا إذا كان نخو لا ريب فيه، لا حرف مد وبعد وراء، وإحنا نعرف اللي الراء مش من أسباب زيادة المد على المقدار الطبيعي، له لا هي الراء ساكنة، لا عنا سكون ولا عنا همزة، راء متحركة، يعني المفروض بالأسباب اللفظية ما فماش، يعني نقرأ مد طبيعي. لكن هو يمد بالتوسط مبالغة في نفي الجنس هذاك، يعني ما فما حتى ريب في القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويمد بالتوسط ولو هو حمزة في سائر المدود يمد بالإشباع، المتصل المنفصل يمد بالإشباع، لكن هذا يمد كان بالتوسط لأنه السبب المعنوي أضعف من السبب اللفظي، بدليل كانوا سبب اللفظي متفقين عليه والسبب المعنوي مختلفين فيه في مدى اعتباره وإلا عدم اعتباره، من حيث الاعتبار مختلفين فيه. هذا مختص بحمزة. بالنسبة لمادة التعظيم مختص باللي يقرأه بقصر المنفصل، لأنه إذا كان نقرأه احنا بتوسط المنفصل يولي المشكل ما يتطرحش، تولي لا وإله، عندي لا توفى بحرف مد وإله تبدأ بهمزة يولي مد منفصل. إذا كان نقرأ أنا بتوسط المنفصل مش نقرأ بالتوسط، إذا كان نقرأ بإشباع المنفصل مش نقرأ بالإشباع، يعني مشكل ما يتطرحش. هذاك مادة التعظيم خاص باللي يقرأه بقصر المنفصل، والمادة التبرئة مختص بحمزة. ومادة التعظيم هذا مثلا إذا كنت ناخده في المصاحف حتى لرواية قالون، المصاحف القدم ولا جدد ديما كنا نلقاو، كنا ناخده مثلا نرجع نفس المثال من سورة التغابن، ولو هي الأمثلة كثيرة في القرآن لكن احنا نكتفي بتمثيل، معناتها الغرض التمثيل بآية واحدة ونقيسوا عليها الباقي. يعني كي ناخده مثلا في المصحف الله لا إله إلا هو، نلقاو اللام الألف متاع لام عليهاش علامة المد، زيادة المد، خطر مضبوط على الوجه المقدم والوجه اللي ذكره الإمام الشاطبي والوجه اللي تعرض له إمام ابن الجزري لهنا واللي اقتصروا عليه، معناته هو المقدم عند الأداء اللي هو عدم اعتبار السبب المعنوي، وإن كان كما قلنا هو وجه صحيح واستحبه مجموعة من العلماء، حتى الشيخ ابن يلوشة في الشرح متاعه استحبه.
0: كذلك الشيخ نوري علي الصفاقسي
1: بالضبط. يعني ما لازمناش نعملوا منه مشكلة، إذا كان قرينا به لا إشكال، وإذا كان ما قريناش به لا إشكال، والزوز مقروء بهم حتى في بلادنا تونس، بدليل حتى المصاحف القدم اللي مضبوطين على المشايخ التوانسة ما نلقاوش علامة الضبط. يعني الكل صحيح والكل الأمر واسع
0: برحابة صدر.
1: بالضبط الأمر واسع إن شاء الله.
0: ربي يبارك لك شيخ معز. نصل إلى نهاية هذه الحصة مستمعين الأوفياء، على أن نلقاكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
2: من رياض السنة النبوية.
4: من رياض السنة النبوية.
5: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. صلى عليك الله
4: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله.

ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا.

أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعافنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي.

اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه الكرام إلى يوم الدين، أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام من السلام سبحانه وتعالى حتى ندخل جميعا من دار السلام ومن باب السلام. أقول لكم شيخنا قيس، أسأل الله أن تدخلوا من باب السلام في المدينة قريبا.
4: اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم
3: مرحبا آمين. بكم شيخنا.
4: شكرا، بارك الله فيك أستاذة، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني جزاكم الله تعالى كل خير. تحية لك أستاذة، وتحية إلى كل من يتابعنا عبر موجات إذاعة الزيتونة، هذه الإذاعة المباركة. صلى الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة.
3: أمين.
4: وصلى الله تعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا.
3: أمين.
4: وإن شاء الله ما تكونش هذه الحلقة ثقيلة على مستمعينا الأكارم، وإن شاء الله يعني بالحق نحول سيرة الصحابة إلى واقع.
3: هذا هو المبتغى.
4: يعني هذا المقصد.
3: أي والله.
4: أن نتعلم منهم كما قلنا أخلاقهم، أمانتهم، صدقهم، إخلاصهم، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم،
3: الله
4: امتثالهم لأمر الله تعالى، وانتهاؤهم عند نهيه جل جلال ربي. فنسأل الله تعالى السداد والتوفيق اليوم بإذن الله تعالى.
3: أمين. أنا سأسألك سؤالا قبل كل شيء يا شيخنا، أنا سأحمل عنك المشعل.
4: الله أكبر.
3: أنا سأسأل وأنتم من يجيب. هي أول الناس إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها في حياتها قط، ولا تسر بامرأة حتى فارقت الدنيا. هي خير نساء الأمة مطلقة، فقد روى البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم، وخير نسائها أتمم شيخنا
4: خديجة بنت خويلد.
3: الله،
4: رضي الله عن خديجة،
3: رضي الله عن أم المؤمنين، عن أمنا خديجة. أترك لكم التشويق دائما وأبدا في هذه التعريفات الهامة جدا في حياة قلوبنا مع من سنستأنس بهن وبهم في جنانه سبحانه وتعالى.
4: جزاهم الله عنا وعن أمين. الإسلام وعن نبينا صلى أمين. الله عليه وسلم كل خير.
3: أمين.
4: تعالوا بنا أيها الأحبة، وقبل أن ينسحب بساط الوقت سريعا من بين أيدينا فعقارب الساعة تطاردنا، لنلقي السمع والبصر والفؤاد بحب وإجلال وتقدير واحترام بين يدي القدوة الطيبة والمثل الأعلى في عالم النساء، بين يدي أصل العز ورمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء. نحن اليوم على موعد مع نهر الرحمة ونبع الحنان وقلعة الإيمان، مع صنيعة الأجيال ومربية النساء والرجال. إنها الجوهرة الثمينة، اللؤلؤة المصونة، إنها الطاهرة في الجاهلية قبل الإسلام، وإنها أول من وحدت ربها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. إنها أول من صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها أول من سمعت القرآن غضا من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنها أول من بشرت من رسول الله بالجنة، إنها أول من أنزل الله إليها جبريل ليقرئها السلام من ربها. والله هذه وحدها كافية يا أستاذ، يعني
3: يا الله.
4: نختم الحلقة الآن، يعني نختم الحلقة وخلاص،
3: وقليل
4: يعني
3: فيها هذا التعريف.
4: والله العظيم سبحان الله.
3: الله سبحان الله.
4: تصور أستاذ ربي سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لك سيدنا أبو بكر الصديق ويقول لك ويقرئك السلام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك ربي سبحانه وتعالى ينزل في شأنها جبريل، ليش؟ ليقرئها السلام. يعني هذه وحدها كافية
3: وشافية وضافية.
4: أي والله.
3: والله
4: إنها أول من أنجبت الولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم،
4: عرفتموها أكيد. إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عن خديجة، كانت رضي الله عنها أول من قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت حين كذبه الناس، كفر به الناس، وكانت أول من آمن به صلى الله عليه وسلم، أول من واست النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تملك. اسمع لهذه الكلمات التي استحقتها بكل جدارة، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء، هذا الحديث الذي ذكرت أستاذ ربي بارك فيك، خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها أي خير نساء يعني في قومها، يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم أي خير في قومها، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال جمهور أهل العلم المراد بقول رسول الله خير نسائها مريم بنت عمران أي خير نساء زمانها، وخير نسائها بني إسرائيل يعني في مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد أي خير نساء زمانها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما في الأرض 4 خطوط ثم قال الحبيب: أتدرون ما هذا؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن نرتقي إلى هناك، نبعد ونخرج من الأرض، نتحدث إلى هناك إلى الجنة، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
3: أمين.
4: قال: أفضل نساء أهل الجنة. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق السيدة خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد هكذا بدأ بها في هذه الرواية، وفاطمة بنت محمد، والسيدة فاطمة هي بنت السيدة خديجة رضي الله عنها، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أسألكم بالله أن تستمعوا لهذا الحديث بآذان القلوب قبل آذان الرؤوس. أتريد أخي أن تعرف قدر خديجة عند ربها؟ أتحب أن تعرف قدر خديجة عند جبريل عليه السلام؟ اسمع، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي رواية النسائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، ربك يقرئك السلام، وجبريل يقرئك السلام، ويبشرك ربك ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب. فقالت أم المؤمنين خديجة الفقيهة العالمة العاقلة: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم اجمعنا بها في جنات النعيم.
3: آمين آمين آمين.
4: أي شخصية وأي امرأة هذه؟
3: وأية بشرى هذه؟
4: مالك الملك ومالك الملوك يرسل جبريل أمين وحي السماء بسلام من السلام جل جلاله لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وأمين وحي السماء يحبها ويبشرها ويقرئها السلام هو الآخر وبشرها، يعني ثلاث بشرات: سلام رب، سلام من رب العالمين البشرة الأولى، البشرة الثانية سلام من جبريل عليه السلام، والبشرة الثالثة بيت في الجنة من قصب. وأمين وحي السماء يحبها ويبشرها ويقرئها السلام هو الآخر وبشرها في بيت من الجنة من قصب، أي من لؤلؤة مجوفة، قصر في لؤلؤة مجوفة. تصور، يعني لا تتصور، لا تستطيع أن تتصور،
3: أي والله.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قصر في لؤلؤة مجوفة. وكذلك فيه قصور في الجنة من الذهب الخالص، ويوجد بيوت أخرى من الذهب والفضة. يا رب اجعلنا من سكانها
3: يا رب.
4: حين سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة، قالوا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة. خلينا أستاذنا نعيش شوية غادي.
3: خلينا. حملتني أصلا.
4: دعينا يا أستاذنا نمشي غادي شوية إلى الجنة
3: يا ربي.
4: قال صلى الله عليه وسلم: الجنة بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وميلاتها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، ولا تبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم. اللهم اجعلنا من سكانها يا رب العالمين.
3: أمين.
4: لذلك أيها الأحبة، تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة تعلقا كبيرا، حتى غارت أمنا أم المؤمنين عائشة من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ما يعني لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ أم المؤمنين عائشة لم تدرك خديجة، يعني أم المؤمنين خديجة ماتت يعني قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة.
3: نعم.
4: تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما غرت من خديجة، من كثرة ما كان النبي يذكرها، وربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول لها صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت. فيذكر صلى الله عليه وسلم فضائلها ومناقبها وخصائصها: وكان لي منها الولد رضي الله تعالى عنه وارضاه. من هي خديجة؟
3: يا الله، لربما هذا السؤال نستسمحكم إن شاء الله في بقية تفصيله بإذن سبحانه وتعالى. جزيتم الجنة فعلا، ونسأل الله أن يجعلنا من سكانها وممن صاحبوا سيدات بيت النبوة والصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان. أحبابنا الكرام، ابتهال ونعود إليكم بعدها تفضلا منكم.

0: سلام الله عليكم من جديد أحبابنا الكرام. وكنا قبل قليل نتحدث عن شخصية هامة جدا في حياة كل قلب مسلم، فأعيرونا أسماع قلوبكم يا رعاكم الله، ولا تحملون دائما وأبدا شيخنا قيس بن شهلة إلى هذه الربوع الطيبة، إلى أرض الحجاز، إلى بيت النبوة، إلى قلب ليس بأي قلب، وبقي الوفاء والعهد حتى بعد مماتها. عن السيدة خديجة نواصل ونتواصل، رضي الله عنها وأرضاها، فلتتفضلوا.
1: شكرا، بارك الله فيك أستاذة. طبعا يعني الساعة والساعتين لا تكفينا لأن نحيط بهذه الشخصية، بهذه الشخصية العظيمة، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة بنت خويلد نشأت في بيت شرف وحسب ونسب وغنى وثراء وجاه ووجاهة في مكة زادها الله تشريفا. كانت تلقب في الجاهلية قبل الإسلام بالطاهرة، من الله عليها بعقل راجح وقلب عقول، وكان أهل مكة بالإجماع يلقبونها بالطاهرة مما سمعوا عليها في الجاهلية إلا كل جميل. تزوجت برجل يقال له عتيق ابن عابد المخزومي، فتوفي عنها هذا الرجل، فتزوجت مرة أخرى أبا هالة ابن زرارة التميمي، وأنجبت منه هندا بنت أبي هالة رضي الله عنه، ثم توفي عنها زوجها الثاني فأعرضت عن الزواج، لم ترد الزواج بعدهما. تقدم لها كثير من الأشراف وكثير من الأكارم والأكابر فأبت أن تتزوج، ورفضت هذا المبدأ تماما، إلى أن وصلت آذانها وأنشأت قل ما لامس قلبها حب الحبيب، أو لامس قلبها حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي سبق خلقه، والذي سبق وفاؤه، والذي سبق فضله، الذي سبق صدقه، والذي سبقت أمانته، فهو الصادق الأمين في مكة حتى قبل الإسلام. وصلت هذه الأخبار المحمدية الكريمة وتنزلت على قلب خديجة كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، وكانت شغوفة بالسماع عن أخبار محمد بن عبد الله، فأرسلت إليه ليتاجر لها في مالها، وهي الثرية صاحبة الأموال، وتاجر لها الحبيب، فكان أمينا حق أمين، وكان وفيا حق وفي، وضرب المصطفى أروع المثل قبل البعثة المحمدية في الأمانة والصدق والوفاء والرجولة. فلم تجد خديجة بدا أمام هذه العواطف الجياشة التي ملأت قلبها، لم تستطع أن تغالبها ولم تستطع أن تصارعها، ولكنها استجابت وهي في غاية الحب والرضا، من كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت إليه خادمتها تعرض عليه الزواج، ويستجيب المصطفى فمن كخديجة بنت خويلد. فذهب مع عمه حمزة رضي الله عنه ومع عمه أبي طالب إلى بيت خديجة، وقف أبو طالب خطيبا، ومن بديع ما قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، الحمد لله الذي جعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، ثم أما بعد، هذا ابن أخي محمد لا يزن به رجل من أشراف مكة ومن أشراف قريش نبلا وشرفا ومكانا، إلا رجحه محمد بن عبد الله، وهو له رغبة في خديجة ولها فيه رغبة مثل ذلك، وما تحبون من الصداق فعلي، كلمات جميلة. فقام عمها عمر بن أسد ورد على أبي طالب فقال: هو الفحل لا يقدح أنفه، هو الكفء الكريم الذي لا يرد معناها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وكانت في الأربعين من عمرها، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الخامسة والعشرين من عمره، ولم يتزوج عليها الحبيب إلا بعد أن توفاها الله. ولم قد توفيت أمنا خديجة وهي في الخامسة والستين من عمرها رضي الله تعالى عنه أرضاها. تملأ السعادة هذا البيت المبارك، ويرزق الله نبينا صلى الله عليه وسلم من خديجة بالقاسم وزينب، وكان يكنى بالقاسم صلى الله عليه وسلم، بالقاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ويضم هذا البيت الكريم المبارك مع أبناء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضم هند بنت أبي هالة وهو ولدها من زوجها الثاني، وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأم أيمن، كل هؤلاء تربوا في بيت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي ليلة كريمة من الليالي المباركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأربعين من عمره حبب إليه الخلاء، يترك مكة بأنصابها وأصنامها وأوثانها، ويبتعد بعيدا يمشي على قدميه الداميتين، يتزود بزاد قليل، وينطلق هنالك إلى قمة جبل النور إلى غار حراء ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، وليقضي الليل كله في التبتل والدعاء والتذلل والتضرع. وفي ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان يخشع الكون كله، إن الأمر جلل، إن الأمر عظيم. فها هو جبريل أمين وحي السماء يتنزل إلى قمة جبل النور إلى غار حراء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليضم جبريل نبينا الجليل، وهو يقول اقرأ، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ. قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. القصة. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وهو يقول دثروني دثروني، زملوني زملوني. فتقول له خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فردت هذه الزوجة الوفية التقية النقية الصابرة العاقلة، قالت كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت مناقبه، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تعطي الفقير والعاجز، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، أي إذا وقع بأحد النائب أو جائحة أو مصيبة وقفت معه. ولم تكتفي بهذا، خذات النبي صلى الله عليه وسلم وحملته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر، وكان يكتب الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد عمي والحديث في الصحيحين. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن خيك، وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصة. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه للناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام على سيدنا جبريل عليه السلام. ثم قال له ليتني كنت فيها جدعا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. ثم صبرت أم المؤمنين خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تلبث بعد حصار شعب بني هاشم، هذا الحصار المرير الطويل، إلا أن تنام على فراش الموت لتلبي نداء ربها سبحانه وتعالى، ويبكي عليها المصطفى بكاء طويلا، ويحزن عليها الوفي الذي علم الدنيا الوفاء حزنا شديدا، حتى اجتهد بعض المؤرخين في تسمية هذا العام الذي توفيت فيه خديجة بعام الحزن، وتر الوفاء من الحبيب في آخر لحظة، لينزل إلى قبرها ليستقبل جثمانها الطاهر، وليحملها صلى الله عليه وسلم على يديه الشريفتين، وهو يبكي وهو يواريها التراب، لا بل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ووالله لقد ظل الحبيب وفيا لها لآخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم. فكانت أم المؤمنين عائشة تغار من خديجة بعد هذه السنوات الطوال، يا عائشة قال لقد رزقت حبها، يا عائشة لقد رزقت حبها، رضي الله عن خديجة، وجزاها الله عنا وعن حبيبنا خير الجزاء. والله أسأل أن يجمعنا بها مع حبيبنا المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيك شيخنا الفاضل قيس بن شهلة على ما أفضتم به من هذه الكلمات، بهذه سبحان الله يعني الحرارة، كأن نقول كأننا نعيش قلب الحدث. هذه هي الصحبة الأساسية يا سادة يا كرام، ليست الحكاية أن من صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم انتهى أمره وشأنه، فعن أية صحبة نتحدث، وعن أية امرأة يكون بها الهناءة في كل بيت، وعن أي وفاء نتحدث في هذا الزمان. وهذا الكلم شيخنا فعلا يعني توقفت عند شخصية ميسرة الذي أرسلته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ليتابع خطوات الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان منه إلا أن وفاه بعلامات نبوته وبالتجارة الرابحة التي كانت معه، ولكن قبل لم تكن بالرابحة، ليخبرها بأمانة النبي، ليخبرها بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه من أسس اللحظات التي كانت فعلا محببة إلى هذا القلب، فكانت هذه الخصال هي من يتشرف بها كل قلب مؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنساء بيت النبوة ومع الحبيب الذي بذكره القلب يطيب،
1: صلى الله
0: هكذا
1: عليه وسلم.
0: والله أعلى وأجل وأعلم. بارك الله فيكم وفي علمكم وفي دماثة أخلاقكم شيخ قيس بن شهلة. وأحبابنا الكرام، هذا هو حديثنا ونصيبنا في هذا اليوم. عسى أن يجمعنا الحق سبحانه وتعالى بشخصية أخرى من الشخصيات التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إلهي، إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي، أنا عبدك المسكين، كيف أنقلب من عندك محروما، وقد كان حسن ظني بجودك أن تقبلني بالنجاة مرحوما. إلهي، سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. إلهي، إن كانت أسقطتني الخطايا لديك، فاصفحها لي بحسن توكلي عليك. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

في المناجاة زاد كبير للقلب، وحياة للروح، واستحياء للنفس، وتحريك لمواجيد عالية تشد القلب إلى باب العلي القدير سبحانه وتعالى. وكلما طالت المناجاة واشتد التضرع وسالت معها العبرة، وجد القلب أنسا ولذة ونكهة، فكأنما اغتسل ساعتها على عتبات الله جل في علاه، فطاب له الإقبال على ربه أكثر فأكثر سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتر، عرفتك من حاضرات الوجود ومما قضى في زمان غبر. عرفتك ربي من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر. عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، بأنك أنت الإله الأحد. إلهي، فطرت حياتي على الفقر لك، وفكري وقلبي على العلم بك، ونفسي على حب ما قد وهبت، وروحي على الأنس في حضرتك. لذلك يا ربي آمنت بك خضوعا وحبا وأسلمت لك. رضيتك ربا فأذللت قلبا وروحا ولبا إلى عزتك، وأخضعت نفسي وفكري وحسي ووجهي ورأسي إلى قدرتك، وسلمت أمري بجهري وسري وخيري وشري إلى حكمتك. صلاتي ونسكي، خشوعي وحبي، خضوعي وقربي إلى حضرتك. إلهي إلهي، تباركت في علاك، فإني آمنت بك بأنك أنت الإله الأحد.

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة المحبة أن تحب ما أحبه الله تعالى، وتبغض ما أبغضه الله تعالى، وتطلب رضاه، وترفض جميع ما يشغلك عنه، وأن تبقى مرابطا على بابه، لاهجا باسمه والثناء عليه والحديث عنه، ومبادرا إلى كل ما يزيدك قربا منه سبحانه وتعالى، متباعدا عما يسخطه عليك، وألا تخاف فيه لومة لائم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف رأيت ربك يا رسول الله؟ فأجاب: نور أنا أراه، والله بقدرته وبعلمه وبآثار رحمته في كل مكان وزمان. وإيمان الفطرة بهذا ينأى بها عن كل جدل عقيم حول ذات الله تبارك وتعالى. يسأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل جارية: أين الله؟ فتشير إلى السماء، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها مؤمنة. وفي ذات المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: لو سقط دلو أحدكم في بئر لوقع على الله. ليس لله مكان يجده لا في السماء ولا في الأرض، وإنما يعني الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، يعني في كلا الحديثين تنزيه المولى عن مكان ذاته سبحانه وتعالى، لأنه هو مبدع الوجود كله، يتجلى في الوجود كله، وهو مع خلقه جميعا أينما كانوا. إلهي، لم تغب عن ناظريك الكائنات يا إلهي، ليس إلا كالبصير، ليس من شيء من الأسرار يخفى عن إلهي، وهو ديان قدير. يا عظيما لم ينم عمن يراهم، أنت بالخلق سميع وبصير.

في كثير من الأحيان ونحن نتعرض مشاكل حياتية يكون الصبر سلاحاً فاعلاً والزمن جزءاً من العلاج، مع الثقة أن الأمر كله أوله وآخره من الله عز وجل، هو الذي يعقد وهو الذي يحل جل في علاه، وليس لنا إلا العمل بالأسباب مستعينين بالله خالق الأسباب. إياك نعبد وإياك نستعين. في كثير من الأحيان تجدنا نعرف هذه المعاني كلها، ولكن السؤال المهم: هل استقرت هذه المعاني في شغاف القلب واحتلت منا بؤرة الشعور أم لا؟ لأن مصيبتنا في كثير من الأحيان أننا نعرف معلومات في الرأس، لكن معانيها للأسف الشديد لم تستقر تماما في شغاف القلب. وفي هذه الحالة حتى حين نعمل لا نكاد نجد ثمرة السر، والله أعلم أن هناك فارقا كبيرا بين عمل ينبعث من غور القلب وبين عمل نقوم به ربما على سبيل التجربة. العمل المثمر المضمون النتائج هو ما كان مبعثه عقيدة راسخة يهتز لها القلب. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا يهون به علينا مصائب الدنيا. لقد رأينا نصوص الوحي تتناول قضية القلب كثيرا، ذلك يدل دلالة واضحة على ما لهذه القضية من أهمية وخطر. ولقد تابع العلماء الطريق فكتبوا كثيرا حول هذه القضية لما يترتب على النجاح فيها من ثمرات كثيرة متعددة. والكلمة الجامعة المانعة الشاملة التي تختزل لك القصة كلها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمعنى بالمختصر المفيد الجامع المانع: أصلح قلبك يصلح لك شأنك كله. قال الشاعر: إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. وأوصيك ونفسي مستمع الفاضل، أوصيك بما أوصى به العارفون الناس في كل عصر: تعاهد قلبك بشكل دائم، فإن رأيت أن الهوى قد أمال أحد الحملين فاجعل في الجانب الآخر ذكر الجنة ونعيمها وذكر النار وأهوالها ليعتدل الحمل. فإن غلب الهوى مع ذلك فاستعن بصاحب القلب سبحانه وتعالى، فإنه لن يخذلك وسيعينك على الحمل. فإن تأخرت الإجابة عليك فلا تستبطئ، وابعث رائد الانكسار خلفها وأرسل دمع عينيك معها. تجده سبحانه وتعالى، تجده عند المنكسرة قلوبهم، والله المستعان على كل حال.

يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير، فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن، فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، حسبك الله في كل لك الله. أيها الأحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاء اليوم. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

0: اللهم أنت الصاحب في السفر،
1: اللهم أنت الصاحب في السفر،
0: والخليفة في الأهل،
1: والخليفة في الأهل،
0: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع للحزب التاسع من الآية 24 إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب التاسع من الآية 24 إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: هالمكان هذا انقلوا له ربكم في عونك أيها التاجر الصدوق المخلص، فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
1: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل يا رب وسلم وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بسم الله توكلت على الله، بسم الله اعتصمت بالله، بسم الله انتصرت بالله، بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله نحن في أمان الله، بسم الله علينا ستر الله، بسم الله حولنا حصن الله، بسم الله فوقنا حفظ الله، بسم الله والحمد لله، بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان القوي الذي لا يغلب، سبحان العزيز الذي لا يذل، سبحان من تدكدكت الجبال من خشيته. اللهم يا ذا القوة المتين، يا من أمد نصره لأنبيائه المرسلين، أمدنا بمدد من عندك يقوي ظهورنا ويثبت أقدامنا في زمن الفتن. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا الضعيفة، ونلوذ بحولك وقوتك التي لا تنفد. اللهم كن لنا سندا حين يتخلى عنا الناس، وكن لنا حصنا حين تكثر السهام. اللهم لا تجعل لكافر أو منافق علينا سبيلا، ولا لظالم علينا سلطانا، واجعل كيد من عادانا في نحره. اللهم ارزقنا قوة الإيمان وقوة اليقين وقوة الصبر وقوة الحق، واجعلنا ممن عز عليك فعصمته، وممن دعاك فأجبته، وممن توجه إليك فقبلته، وممن ناداك فسمعته، وممن استأمنك فأمنته، وممن خافك فحفظته، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الخوف والذل إلا منك، ومن اللجوء إلا إليك، ونعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نكون بك مغرورين، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء، وزوال النعمة، وفجأة النقمة. اللهم إنا نعوذ بك من شر الخلق، وهم الرزق، وسوء الخلق، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد،
ونعوذ بك من شر كل متكبر لا يؤمن بك ولا بيوم البعث. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمر ووساوس الصدر ومن شرود العقل ومن فتنة المحيا والممات. إلهي وخالقي ومولاي، اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم إنا نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما

0: إلهي وخالقي ومولاي، أنت الحفيظ، فاحفظ علينا طمأنينتنا وسكوننا، واحفظ أمننا، واحفظ بلادنا في هذا اليوم وفي كل يوم. وأنت السلام، فسلمنا من الخوف والوجل. وأنت المنان، فأوزعنا أن نشكر جليل مننك وعظيم نعمائك. وأنت الشكور، فتقبل منا يسير الجهد وبارك لنا فيه، وأعنا على السعي في محبتك ومرضاتك. اللهم إنا نسألك لقلوبنا عافية تدوم، ومعرفة بك لا تزول، وفقرا إليك في كل الأمور، وسلامة من كافة الذنوب، وأمنا يوم البعث والنشور. إلهي، متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. نسألك فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ونخص بذلك والدينا ومن لهم حق علينا ومن علمونا. ارزقهم يا ربنا الفردوس الأعلى من الجنة، لا سيما الشهداء وأهالينا بفلسطين يا رب العالمين. نسألك بنور وجهك العظيم الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلحت به الدنيا والآخرة، أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن تجعلنا في أمانك وحرزك وكنفك ولطفك. اللهم افتح لنا أبواب الخير والفلاح، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصل يا رب وسلم وبارك وتكرم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على سيدنا محمد مدا ممدودا، صلاة لا تجعل لها عدا معدودا ولا حدا محدودا، وابعثه يا ربنا مقاما محمودا. تقبل منا يا ربنا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.

ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين.

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.

كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. طيب أسمعوني الصلاة عليه. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أهلا وسهلا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما يممتم وأينما حللتم، في الدار وأنتم تترشفون القهوة، في الطريق والكل سيذهب إلى إما عمل وإما إلى طلب العلم النافع بإذن سبحانه وتعالى. إيه نعم، القرآن وما أدراكم القرآن، نوادي القرآن والقرآن في المساجد، وهذا حال معظم الطلبة بإذن سبحانه وتعالى في الصائفة، وأيضا لمن هم سيتوجهون إلى البحر إن شاء الله، ولمن هم في بيوتهم ينتظرون كل كلم طيب مع صباحك أجمل ليوم السبت 11 من شهر صفر لسنة 48,400 من هجرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلام عليه في كل وقت وفي كل حين، والموافق لليوم 25 من شهر جويلية، إذن عيد الجمهورية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السلام في قلوبنا وفي دورنا وفي بلادنا، وأن يجعل الأمن والأمان في هذه البلاد التي نعتز ونتشرف بالانتماء إليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحف الجميع بحصنه وحرزه ولطفه باسمه اللطيف والحفيظ والحميد. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا في كل وقت وفي كل حين، صغيرها وكبيرها. نحن لا نحصي نعمه سبحانه وتعالى، ولكن رحمته نرجو أن يكتب لنا بكل نعمة حمدا يليق بحمده، يليق باسمه الحميد، وشكرا يليق باسمه الشكور، وألا يجعلنا من الغافلين. أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمسات الأخ الزميل التقني محمد فرجاني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والإخراج المرئي الزميلة سوسن فرجاني أيضا نفس اللقب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذه الثلة وأنا معهم طبعا إن شاء الله، أختكم أسماء شقرون خلف المصدح إن شاء الله، من دار الدنيا إلى جنة المأوى، يجمعنا بعدها يا رب العالمين، بل الفردوس الأعلى مع الأنبياء والمرسلين والصالحين والأولياء والشهداء ووالدينا الذين هم تاج على رؤوسنا ومعلمي الناس الخير. قولوا آمين. قطوف من الحكمة. ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، قد يكون الرزق خلقا أو جمالا، قد يكون الرزق عقلا راجحا زاده الحلم جمالا وكمالا، قد يكون الرزق زوجا صالحا وعيالا، قد يكون الرزق علما نافعا، قد يكون الرزق أعمارا طوالا، قد يكون الرزق قلبا صافيا يمنح الناس ودادا ونوالا، قد يكون الرزق بالا هادئا، قد يكون الرزق بالا هادئا، إنما المرزوق من يهدأ بالا، قد يكون الرزق طبعا خيرا يبذل الخير يمينا وشمالا، قد يكون الرزق ثوبا من تقى فهو يكسو المرء عزا وجلالا، قد يكون الرزق عرضا سالما ومبيتا آمن السرب حلالا. ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، كن قنوعا واحمد الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، يقول أحد العارفين بالله سبحانه وتعالى في كلم طيب وددت أن أستفتح به حديثي معكم أيها الأكارم أيها الأفاضل، ومع إشراقة هذا اليوم، إشراقة شمس جديدة، يزداد الأمل وتتأكد إن شاء الله بشائر الفرج سبحانه وتعالى. كلم يبدأ به هذا الرجل الصالح والذي أحل القسم استوقفني كثيرا، يقول: إذا أراد الله أن يفتح على عبد باب المعرفة فتح له أولا باب المجاهدة، أن يجاهد نفسه يعني، فإذا صدق في مجاهدة نفسه فتح له باب المراقبة، فإذا لازم المراقبة أورثه المشاهدة، فإذا استقرت المشاهدة في قلبه هانت عليه الدنيا بما فيها، وصغر في عينه كل ما سوى الله. فلا تظنن أن أنوار القلوب تنال بكثرة الكلام ولا بكثرة الدعوة، وإنما تنال بصدق التوبة وبدوام الذكر وبمخالفة الهوى وبحسن الأدب مع الله. وما حجب عبد عن ربه إلا ببقية من نفسه، ولا وصل إليه إلا بعد أن سقطت من قلبه رؤية فضله على الخلق، ورأى أن الفضل كله لله. فالطريق إلى الله ليس بكثرة الخطوات، وإنما بصدق التوجه، ومن صدق في سيره بلغه الله قبل أن يبلغ. فيا رب ارزقنا صدق الإقبال عليك، وطهارة السريرة، ونور البصيرة، واجعلنا من أهل القرب والمحبة. قل أمين. هناك عبادة يفعلها الصالحون أكثر من قيام الليل، أتدرون؟ أي والله، لكنها لا تستغرق دقيقة واحدة، هي ليست بركعة وليس بصيام وليست بصدقة، إنما هي سلامة الصدر. أن تنام وقلبك لا يحمل حقدا على أحد، أن تدعو لمن أساء إليك بدل أن تدعو عليه، أن تفرح لنعمة أنعم الله بها على غيرك وكأنها نزلت عليك، هذه عبادة خفية لا يراك الناس وأنت تؤديها، لكنها من أثقل الأعمال في الميزان. فكم من قائم بالليل أتعبه الحسد، وكم من صائم بالنهار أفسده الكبر، وكم من كثير الذكر منعه حقد في قلبه من لذة القرب. ليس الطريق إلى الله بكثرة الأعمال وحدها، بل بقلب سليم. فإذا أردت أن يفتح الله لك أبواب الطاعة فابدأ بإصلاح قلبك قبل إصلاح لسانك. إذا القلب صلح استقامت الجوارح يا سادة يا كرام، وإذا امتلأ بمحبة الله هانت عليه الدنيا، وصغرت في عينه الخصومات، وأصبح قلبه كله عبادة، وصمته حكمة، ورضاه كنزا. فيا رب ارزقنا قلوبا سليمة، وألسنة ذاكرة، وأرواحا لا تتعلق إلا بك. أختم: اسألوا الله عز وجل بقلوبكم لا بألسنتكم، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألفاظكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا صدق القلب في الطلب فتح الله له أبواب فضله ورحمته جل في علاه. إذن حياتنا مع الله سبحانه وتعالى والذي أحل القسم يسيرة جدا، وديننا كله يسر، ولكنها قلوب إذا كلت عميت، وإذا ذكرت المولى كما قال أحد الصالحين: اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذا والله أعلى وأجل وأعلم نفحتي الصباحية كانت معكم الآن في مداخلتنا الأولى، ولن عودة إن شاء الله. أذكر الله يذكركم.
2: اللهم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك، أن تقبلنا برحمتك وتدخلنا في رحمتك، وأن تجعلنا من أهل جنتك. إلهي، أنت ربي وعلمك حسبي، إن تمسسني بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردني بخير فلا راد لفضلك. اغفر لنا ما كان، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. إلهي، أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب، يا ربي، عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران. ارحم تضرعه إليك وحزنه، وامن عليه اليوم بالغفران. يا

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه تحيتي متجددة لمن التحق بنا في هذه الدقائق الماتعة مع صباحك أجمل، ومع كلم طيب بعنوان كونوا ربانيين. نلتقي إن شاء الله مع الشيخ والإمام والدكتور حمد زردوم. أسأل الله قبل كل شيء أن ينور قلبك وأن ينور دربك وأن يجعل العلم اللدني لك دائما وأبدا، ولكل من قال أمين، وأنتم منهم شيخ حمد.
2: اللهم آمين.
1: كيف حالكم؟
2: الحمد لله
1: ولله المنة والفضل، ولك الحمد ربنا أن جعلت هذه الألسن ذاكرة في كل وقت وفي كل حين، وقد أذنت لرفع هذا الصوت، ويا رب معه الصيت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين آمين. مع هذا الركن المبارك وهذه المداخلة الأولى نترك لكم المجال الدكتور حمدة، فلتتفضلوا.
2: بارك فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية طيبة مباركة لك والفريق العامل معك هذا الصباح المبارك.
1: الله يبارك فيك. تحية وصلت
2: والسادة المستمعين والمستمعات.
1: شكرا من القلب.
2: جزاك الله خيرا على ما تفضلت به، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والثبات
1: يا رب.
2: ومن لطيف الموافقات ما سمعته من هذه المناجات التي سبقت مداخلتك الكريمة في الخشية من الله، ونحن سنتحدث عن الخشية من الله
1: كصفة
2: من صفات الربانيين.
1: سبحان الله، والله لم نعد ذلك مع بعض ليعلم الخلق أنه مدد من الخالق.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. أيوة.
2: الحمد لله. نعم. إذن من صفات الربانيين الخشية من الله عز وجل.
1: ما شاء الله. مفتوحة شيخنا، أليس ذلك؟ نعم. كذلك الخاء. نعم. مفتوحة. نعم.
2: نعم.
1: جميل.
2: الخشية من الله، قال السادة العلماء فرقوا بين معان متقاربة أو كلمات متقاربة. الخوف والخشية والوجل، وكلها واردة في القرآن.
1: نعم.
2: قالوا الخوف توقع أمر مكروه في المستقبل لا يعرف سببه غالبا، أو يعرف ولكنه مفزع.
1: نعم.
2: الخوف توقع مكروه، إما مجهول السبب أو معلوم ولكنه مفزع.
1: نعم.
2: الخشية، قالوا الخشية هو خوف يشوبه تعظيم.
1: جميل.
2: وسببه المعرفة بقدر من تخشاه
1: سبحانه،
2: وهو الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا الله.
2: أجل ذلك قال فالله أحق أن تخشوه. وقال ربنا سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء.
1: نعم.
2: أشد الناس خشية لله عز وجل هم العلماء. لماذا؟ لأنهم أشد الناس معرفة بالله.
1: جميل.
2: كلما قويت معرفة العبد بربه، كلما عظمت هيبة الله في قلبه، كلما عظم جلال الله وقدره في قلبه، كلما نازل قلبه الخشية.
1: الله. جميل.
2: قالوا الوجل هو فزع مرتبط بالقلب.
1: أيوة.
2: فزع لم ينسب في القرآن إلا إلى القلب. وهو اضطراب القلب، قالوا كضربة السعفة، سعفة الجريد هذه التي نعرفها. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الوجل في قلب المؤمن كضربة السعفة، حين يضرب الإنسان بسعفة على جلده يشعر بتلك الوخزة.
1: صح.
2: هذا يحصل في القلب.
1: أيوة.
2: وجل.
1: نعم.
2: فقالوا ترتيبها خوف فخشية فوجل. وربنا ذكر المؤمنين عند ذكرهم لله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
1: وجلت قلوبهم
2: فكأن القرب بذكر الله عز وجل يلامسه ما يلامس الجلد وينتج في القلب ما ينتج للجلد حين يضرب بتلك السعفة. فللقلب هزة واضطرابة بذكر الله عز وجل من أثر إجلاله لله، من أثر تمكن الخشوع مع الله عز وجل. وفي الخشوع قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قالوا أيضا ربنا سبحانه وصف القلوب بالطمأنينة عند ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: صدق الله. نعم.
2: فكأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن في القلب عالم، إلى أن للقلب أحوال، إلى أن القلب يمر بأطوار. القلب شأنه شأن نبتة تزرعها، إن لم تتعاهدها قد تمرض، قد تذبل، قد تموت، وإن تعاهدتها وجدتها في كل يوم تزداد بريقا، تزداد إشراقا، تزداد نظارة. القلب يترقى في صلته بالله عز وجل
1: سبحانه. نعم.
2: كلما ذكرت ربك، كلما وجدت أثرا في قلبك يتحول بحسب جهدك. نعم. وإخلاصك وإتقانك.
1: الله عليك، جميل جميل جميل، بوركت.
2: إن الله إليك.
1: لنا عودة إن شاء الله مع مداخلة ثانية في كونوا ربانيين أحبابنا الكرام. شكرا شيخ حمدة بدءا، ولنا عودة بإذنه سبحانه وتعالى. انتظرونا.
0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: فجره.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: سلام الله عليكم أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين وبأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أحبابنا الكرام، ومع الجزء الثاني لمن التحق بنا في هذه الدقائق المعدودات ونحن نتحدث عن الحق سبحانه وتعالى وكيف يكون الإنسان ربانيا، خوف تليها خشية تليها وجل، ثلاث صفات إن صح التعبير يكون الحديث بهذا الترتيب. وهذه الكلمة هامة جدا لمن له لب ولمن عقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتدبر ما في كتابه ونحن نستمع دائما وأبدا إلى علمه من لدن علمه سبحانه وتعالى. نسترق هذه الكلمات من قبل الشيخ والإمام والدكتور حمد زردوم، تحية طيبة لكم وسلام الله عليكم متجددة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم
3: وإياك.
4: أتحكمون بحبيب قلبي عبد الرحمن الحبيب
3: ضيفي. طبعا الحمد لله. إيه والله أنا وددت يعني أن أبحث هنا وهناك. سورة عبس عندما نستمع إليها كل صوت من الأصوات الندية تجعل كل آية وكأنها متجددة في حياة قلوبنا، فقلت لما لا لنذهب إلى المدينة المنورة، كله بفيض من عنده سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلم دائما وأبدا بلسما وتربيتا على كتفي قلوبنا يا رب العالمين. ونحن نتحدث عن الطمأنينة، إذن خذوا المشعل دكتور وتفضلوا. وإياك.
4: ومن مما يعين القلب على هذه المعاني الشريفات حسن القراءة والأداء، ولنا في ذلك مثال واضح. هنا يطلب رسول الله
3: صلى الله عليه وسلم
4: أن يقرأ القرآن من غيره، يقول لي أبو موسى اقرأ علي، يقول أقرأ عليك وعليك أنزل، فيقول إني أحب أن أسمعه من غيري،
3: صلوات ربي وسلام عليه.
4: نعم، فيقرأ حتى يسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد يعلمنا كيف نتفاعل مع القرآن. حين قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بهذا الفيض الرباني، بهذا الكرم الذي لا يمكن أن يتحمله القلب. قال حسبك، كأنه لا يستطيع أن يزيد سماعا، كأنه سكن في هذه الآية وسكنت فيه صلى الله عليه وسلم.
3: سكن في هذه الآية وسكنت فيه. يا سلام.
4: العبرة ليست بأن تكمل السورة، وإنما العبرة أن تتحلى بمعانيها. فإذا استقر في قلبك معنى في آية فحسبك، حسبك لأنك أخذت ملء قلبك منها. فإذا عيناه تذرفان، العين متى تذرف؟ عندما يطمئن القلب، عندما يخشع القلب، عندما يجل القلب، آثار ما في القلب يظهر على العين. إذا سالت الدمعة فيا هنيئا لصاحبها. ونسأل إخواني وأخواتي المستمعين، إن نازل قلبك شيء من هذه الأحوال وسالت دمعتك، فاذكر من يحدثك الآن واذكر أختك أسماء،
3: الله يعزك،
4: وكل السامعين.
3: استغفر الله،
4: فإنها لحظات قبول. إذا سالت الدمعة من خشية الله فإنها بفضل الله دعوة لا ترد.
3: يا رب.
4: فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا في من يدعى لهم في تلك الأوقات.
3: أمين.
4: وأن يحققنا بهذه المعاني الشريفة. إذن حال القلب حين يقرأ في كتاب الله آيات الشدة، آيات الجلال، الحديث عن النار، عن الحساب، عن المواقف الصعبة، خاص يوجل، يخشع، ينكسر. ولكن ربك سبحانه من رحمته بنا ينوع لنا المطاعم والموائد، فتأتي آيات الجزاء والثواب والجنة والرحمة وسعة كرم الله عز وجل
3: سبحانه،
4: فتطمئن القلوب، تنشرح القلوب، فقلب العبد يتقلب بين خشية وطمأنينة، بين خوف وفرح بالله. قل بالله وقل بفضل الله
3: وبرحمته
4: فبذلك فليفرح.
3: نعم عافاك الله.
4: شكرا. فبذلك فليفرح ربنا سبحانه كما يحب أن نخشاه، أن نخافه، أن نقف عند حدوده، يحبنا أن نفرح. هذا الدين عظمته بأنه لا يجعلك تخاف خوفا دائما، ولا تفرح فرحا دائما، ولا فرح الدائم تزول بهجته إن دام إلا في الجنة.
3: الله.
4: والخوف الدائم يكثر صاحبه، فيعلمنا ربنا سبحانه أنه يربينا بالخوف والرجاء.
3: يربينا بالخوف والرجاء. الله.
4: بالخوف
3: الله.
4: والرجاء يربينا بالشدة والرحمة. هكذا نسير في صراطه المستقيم. إذن الخشية، قال حين قال ربنا سبحانه إنما، وانظر هذا الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا التقديم والتأخير. لم يقل إنما يخشى العلماء الله. حتى أن كثيرا من الناس يستغربون ويخطئون، كيف يخاف الله من العلماء؟ لا ينتبهون إلى أن من الجلالة مقدم والفاعل العلماء مؤخر. لما حصر ربنا ثم أخر الفاعل؟ أصلها إنما يخشى العلماء الله.
3: نعم.
4: إنما يخشى الله أولا سبق اسم الجلالة حتى يسبق إلى الذهن أن القضية في أعلى مراقيها. إنما يخشى الله حين يسمع السامع هذه الجملة مباشرة يتساءل، بل تشرئب همته إلى معرفة من أكثر الناس، بل من الذين حصرت الخشية فيهم. إنما يخشى الله. انظري لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: سأعطي
4: الراية غدا في خيبر رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال فأصبحنا كل منا يتطلع لها. قال هنا إنما يخشى الله، فتجد القلوب تهفو إلى أن تنال هذا المقام. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أخرهم هنا لتشتاق إلى معرفتهم حتى إذا عرفتهم لم تنسهم، وسعيت لأن تكون منهم.
3: أي أيوة والله.
4: لا يخشى الله، يعني المقصود لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء. ومن العلماء؟ العلماء بالله والعلماء بخلق الله. فالعارفون بالله أشد خشية لله، ومعرفة الله إما معرفة قلبية بما يفتح الله لعبده، وإما معرفة كونية بما يفتح الله لعباده الباحثين. لأجل ذلك قال قل سيروا في الأرض فانظروا. فالسير في الأرض والنظر فيها يوصلنا إلى الله، والسير في القلب والنظر فيه يوصلنا إلى الله عز وجل.
3: سبحانه سبحانه سبحانه. شيخ حمدة، ونحن نتحدث والحديث ذو شجون، لسائل أن يسأل ما هي صفات أو لنقول من هو العارف بالله؟ دائما نسأل ونقرأ ونرى العارفون بالله وفلان العارف بالله، يعني أصل هذه الكلمة ما معنى العارف بالله؟
4: العارف بالله هو الذي تحقق بما يعلمه. قالوا الفرق بين العلم والمعرفة، العلم معلومة نظرية والمعرفة تحقق بها. في شأن هذا الموضوع حين ندرس في العقيدة أسماء الله وصفاته سبحانه،
3: سبحانه
4: الواردة في القرآن والسنة،
3: نعم.
4: هذا علم بالله. المعرفة بالله أن تتحقق بهذه الأسماء والصفات تحققا قلبيا، ولا يكون إلا قالوا بأن تعمل بما علمت،
3: نعم.
4: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقال العارف بالله هو الذي يصبح الغيب عنده كأنه شهادة من قوة بصيرته. العارف إنسان جاهد في الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حتى تحقق قلبيا بما يعرف في عقله. ولهذا عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فكأن الغيب أصبح شهادة، كأنك تراه، هذه هي المعرفة. تتحقق قلبيا ما تسمع به غيبا كأنك تراه شهادة. وهذا فيه تفصيل كبير لسادة العلماء، الترقي من الإيمان إلى الإيقان إلى الإحسان، وتلك المعرفة الكبرى.
3: نعم.
4: نسأل الله أن يحققنا بها وإياكم.
3: أمين. جمعني رب. نعم.
4: انتهى الوقت أم ما زال سيدي؟
3: لا زال 3 دقائق. هذه البركة. نعم. هذه
4: ما شاء الله بركة من الله.
3: والله.
4: إذن العارف بالله هو إنسان ارتقى في صلته بالله.
3: نعم.
4: علما ومجاهدة، اللي يسميه عملا، علما ومجاهدة.
3: نعم.
4: وهو الذي سماه القرآن الرباني. الفرق بين الرباني والأحبار، قال الربانيون والأحبار.
3: والأحبار. نعم.
4: الأحبار هم العلماء، لهم علم، لهم حكمة عقلية. الرباني يزيد على الحبر بهذه البصيرة القلبية الناتجة عن المجاهدة في الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا.
3: نعم.
4: فمن قارن بين العلم والعمل أوصله ذلك إلى بصيرة ينظر بها كأنه ينظر بها إلى الغيب. ولقد جاء الحديث حديث حارثة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال
3: الله.
4: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ دعيت أنك مؤمنا حقا. قال عزفت نفسي عن الدنيا، فأضمأت نهاري وأسهرت ليلي، واستوى عندي حجرها وذهبها، ثم قال وأصبحت كأني أرى أهل الجنة يتناعمون فيها،
3: يا ربي.
4: وكأني أرى أهل النار يتضاغون فيها، واسمعي هذا،
3: نعم.
4: وكأني أرى عرش ربي بارزا،
3: يا الله.
4: فقال صلى الله عليه وسلم في رواية عرفت فلزم، وفي رواية قال عبد نور الله قلبه.
3: الله أكبر.
4: هذه المعرفة.
3: أي نعم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
4: الله أن يحققنا.
3: أي والله، نور الله قلبك، أخذت كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله والله ما وددت أن ينتهي هذا الكلم، ولكنه فعلا يكتب بماء الذهب. شكرا على ما أفضتم به من هذه الكلمة النورانية، وأسأل الله أن نحقق هذا المعنى لنكون ربانيين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، الساعة الآن 8:00 بالضبط، نتواصل إن شاء الله أحبابنا الكرام مع بقية الأركان، تابعونا.

0: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
0: اتل المصحف فجرا عصرا.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: غرد يا شبل الإسلام، غرد يا شبل الإيمان، هذا القرآن دستورنا. ما أجمل هذه الكلمات التي كنا بصدد الاستماع إليها، فيها أوصاف، فيها خلق المسلم. هذه آيات الله سبحانه وتعالى نتلوها صباحا مساء لنكون ممن أحبهم الله فنتبع الخطوات. ولكن الحذر، الحذر لمن فيهم صفات من لا يحبهم الله. لذلك يكون هذا الكلم الطيب إن شاء الله مع الأخ، فعلا الأخ، إنما المؤمنون إخوة، وقالها الحق في محكم تنزيله، والشيخ والدكتور عمر الشبلي. سلام الله عليك وصباحك أجمل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله تعالى صباحكم أستاذ أسماء بالخيرات والمسرات والبركات،
1: اللهم آمين،
2: وكافة السادة المستمعين الكرام يا رب.
1: بوركت أينما حللت. حديثكم يأتينا إن شاء الله من أرض جرجيس. أهلا وسهلا ومرحبا بهذه القلوب التي تحيط بنا شمالا جنوبا شرقا غربا وخارج الوطن العزيز الغالي. الكل بإذن سبحانه وتعالى يسمع كلما طيبة، وعسى أن يجعلنا الحق ممن أحبهم، وأن يبعد عنا من لا يحبهم، ولا يكون هذا

0: وجل في سورة النساء في الآية 36 أمرنا بعدة أمور. قال في أول الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قال في أول الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بعدين إيش قال في آخر الآية؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. جمع المولى تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة تقريبا يعني أكثر الناس، أكثر أنواع الناس، أكثر أنواع البشر، وأمرنا بأن يعني نحسن إلى هؤلاء. بدأ بالوالدين، ثم ذي القربى، يتامى، المساكين، الجار ذي القربى، الجار الجنوبي، وصاحبي بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. أمرنا بماذا؟ أمرنا بأن نحسن إليهم. مع الإحسان إليهم في إطار يعني تنبيه المولى تبارك وتعالى لنا، أو أمره المولى عز وجل لنا بأن نحسن إلى هؤلاء الناس، يجب أن نحذر من هذه الصفة. يعني التحذير من صفة المختال والفخور، المختار والفخور، أتت في هذا السياق. يعني يا أيها المسلم، إياك أن تنزلق وأنت في خضم هذه الحياة، إياك أن تنزلق في هاتين الصفتين، لأنهما مذمومتان والله لا يحبهما. رغم أن الفعل كان فعل طيب، يعني أحيانا الإنسان يعني سبحان الله يعني يرفض والديه ويكون يعني لا يشرك بالله تبارك وتعالى، ويحسن إلى والديه، ويعمل كذا وكذا وكذا، ويحسن إلى الناس، ويمكن أن يطبق كل ما ورد في هذه الآية الكريمة كلها. لكن إذا قام بهذه الصفة سقط كل شيء للأسف الشديد.
1: الله، كل شيء هباء من ثمرة.
0: بالضبط. ليش؟ يعني هذه الصفة هي مدخل الرياء من باب واسع، ومدخل الفخر، ومدخل الخيلاء، ومدخل التكبر والتجبر على الناس. اي أيوة والله. لذلك هو اكد المولى تبارك وتعالى، قال ان الله في بعض الايات تلقى والله لا يحب الفاسدين،
1: والله لا يحب كذا، صح؟
0: لكن هنا قال لك ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما قالش مثلا المختالين والفخورين، لا، من كان يعني في هل وهو يقوم بهذه الأعمال الطيبة الطاهرة هو كان مختارا فخورا، لا يحبه الله. يعني والله أحيانا الإنسان يغفل كثيرا عن هذه المعاني وينزلق للأسف، ولا يدري بأنه قام بفعل لا يحبه الله لأجله.
1: نعم.
0: للأسف الشديد. ولذلك أستاذ أسماء علينا أن نحذر من هذا. بعد ما قال المولى تبارك وتعالى إن آية الكريمة إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، طيب من هو المختال ومن هو الفخور؟
1: هذا هو تعريف،
0: نقوم بتعريفهما في آخر هذا الجزء الأول.
1: نعم.
0: المختال الإنسان يعني في نفسه يشعر بتكبر في نفسه، داخل نفسه يعني يظن نفسه أنه هو حاجة كبيرة برشا، ويعني في كلامه، في حركاته، في سكناته تلقاه متكبر جدا، يظن أنه يعني ليس كل الناس يعني يجب أن يتحدث معهم، ويجب أن يجيبهم أو يعينهم أو يساعدهم في أي شيء. يرى المختال أن يعني هو أصلا في نفسه يعني عنده كبر كبير جدا، ويرى أنه هو فوق الناس، ويشوف في نفسه يعني أحسن واحد وأكثر واحد. يعني حسنوا الخطورة وين بتاع الصفة هذه أستاذ أسمع؟ أنها في صميم الشخصية، موجودة جزء من الشخصية هكا. وبرشا ناس أكيد أنا أتحدث والسادة المستمعين أكيد كل واحد رأوا في ذهنه شخص اثنين عنده الصفة الذميمة هذه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يبعده عنها وأن يطهرنا منها جميعا يا رب العالمين.
1: اللهم أمين.
0: ثم الفخور، فخورك الإنسان اللي يتباهى نهار كامل، عندي وعندي وعندي، نهار كامل يتباهى الناس، عندي الفلوس ويتفخر بماله ولا يتفخر بالنسب.

0: بتاعه ولا ونحن عرشنا كذا ونحن كذا وأنا عندي الفلوس وأنا عندي العلم وأنا عندي تعرف أنا الجمال وأنا عندي كذا وأنا عندي الأولاد وأنا يعني كما قال المولى وتفاخر بينكم. مشكلة فعلا برشا ناس حتى يعني من غير ربما من غير قصد لكن إنسان لابد أن ينتبه ينتبه بما يتحدث أمام الناس ولا يترك الشيطان سبيلا إطلاقا. إذا رأيت نفسك خاصة نحن في موسم الأفراح هذه يعني رجالا ونساء خاصة النساء يعني كل كل واحدة إذا خرجت بما لديها من الزينة لتتفاخر بها في الأفراح وكذا هذا سبحان الله قد يؤذي الفقير وقد طيب خلص هذا مما أنعم الله به عليك ورب يزيدك سبحانه وتعالى. لكن صحح النية في هذا اللباس في لباس الزينة صحح النية. النية هي حدث بنعمة الله فرح الابتهاج لصاحب الفرح وتسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والبركة والسعادة وخلص هذا هو المعنى. للحديث بقية إن شاء الله بمواصلة هذه المعاني.
1: اللهم أمين. والله ابتسمت يعني من المضحكات المبكيات. أنا أختم بها هذه المداخلة الأولى. هي امرأة في عرس حضرت وبجانبها يعني زوجة أخ يعني زوجها زوجة أخ زوجها قلوا إحنا يعني سلفتها نظرت إلى يدها ثم نظرت إلى يد المرأة. لما عادت إلى البيت بعد العرس قالت لهني باللهجة العامية أن عندي 5 شناشن أساور ومرت خوك عندها 7 غدوة يجيوني زوز
0: لا حول ولا قوة
1: يلا من باب المزاح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الأفراح يا رب العالمين والليالي الملاح وأن لا يجعل إذن في كل بيت من بيوتات المسلمين النكد يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا القناعة إلى يوم الساعة. أحبابنا الكرام نستسمحكم في هذا الفاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: Ishar.

0: صباحك أجمل،
1: صباحك أجمل
0: مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: سلام الله عليكم أجمعين، صلوات ربي وسلام على من أنزل الحق سبحانه وتعالى عليه الذكر الحكيم. في هذه اللحظات وهذه الدقائق نسأل الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء أن يكرم الشيخ عمر الشبلي بالعلم النافع مع التقوى في مداخلته الثانية. هكذا أردت أن نبدأ إن شاء الله المداخلة بدعاء. قل أمين شيخ عمر.
3: اللهم أمين يا رب، يا رب وإياكم يا رب.
2: الله يبارك فيك. إذا ما أجمل أن نستدل بكلمة رب العالمين في حياتنا علما، ويكون بعد ذلك العمل، وما التوفيق إن شاء الله إلا بالله. ذكرتنا شيخ عمر مختالا فخورا، يعني وصفان متتاليان. ذكرتني بوصية من وصايا سيدنا لقمان، وإن شاء التعبير أن نقول سيدنا لأن الكلمة هام جدا من قبل الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الرجال الذين ذكرهم في كتابه وسورة كاملة في القرآن، يعني ولا تمشي في الأرض مرحا. هكذا وددت أن أمهد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في الإجابة. تفضل.
3: آمين. الله يحفظكم كريمة، بارك فيكم إن شاء الله
2: جمعا.
3: فعلا هو إحنا إن شاء الله الثالثة نتعمق أكثر في صفات المختار والفخور في القرآن عموما.
2: نعم.
3: إن شاء الله
2: بارك الله فيك. نعم.
3: أن أستاذ يعني سبحان الله صفتان متتاليتان صح، لكن المختال والفخور يعني كأنه سبحان الله المولى تبارك وتعالى أراد أن يقول يعني أنه يعني إياك أن تكون يعني متمثلا في أحد هاتين الصفتين، وأما إذا توفرت فيك الاثنين إذا كنت يعني مختال وفخور مع بعضهم فأنا لا أحبك. يعني سبحان الله كأنه ليش؟ لأن المقام الذي تحدث فيه المولى تبارك وتعالى يقتضي فعلا أن لا يحب من كان مختالا فخورا. ليش؟ لأنه هو أمره ببر الوالدين وبعدم الشرك بالله وبعدة أمور من أعمال البر. هذه الأمور كلها إذا هو يعني سبحان الله وجهها توجيه خاطئ وأدخل فيها رياء وتفاخرا وتكبرا وكبرا على الناس وتفاخرا بأعماله وبنسبه وبأي شيء أكرمه الله به تبارك وتعالى، فهنا ولي ثم إشكال كبير جدا. لأنه سبحان الله المولى عز وجل يقول لك أنا أعطيتك نعم، أعطيتك نعم وأريد منك يعني أن تصدق تنفق تساعد غيرك حتى أحبك. لكن يعني الآية الأخرى أن الله يحب المتصدقين، لكن الآية هذه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يعني أن لا أن تبتعد عن هذا الموضوع. لأني نبدأ بالمختال أستاذ.
2: طيب.
3: مختال تلقاه كيف يمشي في مشي بتاعه يتمايل، وعنده تلقى عنده مشية خاصة كان فيها عبية بالكبر عبية بالتكبر. المشية فقط تشوفه في الشارع أو في أي مكان تلقى المشية سبحان الله تعبر تعطيك تعبير عن الشخص. المشية رأي فن، والمشية مشية الشخص يعني سبحان الله هي يعني خلاصة، هي الغطاء الخارجي لما ويعني استقر في قلبه من الكبر أو من عكسه من التواضع.
2: نعم.
3: في الكلام تحدث شخص متكبر تلقاه يعني سبحان الله يحتقر الناس ويرى في نفسه يعني أنه هو يعني ويقاطع في الحوار ويرفع صوته دائما.
2: نعم.
3: وتلقاه يمدح نفسه عدة مرات، يعني عرفت يعني أنا كذا وأنا وأنا وأنا عرفت وكل شيء يفهم فيه وكل هذا كله من الكبر.
2: نعم.
3: هذا كله من الكبر، وهذه من صفات يعني المختال، هو يكون متكبر في نفسه.
2: نعم.
3: ثم حتى في قلبه تلقاه يعني سبحان الله لا يستري لا يعني يريد لأحد أن يكون أفضل منه.
2: نعم.
3: وهذه لها معنى علاقة حتى بالحسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف في نفسه هو أفضل الناس، فحتى كيف سبحان الله بعض الناس ينعم عليها ربي عز وجل بأموال وخيرات وكذا، ما يقولش راهو الحمد لله ولا حاجه، كل انا بجهدي بذراعي وصلت عملت كذا، انا عرفت متكبر، حتى لهذا لا يحبه الله تبارك وتعالى، لهذا لا يحبه لانه اعطاه نعم، حتى يعني اول حاجه يقر للمولى تبارك وتعالى بهذا الفضل بهذه النعم ويشكره على ذلك ويحمده سبحانه، ثم بعد ذلك يعين اخوانه من الناس ويتصدق في اطار يعني الاطر الشرعيه، الزكاه والصدقات وكذا، والنوافل كذلك التصدق والانفاق بصفه عامه. اما المختال هو ابعد ما يكون عن هذا الامر، وللاسف يعني كثير من الناس منزلقون في هذا الامر، وجب عليهم تدارك الامر، لان الموضوع لا يستحق انك تخسر، يعني تخسر نعم اللي اعطاك ربي تبارك وتعالى تخسرها في يعني عدم فهم للاسف الشديد، او تتكبر تكبرا فارغا لدنيا زائلة في لمح البصر، تجد نفسك يعني فارغ تماما مما أعطاك الله تبارك وتعالى. وأنا نستحضر قصة صاحب الجنتين في هذا الإطار أستاذ أسماء،
2: جميل
3: كيف يعني أصبح هذا المكفي خلاص كل شيء انتهى وكل شيء راح منه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني لا يمكن، لا يستحق هذا الأمر. يعني ثم أنت إذا تكبرت على الناس ما الذي ستربحه؟ إذا تكبرت على بعض الشعور بالعلوية وبعض بالفوقية، العلوية لله، الفوقية لله سبحانه وتعالى، والأعلى والعالي وفوق الجميع بطبيعة الحال، يعني بمعنى يعني هو الأقوى وهو الأقدر وهو خالق كل الناس،
2: سبحان.
3: لا فائدة في أن تتكبر، على من تتكبر؟ على الخلق والخالق، ماذا فعلت معه؟ فعلا قال وليس له جواب أسف شديد. طبعا الإنسان يكون لابد أن يكون يعني أيضا محتاط من التفاخر، تفاخر فيه مذموم وفيه محمود، كان ساعات تفاخر بمعنى يعني يقول الحمد لله ورب أعطاني كذا أعطاني كذا وحمد لله هذا من فضل الله وهذه من نعمة الله، ما شاء الله ربي يرزقنا، ما شاء الله ربي يديم النعمة، ما شاء الله ربي كذا، فيعطي انطباع للسامع بأن الرجل يعني هو فرحان بما أعطاه الله تبارك وتعالى من أي شيء، وفي نفس الوقت هو يتحدث بها من باب وأما بنعمة ربك فحدث، مصحح النية موجهة نحو هذا الاتجاه. وأما إذا كنت يعني مصح النية موجهة نحو التفاخر فقط، فأنت في مشكل، في مشكل كبير، والله لن يحبك. لا تنتظر من المولى عز وجل أن يحبك وأنت يعني أبعد ما يكون عن منهجه وعن هديه.
2: سبحان الله،
3: عندنا يعني التفاخر المحمود والتفاخر المذموم.
2: نعم شيخ عمر، يعني سؤال، ونحن نتحدث عن الكبر، ماذا عن الذي يتهمك بالكبر لمجرد أنك لم ترفع السماعة عنه وقد يعني رأيت رسالته في وقت لاحق، يتهمك بالكبر وهي ليست فيك، يعني ماذا نفعل؟
3: هذا كلام غضب و اتهام لا دليل عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية وصلاح الحال والبال. يعني أحيانا بعض الناس حينما يشعرون أنهم أخطأوا في حقنا فماذا يفعلون؟ يعني ينظرون في أي تهمة جاهزة ويلقونها هكذا جزافا لا أكثر ولا أقل. إنما الكبر، إنسان متكبر يكون جزء يعني من شخصيته، وأما إن كان هو متواضع بطبعه وأتى من رماه بذلك هذا لا دليل عليه ولا عبرة به إطلاقا، لما هو كلام يعني أنا أخاله وأحسب أنه قد ندم على ذلك.
2: نسأل الله حسن الظن بالناس، هذه أفضل. أحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نتوقف عند هذه الكلمة، بل نمر ونتجاوز هذه الموازين، نحتاج نحن إلى أن نثقلها بالأعمال وليس بالأقوال فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السلامة فينا وأن يسلمنا مما ليس فينا، اللهم أمين. إذن أحبابنا الكرام، لحظات إن شاء الله مع النشرة الجوية، وسنعود بإذن سبحانه وتعالى مع الدكتور عمر الشبلي، وعد إن شاء الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: سلام الله عليكم أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نستقبل إن شاء الله الزميل الفاضل. أنا أود أن أسمع صوتك أخي الفاضل.
4: صباح الخير أسمع، وصباح الخير كيف مستمعين ذات زيتونة.
2: ربي يبارك فيك، صباحك أجمل. اسمك لو سمحت؟
4: سين بن ميلاد.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمك بالصحة والعافية. ونحن نتحدث عن أيام حر كانت شديدة، لكن هذه الأيام من فضل الله هناك انخفاض، أليس ذلك كذلك؟
4: هو اليوم مازال فما ارتفاع طفيف من مناطق الشمال، بينما بقية المناطق استقرار. الانخفاض نشهدوه من الغدوة. اليوم تتراوح بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، 240 و 47 درجة في قيد الجهات مع ظهور الشتاء. اليوم صلاة توصل العاصمة نسجلوا 40 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة لحالة السماء اليوم تكون صافية إلى قليل السحب. ثم إمكانية العشية تدخل أير عادية بالمناطق الغربية للشمال الوسط، ثم سبب أمطار مسترخة. بينما الريح مقطع جنوبي بالشمال الوسط ومقطع الشرقي بالجنوب، وقوية نسبية قرب السواحل الشمالية، وتدريجيا تشمل قيد السواحل ولاحقا الجنوب. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بالمنطقة الشرقية لشمال تونس، ورجاء محو البحارة والمصطفين أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة. بما أنه البحر اليوم يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب، فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. بالنسبة للغدوة كما قلنا تحول السيارات الهوائية القطاع الشمالي مع تمركز منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا، بالتالي غدوة نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. تبدأ بمناطق الشمال ثم تشمل تدريجيا مناطق الوسط والجنوب، وتكون الحرارة غدوة في حدود أو أقل من المعدلات العادية لهذه الفترة. تواصل الانخفاض في درجات الحرارة تلك الأسبوع القادم. بينما نمر الانتباه هو الريح اللي بتتواصل قوية نسبيا قوية خاصة في المرتفعات وبالجنوب، وبالتالي البحر فقط مضطرب تجد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال، ويتواصل إلى نهار الاثنين عامة مضطرب تجد الاضطراب. وهون يقول أخو البحارة والمصطفين ديما ياخذوا الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة واتباع إشارات الحماية المدنية. نتمنى وصلنا السلامة للجميع.
2: اللهم آمين يا رب العالمين، ربي يلطف بينا إن شاء الله وبحال بلادنا وسائر بلاد الله سبحانه وتعالى. أوقات الصلاة لو تكرمت.
4: اليوم السبت 25 جويلية 2026 الموافق 10 صفر 1448 هجري. صلاة الظهر الساعة 12:33، صلاة العصر الساعة 4:16، صلاة المغرب الساعة 7:34، صلاة العشاء الساعة 9:16، صلاة الصبح يوم الغد الساعة 3:36، غروب الشمس هذا اليوم الساعة 7:32، وشروق الشمس يوم الغد الساعة 5:20.
2: بارك الله فيك، شكرا على هذه المعلومات، وجعلك الله من المحافظين على. يقول أمين.
4: أمين. أمين.
2: ربي بارك لك. إذا أحبابنا الكرام ابتهال ولن عودة، تابعونا.
0: لا تحزن إن الله معنا.
5: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا. فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. التجارة الرابحة هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه شيخ عمر.
2: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وأنتم قد أكرمكم الحق سبحانه وتعالى بشرف الدكتوراه في علم الحديث، حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن نتحدث ونصول ونجول في ربوع، بل في ربيع آيه وكلمة حبيبه صلى الله عليه وسلم مع المختال والفخور في الجزء الثالث. أيها الأحباب الكرام، ولمن أكرمهم الله بالالتحاق في هذه الدقائق مع من لا يحبهم الله، في كل مرة في كل لقاء نذكر هذه الصفات حتى لا نكون منهم، وهذا هو القصد والغاية. فيا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكم الكلمة فلتتفضل شيخ عمر الشبلي.
2: اللهم أمين. الله يحفظ
1: جمعا.
2: فعلا نحن نحاول دائما أن نحذر من الوقوع الصفات التي لا يحبها الله تبارك وتعالى، من بينها المختال والفخور.
1: نعم.
2: التكبر على الناس، هذا كله يعني إذا فر منه الإنسان وإذا تبعه فخر مذموم، فهنا الموضع يعني حرج جدا، ووجب علينا أن يعني نبتعد عن الأمر. سبحان الله، ذكرنا احنا سياق الآية الكريمة، آية فيها أمر من الله عز وجل بالعبادة وعدم الشرك، بر الوالدين واليتامى والصاحب بالجنب وغيرهم. يعني المولى عز وجل أراد أن يقول يعني إذا عملت هذه الأعمال الصالحة الحسنة إياك ثم إياك ثم إياك أن يتسلل أو يتسرب إلى قلبك أحد هذه الصفات اللي هي الكبر أو التفاخر المذموم، فيضيع أجرك. وأخطر من هذا، لا يحبك الله، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أي والله، هذه يعني الخلاصة، أن مختال فخور يعني دائما متكبر، ينسب الفضل لنفسه، يرى في نفسه أعلى من الناس، أكثر معنا فهم للناس، ويعني أكثر فهم من الناس عفوا، ويتكبر على الخلق. وهذا كله بطبيعة الحال ضد التواضع الذي أمرنا به ربنا ونبينا
1: صلى الله عليه وسلم
2: تسليما كثيرا. إذا تأملنا في القرآن الآن لنتعمق أكثر في هاتين الصفتين، إذا تأملنا في القرآن أختي الكريمة، لا سيما موضوع التكبر، لأني أكثر حاجة هي الخطيرة في الموضوع. أن التفاخر يمكن أن توجهه إلى يعني تفاخر ممدوح يعني. فنشوف نلقوا عدد من الآيات. أنت ذكرتي آية أستاذ أسمى، آية سيدنا لقمان، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
1: أحسنتم.
2: هي نفس الموضوع. ليش؟ لأني المولى تبارك وتعالى لما تناول الصفة تناولها صفة عامة. هنا في سياق التربية، وفي سورة النساء في سياق التحذيري من أن تتسلل هذه الصفة إلى في أعمال البر. وفي كل الحالات لا يحب الله تبارك وتعالى المختال والفخور. كذلك علاش تحدثنا على المشية؟ لأن هو سيدنا لقمان، لا مش سيدنا لقمان عفوا، في سورة الإسراء، في آية سورة الإسراء سيدنا لقمان تحدث عليها من حيث التربية عموما. سورة الإسراء، ولا تمشي في الأرض مرحا.
1: نعم.
2: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
1: نعم.
2: يتحدث حتى على المشية والمختال، قلنا أنه حتى في مشيته يكون سبحان الله يعني بس نفسه أنه حاجة كبيرة وكذا، من غير تمايل، فيمشي مشية معتدلة، مشية تعبر عن يعني أنه شخصية متوازنة محبة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، لا فيها تفاخر ولا فيها خيلاء ولا فيها كبر ولا فيها أي شيء. أي والله، يعني مهما تكبرت مش تولي أعلى من الجبال وأعلى كذا. في حين أنه الإنسان لو كان رأى الجبل وقارن نفسه بالجبل لاحتقر نفسه، مش تكبر، لاحتقر نفسه، قلت وأنا سبحان الله يعني ايش باش نولي؟ والمثل القراني سبحان الله يعني صادم يعني في هذا الموضوع، صادم بمعنى صادم للمتكبر يصطدم بهذا المثل. صحيح. ثم الايه الكريمه ايضا سوره النحل، ان الله لا يحب المتكبرين.
1: نعم.
2: ذلك اصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. الاعراف الله عقوبه خطيره برشا، المتكبر ربي سبحانه وتعالى يحرمه من القران ومن فهم القران. اصرف عن اياتي، انت كبرت اخترت طريق التكبر خلاص، انسى حاجه اسمها القران وفهم القران.
1: نعم.
2: اخطر عقوبه يعني، لا اعلم خطوره يعني عقوبه اخطر منها سبحان الله. ولا حول ولا قوه الا بالله.
1: نعم.
2: شرط خاف ذلك يطبع الله، يطبع شوفوا الفعل قد
1: شرط
2: يخوف ذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
1: نعم.
2: يعني خلاص انسان يطرد من رحمه الله تماما. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.
1: اللهم سلم.
2: تكبرت على المولى بشرك بالله، تكبرت على المولى بمعصيته بالإصرار على هذه المعصية كبائرها وكبيرها وصغيرها.
1: نعم.
2: أليس في جهنم مثوى المتكبرين؟ في الزمر معروفة الآية كذلك. نتعمق أكثر أستاذ أسلم.
1: نعم.
2: أن أربع أشخاص في القرآن تكبروا وبيننا ربي عز وجل عاقبتهم. أشنو وجرى لهم؟ كبروا هذوما الناس خلق الله عز وجل. إبليس أول واحد، أول واحد تكبر. هو يكفي أنه اللي باش يتكبر ولا المتكبر تقول له راوك أنت على خطابي. أول واحد تكبر الخلق هو إبليس أول واحد. أش قال إبليس؟ قال أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه كلمة أنا خير منه هي سر التكبر، وهي لمرتكز التكبر يعني يرتكز على الكلمة هذه، أنا أحسن، أنا أفضل، أنا خير، أنا نفهم خير، أنا عندي فلوس أكثر، أنا عندي علم أكثر، أنا عندي كذا أكثر. وهذا كله فعلا خطير جدا. العاقبة شنية بتاع إبليس؟ طرد من رحمة الله عز وجل، طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ورب العزة قال لنا اتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. خلاص. اثنين فرعون، قال أنا ربكم الأعلى. اثنين تكبر فاش في الشرك بالله تبارك وتعالى، تكبر علينا الله مستعان. العاقبة شنية؟ الغرق. نجاه الله فقط ليكون عبرة وآية لمن بعده. الثالث هو قارون. قصة قارون طبعا معروفة في القرآن والمال هذا. وقارون هو في البداية ما كان صديق فرعون، راه كان يعني تفطن وعلم من خلال معارفه واستخباراته بوجود ذهب في مناطق معينة في الجبال، فطلب من فرعون أن يعطيه هذه الجبال. طبعا فرعون لم يكن يعرف هذا الأمر، فأخذ هذه الجبال وبدأ يخرج منها الذهب ويبيع. وفي فترة وجيزة جدا صار رجل من أثرى أثرياء العالم في تلك الفترة.
1: أيوة.
2: نعم. فهو ايش قال؟
1: نعم.
2: إنما أتيته على علم عندي. مش هذا من فضل ربي، ربي يسره لي، ربي رتب لي هذا الرزق، رزق من عند الله كذا. لا، قال أنا أنا بذراعي عملت وعملت وعملت. إنما أتيته على علم عندي. إنما قصر تأكيد.
1: أي نعم.
2: إيش هي النتيجة أستاذ أسماء؟ خسف به الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قوم عاد، ايش قالوا قوم عاد؟ هذه المثال النموذج الرابع القراني.
1: نعم.
2: من اشد منا قوه؟ قالوا عاد. ها سورة فصلت. قالوا من اشد من اشكون اقوى منا؟ اشكون اقوى منا؟ سبحان الله، سؤال متاع استنكار.
1: استنكار. اي
2: النتيجه؟ ريح صرصر اتت عليهم جميعا، اتت عليهم جميعا. يعني الكبر، القران علمنا ان الكبر راه عنده عقوبه، وراه ما يوصل حتى شيء، وراه ياكل صاحبه ويخليه هكاك، وراه الكبر من أكثر صفات المذمومة. مدى وصلت الدرجة أن الله لا يحب المتكبرين، ولا يحب من كان مختالا فخورا، ولا يحب كل مختال فخور. راه إنسان لابد أن ينتبه جيدا من هذا الأمر. الشيء أن الله الآيات اللي هي يعني الإسلام دائما يحذرنا من صفة ثم يعطينا عكسها حتى نتبعها. يعني عكس التكبر والتواضع على الله. وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا هونا بسكينة بتواضع بوقار، مشي محترمة يعني سبحان الله. شوف هنا المولى علاش يتحدث على المشي، لأن المشي لها علاقة مباشرة بالتكبر بهذه الصفة الذميمة. سورة الحجر واخفض جناحك للمؤمنين، القصص بيدها اللي حكيت على فرعون. في آخرها شقول المولى عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الدار الآخرة الجنة ليس فيها متكبر ولا يدخلها المتكبر. قد مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه قال ذرة من كبر.
1: نعم
2: اي والله. والحديث الآخر من تواضع لله رفعه الله تبارك وتعالى.
1: سبحانه
2: الإنسان يتواضع للخلق، يتواضع للناس، يتواضع لله عز وجل، ويستوعب دائما معاني الحياة. حياة يعني طويلة ولا تستقر بحال، بين الرخاء والشدة، بين الفرح والحزن، بين السرور والاكتئاب، وهكذا هي الحياة. أحيانا الأمور تكون في أحسن ما يكون، وأحيانا لا تنقلب عليك فلا تدري ماذا تفعل ماذا تصنع إلا إذا كان قلبك متعلقا بالله تبارك وتعالى متواضعا لله عز وجل. شوف نبينا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، يعني بعد فترة ومشوار طويل من الدعوة إلى الله عز وجل ومن التضحيات ومن كذا كله، ولاق فيها أشد أنواع التعذيب والتنكيل هو وصحابته الكرام. ويوم فتح مكة يقول يعني يدخل مكة متأطئا رأسه متواضعا لربه تبارك وتعالى من باب التواضع ويسامح كل من آذاه.
1: نعم الشيخ عمر، يعني سبحان الله وأنتم تتحدثون عن الآخرة، قبلها تحدثتم عن عاقبة المتكبرين في الدنيا وأمثالهم قد تم ذكرهم، قارون وعاد وهكذا. فإن في الآخرة وأنتم تتحدثون عن مثقال ذرة، أوليس هذا الحجم يذكرنا بمن يحشر وهم المتكبرون نقصد يوم القيامة على شكل نمل صغير في صور الرجال يطأهم الناس بأحذيتهم إهانة لهم جزاء تكبرهم، يغشاهم الذل والصغار من كل مكان في موقف القيامة. يعني لما يحمل هذا الرجل أتحدث يعني هذا الإنسان المتكبر هذا الشعور وهذه الصفة وهو يعلم ما الذي سيحصل معه دنيا وعقبة؟ نعم
2: والله فعلا. والله أستاذ أسماء أي إنسان يبقى حائرا أحيانا
1: والله.
2: يبقى في حيرة، يعني الأمر واضح جدا والسؤال مشروع، يعني ما الذي يجعل الإنسان يعني عيناه سبحان الله يعني كان فيهما ستارة عن هذه الحقائق وعن هذه المعاني وعن صدقها، ما الذي يجعله سبحان الله كأنه يعني يجر جرا إلى نار جهنم والعياذ بالله من خلال باب الكبر والتكبر على الناس هذا. يعني سبحان الله يعني فعلا كان يتساءل عدة مرات ولا يجد جوابا أحيانا إلا جوابا واحدا، أن الدنيا قد جرفته وقد أنسته نفسه. وهذه فعلا من أخطر المسائل التي قد يقع فيها الإنسان، ولا سيما المسلم يعني الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادتين وأكرمه الله أيما إكرام، فجأة تجد يعني ينزلق في هذا المستنقع مستنقع التكبر. يعني التكبر سيجر عليه أفعالا أخرى سيئة للأسف الشديد. أي شخص اليوم في أي موقع إذا كان فيه الصفة هذه لن يستطيع أن يواصل مسيرته. تكبر حاجة ذميمة في الإسلام أستاذ أسماء. أحيانا تجد حتى بين أطفال صغار يعني في المدارس وغيرها تجد بعض التلاميذ ربما يتكبرون على زملائهم منذ الصغر، هذه لابد من معالجتها. إذا تربى على هذا الخلق الذميم فهذه مشكلة طامة كبيرة جدا، يتكبر حتى على والديه يوما ما. لذلك هو سبحان الله دائما أعود إلى سياق الآية الكريمة.
1: نعم.
2: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه أعمال البر يعني تلقاه بر بوالديه ويتكبر عليهم أحيانا. بعض الناس ينزلقون في هذا الموضوع. يعني هاو عاقبة التكبر؟ هاي أربع نماذج قرآنية. لماذا؟ ثم أنت إذا أردت أن تعالج نفسك تذكر أنت من أين جئت، من ما أنت فق. قال لأحد نطفة المذرة وآخره جيفة قذرة. يعني أنت إذا كان عرفت يعني مبتداك ومنتهاك علمت أنه هذا لا يستحق إلى التكبر إطلاقا. يعني سبحان الله. وتعلم الآخرة خاصة، مصيرك إلى أين؟ مصيرك أنت ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وستسأل يوم عصيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا فيه.
1: أمين.
2: حينما نتذكر هذه المعاني فعلا نقول الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن الكريم
1: والله.
2: الذي كلما مررنا بآيات التواضع علمنا قيمتها أكثر وفهمنا معناها أكثر وفهمنا أنها أمر رباني به يرفع صاحبه أيما مراتب وأيما درجات ويرفع المقام كثيرا. وعلمنا أيضا إذا مررنا بهذه الآيات التي يعني تحذرنا من الوقوع في الكبر ومن الوقوع في التفاخر والخيلاء والعجب والرياء وكل هذه الصفات الذميمة، علمنا جيدا أستاذ أسماء أستاذ مستمعينا الكرام أن الله تبارك وتعالى يريد بنا خيرا، فهو حريص على أن نكون من أنقى عباده وحريص على أن يدخلنا الجنة سبحانه وتعالى من خلال تذكيره لنا. أصلا أحيانا تقع بعض المواقف أمام عينينا أمام عيوننا ونفهم بها عدة أمور. يعني سبحان الله نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية.
1: تواضع
2: يرفع الإنسان إلى مراتب يعني عالية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما ممن تواضعوا لله تبارك وتعالى ممن رفعهم الله عز وجل ممن كانوا أبعد ما يكون عن التكبر والكبر والخيلاء والفخر المذموم.
1: اللهم أمين. وما أجمل شيخ عمر تلك اللحظة التي يعيشها العبد من شدة قربه لربه والسجود وقتربه مهما كانت مناصب الدنيا. تلك اللحظة لحظة السجود، لحظة اعتراف بالاقتراف، ومن تواضع بعدها يرتفع إلى دار الدنيا بوقوفه، ولن يذل بإذن سبحانه وتعالى، لن يذل لا في الدنيا ولا في العقبة. ما أجمل تلك الكلمات التي قالها أحد الصالحين أيضا، حتى يعرف الإنسان مقامه. مسكين ابن آدم، مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. آسفة على هذه الكلمة ولكن هذه حقيقة. شكرا شيخ عمر على ما أفضتم به، ولن يعلو حديثنا على حديثكم. بارك الله فيكم، وقدركم عالي وقدر مستمعينا وكل من كان يسمع بأذن قلبه هذه الكلمات. عسى أن يجعلنا الحق سبحانه وتعالى ممن تواضع إليه وتواضع لعباده فرفعهم الله دنيا وعقبة. من أبواب الجنة ندخل يا رب العالمين كلنا مع بعض، لا سيما

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة من الحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
1: أعوذ

ليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأسلحتهم

الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف من الحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: فضل اليقين والتوكل.
4: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
3: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
4: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الولبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 515 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن تكون في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 31 إلى الآية 36 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
4: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: إنه لا يحب المسرفين.
4: إنه لا يحب المسرفين.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
4: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
4: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
4: كذلك نفصل الآيات.

0: يعلمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: تي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى باب الرأي في المقدمة الجزارية حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: ورقق الراء إذا ما كسرت ك كذاك بعد الكسر حيث سكنت. هنا أمر عليه رحمة الله بترقيق الراء إذا كانت مكسورة، سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة. فمثال الكسرة اللازمة قوله تعالى رحلة الشتاء، فهذه كسرة لازمة. وكذلك ولله المشرق والمغرب، هنا ترقق. ومثال الكسرة العارضة قوله تعالى وأنذر الناس في سورة إبراهيم، أو واستغفر الله في سورة النساء. كما أمر أيضا بترقيق الراء الساكنة بعد الكسر، كما في قوله ولكل جعلنا منكم شرعة. هنا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسرة فترقق. كذلك مثال آخر وأضل فرعون قومه وما هدى، هنا أيضا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسر. ويشترط لترقيق الراء الساكنة المكسورة ما قبلها أن تكون الكسرة أصلية وألا يكون بعدها حرف استعلاء، وسنرى هذا في البيت المقبل إن شاء الله. أعيد قراءة المقطع مستمعين الأوفياء على بركة الله مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

0: آتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: إنه لا يحب المسرفين.
1: إنه لا يحب المسرفين.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
0: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: كذلك نفصل الآيات.

0: تعلمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: يأتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِه،

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم

سبحانه وتعالى عما يصفون.

صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
3: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
4: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. مستمعينا الأوفياء، مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم ككل أسبوع على رقم الإذاعة 71136 ألف، ونسعد كذلك بتفاعلكم على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي، حيث البث الرقمي الذي يؤمنه ويرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني وأختنا الفاضلة سوسن الفرجاني، فتحية لهما عطرا في طالعة هذه الحصة. إذن مستمعينا مشاهدينا، نستأنف توجيهنا لتقييدات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، شآبيب رحمات الله تنزل على قبره، وتقييدنا وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية 27 من سورة المائدة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. نلاحظ هنا أن الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قيد وقفا على قوله تعالى: إلا نفسي، ثم استأنف من قوله: وأخي، ففصل بحسب الظاهر بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو وأخي، فصلها على نفسي. والمتمعن في هذه الآية يلحظ أن فعل الشيخ رحمة الله عليه هنا مقصود، لأنه بفصله بين وأخي على نفسي أي عنها، جعل الواو هنا في محل استئناف، جعل وأخي في محل استئناف، أي أنه جعله خبر أو مبتدأ، خبره محذوف، حذف خبره، والتقدير قال رب إني، والمتكلم هو موسى عليه السلام، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي وأخيك ذلك لا يملك إلا نفسه، فقصته كقصتي وحكايته كحكايتي. والجملة هنا في محل رفع خبر. إذن وأخي على تقييد الشيخ الهبطي هو مبتدأ حذف خبره، هذا الذي أراده الشيخ رحمة الله عليه بقطعه بفصله لأخي عن نفسي. طيب، فلو وصلت قوله تعالى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني تعطف وأخي على نفسي، فهذا يحتمل أن يكون وأخي معطوفا على الكاف من لا أملك، وهذا معناه أن موسى وأخوه هارون عليهما السلام يملكون نفس موسى، وهذا بعيد. والمعنى الآخر القريب إلى الصحة والقبول والجواز في الوصل طبعا، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي أن موسى يملك نفسه ويملك نفس أخيه هارون، هذا المعنى الأقرب لمن وصل الكلام. وعلى القطع أي على الفصل كما فعل الشيخ الهبطي رحمه الله يصير المعنى لا أملك إلا نفسي أي موسى، وهارون أخي لا يملك كذلك إلا نفسه. فمن وقف على لا أملك إلا نفسي وابتدأ وأخي وجعلها في محل استئناف في محل ابتداء خبره محذوف، فوقفه على نفسي تام. ومن وصل الكلام فعطف على ما قلناه فوصله ووقفه على نفسي عفوا وأخي حسن، فيتبين من هذا التوجيه أن الوصل والوقف جائزان مقبولان كل بحسب ما أراده الواقف أو الواصل.

0: مع جواز الوصل وما يفيده المعنى الآخر. وسنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن توجيهة وقفات الشيخ الهبطي في حصص قادمة، وبالله تعالى التوفيق. إذا مستمعينا مشاهدينا، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله، الاسم الكريم.
1: الله يبارك فيك. صابر من سيدي بوزيد.
0: صابر هكا؟
1: أي صابر
0: من سيدي بوزيد. أي تفضل يا سي صابر.
1: الله يبارك فيك. سأقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة الأحقاف.
0: من سورة الأحقاف، نعم تفضل على بركة الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
0: سي صابر.
1: نعم.
0: أقول لك تقريبا جميع فواتح السور يوقف عليها.
1: نعم.
0: جميع فواتح السور يوقف عليها ولا توصل بما بعدها.
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض. نعم.
0: واصل.
1: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
0: انتبه إلى صوت الثاء. أو آثاء أو آثارة، لا تفخم الثاء قليلا. نعم.
1: أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
0: أحسنت سي صابر، قراءة جيدة ما شاء الله، فتح الله عليك وزادك توفيقا. انتبه إلى فواتح السور نقف عليها، انتبه إلى حرف الثاء والباقي جيد. ظاهر قراءتك جيدة ما شاء الله عليك، فتح الله عليك.

0: وزادك توفيقا، وواصل يا سي صابر، واصل في مسيرتي القرآن الكريم تعلما وتعليما. باهي، ربي يجزيك كل خير. شكرا جزيلا يا سي صابر. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، من معنا؟
1: ميمنة.
0: ميمنة، كيف حالك يا ميمنة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. من أي ولاية يا ميمنة؟
1: ولاية منوبة.
0: ولاية منوبة، تفضل يا ميمنة.

0: يا
1: الرحيم.
0: ميمنة انتبهي لحرف الراء، لا تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ
0: لا مش
1: بالله من
0: أعوذ، لا لا
1: الشيطان
0: ميمنة
1: الرجيم.
0: ميمنة كذلك لا تقولي أعوذ أعوذ أعوذ مباشرة. نعم،

0: شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر
1: فخم
0: من
1: الراء.
0: السماء الأرض
1: ميمنة ميمنة ميمنة ميمنة ديما كي تقرأ عيش بنتي اسمعني كل لحظ لك. يدبر وليس يدبر، يدبر الأمر. أعيدي.
0: يدبر الأمر من السماء الأرض.
1: لا اسمعني فيها. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. من السماء إلى الأرض. من السماء إلى إي إلى إي إي إي إي. مسهلة ثم محققة، ولا تزيدي في المادة ولا تبالغي في المد، بالتوسط فقط. نعم.
0: يدبر الأمر من السماء الأرض ثم
1: لا لا لا لا مازال مازال. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه من السماء إي إي إي إي إي إي إي إي من السماء إلى الأرض إلى الأرض إلى الأرض. نعم.

تكون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.

0: نوحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: أحسنت يا ميمنة، ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء الجيد، حروف قوية، بسم الله ما شاء الله، أداء جيد يا ميمنة، بارك الله في كل من علمك، أداؤك ممتاز يا ميمنة. فقط انتبهي إلى قاعدة التقاء الهمزتين القطعيتين المتحركتين بالكسر من كلمتين مختلفتين. هذه القاعدة قد تحتاج جهدا منك، لأن القاعدة هي تغيير صوت الأولى، هذه الهمزة الأولى، بما نصطلح عليه بالتسهيل، أي بين إي إي إي إي، ثم تحقيق الهمزة الثانية من السماء إلى الأرض. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية، لا تمططي بعض الحروف كحرف الراء. بخلاف هذا يا ميمنة جازك الله خيرا، قراءة ممتازة لك مستقبل يا ميمنة، سجلي هذا علي، لك مستقبل في القراءة، بشرط لو وصلت في تعلم القرآن الكريم ورحلة علومه يا ميمنة. بهي
0: لا.
1: ربي يفتح على بنتي.
0: كيف نشكر معلماتي اللي قارون استمر مزريبي واستمر مصريب؟
1: ما الآن اللي باش نشكرهم تو، ربي يجزيهم كل خير، أستاذة مريم الزريبي يعطيها الصحة ربي يبارك فيها، والأستاذة الأخرى من ما اسمها؟
0: مريم الصيد.
1: مريم
0: الصيد.
1: الصيد كذلك، تحية لها، بارك الله فيهما على هذا الأداء الجيد يا ميمنة، وما تنساهمش في يوم من الأيام يا ميمنة. باهي
0: باهي
1: هاي، ربي يفتح على بنتي ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا. اتصال موالي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: نتيجة من قفصة.
1: نتيجة من قفصة. هاي النتيجة، تفضلي.
2: أقرأ من بداية الحزب الثالث من سورة البقرة.
1: تفضلي. نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من ولئن

0: الظالمين.
1: جزاك الله خيرا يا نتيجة على هذه القراءة الجيدة الممتازة، ما شاء الله فتح الله عليك. هل تعلمين غيرك يا نتيجة؟
0: لا شيء لي
1: ما
0: للأسف.
1: عندكش بين يديك
0: لا
1: يعني أخوات تعلمهم؟
0: لا يعني حسب الظروف، يعني كل واحد في مكان. يعني
1: علمي غيرك يا نتيجة، هذا الأداء جيد
0: والله
1: جدا. أي إن كان
0: شيخي أنا اتصلت بيك المرة اللي فاتت وقلت لي نفس الأمر وما عنديش لهنا معناها.
1: يعني أنا قلت لك نفس الملاحظة دون أن
0: أي
1: أنتبه، صح؟
0: نعم
1: سبحان الله.
0: نعم
1: أي الضابط في ملاحظتي هو الأداء. ولماذا أنت بالذات؟ لأنك في مدينة في ولاية قفصة، يعني قد يقل فيها من يعلم الناس.
0: نعم
1: أنت في الريف ولا في
0: في
1: المدينة؟
0: الريف،
1: في
0: في
1: الريف.
0: الريف شكلي في الريف.
1: يعطيك الصحة، هذا هو، هذا ملاحظتي منطلق وها هذا. لا علمي غيرنا، يعني يتصل بنا الكثير من الإخوة والأخوات، لا نجد من يعلمنا في مناطق بعيدة بعض الشيء على ربما الجمعيات القرآنية وكذا. فأنت ما شاء الله عليك يا نتيجة، ما حظك من القرآن الكريم حفظا؟
0: والله حفظت ما يقارب 17 حزب، لكن تو انا قاعده نراجع فيه
1: زيدي
0: بحكم
1: زيدي.
0: تفلت عليا
1: أي
0: شويه. اما راني
1: تعاهدي
0: انا علاش
1: تعاهدي
0: نرهب
1: محفوظتك.
0: اني نعلم غيري،
1: لا لا
0: لاني راني ما تلقيتش علم معناها من عند شيخك مباشره يعني.
1: هذا الأداة إذا كان ما تلقيتوش على الشيخ، ما تلقيته على شكون يا نتيجة؟ على كل حال شوف، واصلي في تعلم القرآن الكريم. هذا الأداة الذي استمعت إليه الآن، هذا
0: نعم
1: ممتاز، هذا ممتاز، هذا المطلوب، يعني
0: هذا
1: لا نزيد
0: مشجع
1: ولا
0: حقيقي.
1: ننقص. هذا تشجيع لك لتواصلي في مسيرة تعلم القرآن الكريم وتعلمي غيره. أنا لازلت
0: إن شاء الله.
1: أصر على أن الذين يقطنون المناطق، يعني ربما ليس فيها متوفر الكثير من الإخوة والأخوات الذين يعلمون الناس، لا، هذا الأداء قادر أنك تعلم به غيرك بحسب ما تعلمت به.
0: إن شاء
1: لكن
0: الله.
1: هذا كله لا يغنيك عن التلقي، ولكن واصلي في هذه الرحلة العلمية، هي قطرة قطرة. العلم ما هو؟ هو قطرة قطرة، يعني شيئا فشيئا
0: نعم
1: يتعلم الإنسان. لكن أنا سعيد جدا بهذه التلاوة يا نتيجة، وجزاك الله خيرا، ونفع بك ونفعك ونفع بك.
0: أمين
1: الله
0: أمين،
1: يباركي،
0: ربي يبارك لك إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا يا نتيجة، ما شاء الله عليها نتيجة، قراءة جيدة، معنا إن شاء الله هذا هو المطلوب، معنا إن شاء الله. هذه قراءة السلسة السهلة التي يقبلها السمع دون تكلف ولا تعسف. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا مرحبا،
2: يا
1: لسه
2: سلام، مرحبا بك
1: كريم.
2: سيدي.
1: من معنا؟
2: عماد النهاري من القيروان.
1: عماد من
2: من العاصمة
1: القيروان،
2: القيروان، جامعة أبو النافع.
1: اي الجامع الكبير.
2: الجامع الكبير، نعم.
1: اي سي عماد تفضل.
2: شخص سورة غفر.
1: اي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سي عماد،
2: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.
1: يا سي عماد جزاك الله خيرا.
2: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لمنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب.
1: شامل ختمة
2: سيدي.
1: يا سي عماد يا سي عماد يا سي عماد أين أنت يا سي عماد؟ مش تعمل ختمة؟
2: إن شاء الله إن شاء الله. أسيدي مملي في جمعة أخرى.
1: في بالي في بالي أنا تو جمعت لك الملاحظات الكل، ونحبك توسع بالك معايا وتسمعني. الله يبارك. أي ممكن معايا؟
2: معاك معاك.
1: هاي يا سيدي، أولا ساعة في الغالب في الغالب أنت خذيت على الرعي اللولاني بالكل، ظاهر قراءتك أولا فيها كالنغمة التونسية والطبع القيرواني هذاك.
2: بارك الله فيك.
1: هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، فيها سلاسة في القراءة. أنت إمامة تأم بالناس
2: على تراويحك هو
1: زي التراويح هي ظاهرة قراية متاع تراويح.
2: تراويحك هو.
1: الملاحظة الثالثة يا سي عماد، أولا ساعة عندنا أخطاء في النص القرآني، رد بالك هذيك لما رجعت أنت لما رجعت في الوقف الاضطراري. المهم صلحت لك، أنا أنت لم تنتبه. على كل حال الملاحظة الرابعة يا سي عماد، مو اسمعني باش نصلح لك، فما تقراش مسترسل، لأنه يعني أحيانا يكون فما بعض الملاحظات. شوف والله بعض الملاحظات حتى أنسيتها لأنه في مكانها المفروض رأى في وقتها ننبهك عليها. شوف بالنسبة للقراءة، القراءة هذه ظاهر قراءة متاع حفظ بدون ما وقفت مرة مع نفسك لتدقق كل حرف على حدة. والقراية هذه المزروبة وقراءة الصلاة خاصة قراءة التراويح هي في مقامها مقبولة، لكن في مقام التعليم والتعلم تحتاج أن يدقق في كل حرف على حدة. معناها توسي يا عماد، أنت الآن ستعود تسمع نفسك سواء هذه التلاوة أو تلاوة أخرى، عندك الحروف اللي هي مفخمة أحيانا لا يكون تفخيمها جيدا، عندك حروف مرققة أنت تفخمها، عندك فرعون أحيانا الراء مفخمة. يعني حاول يا سي عماد تقلل المقروء اللي باش تقراه، تقلله وتدقق في كل حرف على حدة، وتدقق في كل آية على حدة، وتقرأها قراءة آتية بأحكامها خاصة من حيث صفات الحروف. صفات الحروف يا سي عماد. ثم ملاحظة أخيرة وتذكرتها الآن، عندك اللهجة طاغية شوية في القراءة، يعني أحيانا حرف الحاء تميل به شوية، حرف العين تميل به شوية، تجنح به نحو الكسر، هذا ظاهر اللهجة طاغية على هذه. هذا شوف هذا لا ينقص شيئا من قيمة قراءتك، قراءة سلسة تطرب لها الأسماع، قراءة جيدة معناها يقبلها يعني المأموم أو المستمع، لكن فيها الكثير من الملاحظات يا سي عباد. نحبها الصوت، ذكر شيخ البراق رحمة الله عليه. أيوة شفتك يقرأ توا تطرب له الأسماع لقراءته الأسماع، لكن الحروف في الغالب جيدة ومقبولة. أنت يا سي عماد ما تحاولش تقرأ قراءة التراويح، شوف في مقام التعليم غير مقام القراءة السريعة المسترسلة، فهمتني سي عماد؟ وخاصة أني قلت لي أنت مملي الآن
2: إن شاء الله.
1: أي في جامع عقبة هكا ولا؟
2: إن شاء الله في العشية عندي بقى.
1: أي شيخ المنذر ما معاكم؟ شيخ المنذر العلاني ولا؟
2: سي منذر العلاني.
1: أي تحية له سي المنذر. أي ربي يبارك فيه، تحية لسي المنذر، قد يقام بجهد كبير بجزيك الخير. حاول يا سي عماد الله يبارك فيك حاول دقق في بعض الحروف. وأنتظر منك يا سي عماد وجوباً وجوباً أنتظر منك اتصالاً آخر وتقرأ وأصلح لك كل حرف على حدة. شكراً جزيلاً يا سي عماد. ما شاء الله لي سي عماد هذا الراعي الأول، هذا اللي خذاه الطريقة الأولى في القراءة. إيه هي قراءة جيدة جميلة معناها، لكن ينبغي أن نقف عند كل يعني حرف منها وكل آية حتى نصلحه جيدا. نعم اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا اسم الكريم.
3: دلال من سبيبة.
1: دلال من سبيبة. أعيا دلال تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: يا دلال.
3: نعم.
1: لا نقول يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، وليس مزمل، مزمل المزمل، وليس المزمل.
3: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: أحسنتي واصلي.
3: نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترطيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: لا نقول واذكر اسم ربك، ربك، واذكر اسم ربك وليس ربك.
3: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: لحظة يا رب يا دلال، شفت عندما أصلحت لك الكلمة أصلحتها مباشرة. هذا دليل على أن الإملاء ينبغي أن يكون صحيحا حتى يكون التلقي صحيحا. فهمت يا دلال؟ شفت أنت أذنك التقطت الصواب مباشرة، لم تكلف نفسك حتى الإعادة أكثر من مرة. فأحسنت بارك الله فيك وواصلي.
3: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو.
1: لا إله إلا هو
3: فاتخذه سبيلا.
1: فاتخذه وكيلا.
3: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
1: أحسنت يا دلال، قراءة في الغالب جيدة جيدة. أنت ظاهر يعني في بداية طريق القراءة، هذا جيد. أحسنت، واصلي شيئا فشيئا في التعلم. واصلي أنت في الطريق الصحيح، واصلي في التعلم، ورب إن شاء الله يفتح عليك ورد بالك من الأخطاء اللي قلت لك عليها ربك، وكذلك ما هي الكلمة الأخرى التي نبهتك عليها؟ المزمل وليس المزمل. باهي دلال.
3: الباقي
1: جيد، ربي يفتح عليك وزيدك توفيقا. شكرا لك يا دلال. نعم اتصال موالي. سلام عليكم ورحمة الله.
4: سلام.
1: عليكم السلام، من معي؟
4: مؤمن الفالح.
1: مؤمن الفالح. أي من أي ولاية يا مؤمن؟
4: المهدية سيدي زيد.
1: من المهدية. آية سي مؤمن تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك به ربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
1: وإنا ظننا
4: أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
1: بارك الله فيك بني مؤمن. كم عمرك يا مؤمن؟ كم عمرك يا مؤمن؟
4: 10 سنوات.
1: أي 10 سنوات. 10 سنوات يا مؤمن تستطيع أنك تقرأ جملة كاملة بلا تنفس أثناء القراءة، وهذا ملاحظ في قراءتك، وهذا ننبه عليه السادة المملين والذين يقرؤون الأطفال، أنه في السن الصغيرة 6 سنوات 7 سنوات نحاولوا نقصروا في المقاطع حتى لا يتنفس أثناء تلاوة، يدرب الطفل منذ نعومة أظفاره على أن لا يتنفس أثناء القراءة، حتى إذا بلغ هذه السن 10 سنوات 11 سنة ينبغي أن لا يتنفس أثناء التلاوة، خاصة أن سورة الجن ليست بالمقاطع الطويلة، يعني تستطيع أنك تقرأها. فمؤمن قراءتك جيدة عيش ابني، ما شاء الله عليك، ربي يجزيك توفيقا إن شاء الله، لكن ينبغي أن يعاد صياغة كيفية القراءة عندك، لا تقرأ بالتنفس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذه ليست قراءة، القرآن الكريم ينزه عن مثل هذه القراءة، لكن أنت لا تؤاخذ في هذه السن، وإن كان 10 سنوات يعني المفروض رك يعني منذ صغر السن متاعك يعني تتدرب، لكن لا نحملك ما لا طاقة لك به، نشجعك، بارك الله فيك يا مؤمن، زادك الله توفيقا، أنت أول مرة تشارك معنا، انتظر منك إن شاء الله تلاوة أخرى بمقاطع أفضل بكثير دون التنفس في القراءة، لأن التنفس في القراءة يا مؤمن راه محظور ممنوع أثناء قراءتك. باهي يا مؤمن؟
4: باهي.
1: هيا ربي يفتح عليك.
4: نعدي لك أختي
1: وتتنفس في القراءة ولا ما تتنفسش؟
4: نعم.
1: هيا من ما اسمها أختك؟
4: آمنة.
1: هيا آمنة تفضلي.
5: ألو.
1: تفضلي يا أمينة اقرأي.
5: أقسام.
1: أي تفضلي يا أمينة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا
1: إنما
5: توعدون لواقع فإذا
1: النجوم. عايش بنتي اسمعني. عذرا أو نذرا. عذرا أو نذرا
5: إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أخطت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يوم

0: يفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين.
1: بارك الله فيك يا آمنة، انتبهي إلى الغنن. ويل يومئذ للمكذبين، والباقي جيد، ما عندكش تنفس.
0: ويل يومئذ للمكذبين.
1: أحسنت يا آمنة، أحسنت. اقرأي بهذه الكيفية مستقبلا قراءة بتؤدة مع الإتيان بالقواعد الأساسية، لكن الحمد لله ما عندكش تنفس في القراءة الآن. بقي مؤمن إن شاء الله يصلح هذا الإشكال الذي في قراءته، فبارك الله فيكما وجزاكم الله كل خير. نعم، اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟
2: عبد السلام من نابل.
1: عبد السلام من نابل، أي سي عبد السلام، تفضل.
2: نقرأ من سورة الشورى إن شاء الله.
1: أي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
1: أعد يا سي عبد السلام. أو يوبق،
2: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
1: ويعفو، ويعفو عن كثير بلا مد في الفاء.
2: ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومن رزقناهم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة على الله إنه لا يحب الظالمين.
1: بارك الله فيك سي عبد السلام، جزاك الله خيرا، قراءة في الغالب جيدة. انتبه إلى الملاحظات الآتية، لا تفخم حرف الزاي في قوله تعالى رزقناهم، لا تقول رزاء. كذلك حرف الهمزة أصابهم، والذين إذا أصابهم، لا والذين إذا أصابهم. وكذلك عندك ملاحظة تبالغ في المدود المتصلة، يعني المد المتصل هذا تبالغ في التوسط. وجزاء سيئة، لها برشا ينبغي أن يكون بالتوسط. وجزاء سيئة. كذلك في قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم، يعني بألفين فقط لا تبالغ في المد. بخلاف هذه الملاحظات قراءة جيدة مقبولة يا سي عبد السلام، زادك الله توفيقا.
2: بارك الله فيك.
1: وفيكم بارك الله. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
3: سمية من المهدية.
1: من؟
3: سمية.
1: سمية، سمية من المهدية، مرحبا بك يا سمية، أي تفضلي.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ما تنفست يا سمية؟ وتنفستي، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يتقفين وتتنفسين يتصلين بتحريك حركة الحرف الأخير.
3: نعم.

0: أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا
1: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. لابد من تطبيق قواعد النون ساكنة والتنوين خاصة المشددة النون مشددة والغنة يا سمية. يلا.
0: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم.
1: لا تسرعي في قواعد النون الساكنة والتنوين. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لا تسرعي في النون الساكنة. نعم.
0: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: لم يدخلوها وهم يطمعون.
0: لم يدخلوها
1: مش لما مش لم لما لم لم
0: لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم
1: قالوا ما أغنى زيدي بعض الصوت
0: قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
1: شكرا لك يا سمية. أعيدي من قوله تعالى وبينهما حجاب.
0: وبينهما حجاب.
1: شفت القلقلة مش موجودة يا سمية. وبينهما حجاب. أبا أبا أبا ينبغي أن تعتني يا سمية الملاحظة الأولى القلقلة. جميع الحروف الساكنة تقريبا تقريبا المقلقلة يعني القلقلة غير واضحة عندك هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية كذلك ظاهرة في تلاوتي. شوف سمية أنت ما شاء الله عليك مستمعة وفية ومشاركة تقريبا في أكثر من حصة من تعاهد القرآن وأنا ألاحظ يعني مستواك أريد أن يتطور مستواك شيئا فشيئا وأنا أعطيك الوصفة. ما هي هذه الوصفة؟ خذي كل ملاحظة تلاحظ لك على حدة هذا الأسبوع خصصيه إما للقلقلة أو لقواعد النون الساكنة والتنوين ثم انتقلي بعد ذلك إلى إخلاص الضمة ثم بعد ذلك إلى المدود هكذا تصلح قراءتك يا سمية لأنك ما شاء الله عليك أنت يعني ديما معانا وديما تشارك وما شاء الله حريصة فنريد لتلاوتك أن تتطور أكثر فأكثر. باهي يا سمية؟ ربي يفتح عليك يزيدك توفيقا أختنا سمية من المهدية مستمعة وفي مشاركة وفي كذلك دائمة لتعاهد القرآن. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: صباح الخير سيدي وسيم.
1: صباح الأنوار والمسرات. يا مرحبا من معنا؟
2: مريم من قربة.
1: مريم من قربة. يا مرحبا يا مريم. يا مرحبا. يا مريم من أية مش تقرأنا اليوم؟
2: سورة البروج.
1: سورة البروج. تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الرجيم. شو هذه الرجيم؟ الرجيم. بيني حرف
2: الرجيم. بسم الله
1: الخشم. يا مريم. لحظة يا مريم هكا توا هاك الخشم هذاك اش نعملوا له توا الخشم هذاك اش نعملوا له ما نستعملوهش عاد الا في النون والميم ها اي مرة اخرى
2: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد.
1: طيب اشتبع معاك أنا تو القلقلة. أه؟ واليوم الموعود قلقلة. نعم.
2: وشاهد ومشهود
1: هكي.
2: قتل أصحاب الأخدود.
1: لا الخاء شم دخلها الخاء لا تقلقل الخاء. أه؟ الأخدود.
2: الأخدود
1: لا ما نقلقلوش الخاء. قتل أصحاب الأخدود مرة أخرى.
2: الأخدود
1: نعم.
2: النار ذات الوقود إذ هم عليهم قعود.
1: أولا لخشم نحيه لي هذاك عايش بنتي ما تستعملوش في كل حرف. ومش عليهم إذ هم عليها قعود.
2: إذ هم عليها قعود.
1: أي نعم.
2: فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
1: أي.
2: وما نقموا منهم إلا ليؤمنوا
1: إلا
2: بالله.
1: إلا أن يؤمنوا بالله.
2: لا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
1: أي نعم.
2: الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد.
1: إن الذي شهيد
2: شهيد

0: أبو الحريق،
1: آه.
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
1: لا
0: عذاب
1: لا لا لا،
0: جهنم،
1: في عقل هكا.
0: فلهم
1: إن الذين
0: جنات
1: آمنوا،
0: تجري من
1: يا
0: تحتها
1: مريم
0: الأنهار.
1: لحظة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، نعم،
0: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز
1: يعطيك
0: الكبير.
1: الصحة يا مريم. أنا باش نقول لك ثلاثة كلمات وأنت تعاودهم معايا، باهي؟
0: ب
1: قلقلة وضمة وخيشوم، قول.
0: قلقلة وظلة وخيشوم.
1: ما لا، هذوما ثلاثة ملاحظات اللي باش تعتني بيهم عايش بنتي. القلقلة والضمة، تخلصين الضمة، ها؟ تخلصين الضمة، قو، قتل، مش ق ق قو، وكذلك جميع الضمات. والخيشوم هذا ما نستعملوهش في كل تلاوة، في كل كلمة. شفت بخلاف هذوما يا مريومة؟ ما شاء الله على بنتي، قرايتك باهية، إن شاء الله ربي يفتح عليك ويزيدك توفيق. باهي؟ وسلم لي على الوالد برشا برشا. أعيشك. شكرا جزيلا يا مريم. اتصال أخير في هذه الحصة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: معك ناجية.
1: ناجية من منوبة؟
2: نعم.
1: أي مرحبا يا ناجية، هيا تفضلي.
2: أقرأ لك من سورة الزارية.
1: أي تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون، الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه
1: لا لا،
2: لحق.
1: صيليها صيليها، قسم هذاك.
2: نعم
1: صيليها. فورب السماء والأرض إنه لحق.
2: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: جيد، بارك الله فيك وجزاك خيرا يا ناجي. هذا المطلوب في هذه السن وفي هذا المستوى، هذا هو المطلوب. فقط انتبه إلى بيان بعض الحروف، ثوى ربي، ثوى ربي السماء، والباقي جيد يا ناجي. يا ربي يفتح عليك إن شاء الله. قول آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. هكذا مستمعينا مشاهدينا، نأتي إلى نهاية حصة برنامج تعاهد القرآن. أشكر موصول سي محمد، أختنا سوسن، جزاهم الله كل خير على تأمين هذه الحصة، وأنتم كذلك على متابعتكم. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
5: القرآن به القلب اطمان.
4: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
5: لسان نبي شريف عفيف.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية. لمجتمع أفضل.
4: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي أقدمها بمعية كل من سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، نرحب به ونقول له صباح الأنوار. السلام عليكم سي محفوظ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، كل سنة وانتم طيبين.
2: الله يحفظكم.
3: وبتبعة الحال نسلم ونهني كل الشعب التونسي ونسلم على مستمعينا الأفاضل
2: أكيد. ثم منكم نحو سيرشيد مر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلامنا للجميع. وانا لاحظت بلي سي محفوظ برونزي ما عرفتوش بالكل اليوم مدخل.
2: أيه
4: درى ليش؟
2: الله أعلم، أنا منحبش نقول أما الله أعلم.
3: النشاط الحديث
2: ربي إن شاء الله
4: أيوة
2: يوفق الجميع. ثم أرحب بالأخت لطيفة الفرشيشي التي ترافقنا من وراء الأجهزة التقنية. كما قال سي محفوظ، كل عام وأنتم بخير، اليوم عيد الجمهورية، فإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا ورب إن شاء الله يرزقها الازدهار ويصب عليها الخير صبا صبا إن شاء الله تعالى. إذن احنا في هذا البرنامج اليوم موضوعنا موضوع خليني نقول اصحاب الشركات المتوسطه والصغرى والشركات اللي يحب ينجح بحول الله هكا باش يستفيد من حصه اليوم، وهذه ايضا احنا نحب ننجحها لانه ديننا يحثنا على النجاح وعلى التالق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، فدائما معالي الأمور والنجاحات وأنك تكون في أعلى الأماكن هذا أمر يحبه الإسلام ويريده من المسلمين. ولذلك أنا نسأل سيرشيد وسي محفوظ اليوم سؤال عام نحبكم تجاوبوني عليه بالتفصيل متاعه. إذا أنا مؤسسة صغرى ربما عندي بعض الصراعات اليومية، كان نهار كامل وأنا نصارع نشهق ما نلحق وصارع من أجل البقاء، نحب نولي أخويا أنا قصة ازدهار ونجاح ونمو وتطور، فماش أعطوني الوصفة أعطوني الطريق كيفاش
4: نبدأنا؟
2: إيه تبدأ أنت سيرشيد.
4: الساعة سي هيثم لقد أصبت في اختيار الموضوع، لأن هذية موضوع يمس شريحة كبيرة من المستمعين. أنقلكم عليش باش نحكيه على حلم كل صاحب مشروع، كل باعث شاب خصوصا الشباب، وكل صاحب مؤسسة صغرى تلقاه مسكين كما قلت أنت تعبان يجري ما يلحق يوميا، حتى بعض مرات عائلته يسلم فيها. كيفاش ينجم تتحول مؤسسته الصغرى من مجرد صراع يومي من أجل البقاء إلى قصة نجاح وازدهار حقيقي؟
2: نعم،
4: وهذا راهو ماهوش سهل.
2: احنا نحب نعرف الطريق الوصفة بين قوسين.
4: به برشا أصحاب مؤسسات ومشاريع يسألوا في أرواحهم علاش فما شكون يتقدم ويكبر وثم شكون ويقف في بلاصته، ما هو هذا سؤال؟
2: نعم.
4: وما يلقاولوش جواب بعض مرات على خاطر ما يعرفوش منين ندخلوا منين نخرجوا.
2: أيوة.
4: واليوم في ساعتنا هذية باش إن شاء الله نحاولوا باش نجاوبوا على المشاغل هذية من خلال ثلاثة محاور رئيسية. كان كفينا الوقت يا سيدي،
2: نحاولوا احنا ناخذوها بشيء من التيسير والتبسيط.
4: وكان ما كملناش
2: بحول الله ان شاء الله
4: والله المفيد كونوا يستنونا الجماعه
2: ان شاء الله.
4: عندك يا سيدي الدعامه الاولى هي الرؤيه الاستراتيجيه، احنا ديما نحكي عليها هذه.
2: نعم،
4: الرؤيه الاستراتيجيه ما تمشيش هكاك في الهمجي. برشا مؤسسات صغرى اليوم في تونس تعيش نهار بنهارو.
2: اي نعم،
4: تلقى صاحب المشروع غارق للعنكوش، وانا ريت منهم الكثير، خلاص الديون، عارك مع الخدامة، الجري وراء استخلاص الديون من عند الحرفاء، نقص السلعة في السوق، ومشاكل ما تعد ولا تحصى.
2: إيه سيرشيد أنت إيش معناها؟ أنت تحبني عندي رؤية استراتيجية كمؤسسة أنا صغر، لازم نجيب ناس تفكر لي في المسألة هذه وتكون عندها معناها شيء من التفرغ وبعدها على الأعمال هذه متاع اليومية اللي باش تغرق فيها والإدارية اليومية باش تشوف المؤسسة وتخطلها ورؤيتها بعد 3 سنوات. وراه هذا مش كان في الشركات فقط، حتى بعض الناس في أعمالها ما عندوش خطة استراتيجية في العمل متاعه. تقول له أنت تخير روحك بعد 3 سنوات، تقول لك هتوا كان جات فما حاجة توجي.
4: كلامك صحيح، كلامك صحيح. ولذا أولا مؤسسة صغيرة ولا كبيرة يسمى استراتيجية.
2: نعم.
4: الشاب في حياته يعمل استراتيجية روحه كيفاش باش من هنا 50 سنة كيفاش باش يكون. لأن يعني المسألة ما هيش علم إذا كان ما قريتوش ما تغلق. المسألة حتى بالمنطق.
2: نعم.
4: بإمكانتك الخاصة بالناس اللي دايرين حولك بالتربية اللي خذيتها إلى غير ذلك، تعرف استراتيجية إيش معناتها. معناتها ما نخدمش نهار بنهار، يلزم عارف قدامي
2: أنا وين ماشي.
4: تو اللي يسوق في سيارة. نعم. إذا كان ما عندوش الفار ينجم يعمل حادث راه في الليل في طنبك الليل.
2: نعم.
4: علاش الفار؟ خاطر الفار يبعد بعيد. يعني وحديث نقيس، قد ما رؤيتك تبعد لبعيد قد ما عندك أقل خطر، لأن الثنية كل ما خطر تحب ولا تكره.
2: طيب سي محفوظ يحب يعلق.
3: لا أنا من حابب تجاوبك أنت.
2: جاوبني أنا. خير من
3: لا حلوة برشا والله. هو وقف على حاجة عادية جدا. ورجوعا إلى نقول حجم المؤسسات، ما نبدأ بالمؤسسات الصغرى،
2: ما هي لأن هي غالبية ناسية.
3: سيرشيد قال كلمة يمكن أنا نترجمها على خاطر ما يفهم سيرشيد كان أنا فهمتي.
2: ما شاء الله
3: ما لسو سيرشيد ترجمها قال لك معناها عندك المشاكل هيك وتعود وغيره، حاجة بركة ما يزمكش تغفل على استراتيجية.
2: نعم.
3: يزم تعالجها ولا توكل شكون يعالجها الحاجات هذه الديون هذا كذا، لكن باش تقعد كيف ثم وما عندكش رؤية استراتيجية هكا خطا هكا ما تنجمش تمشي بعيد. معناها تقعد في حجمك الصغير تحب تكبر بعد شويه.
2: نعم.
3: يا سيدي شفت كيفاش هبط الريدو فهمتي.
2: نعم.
3: وفعل القسم وروح فهمتي هكا نكتب بعنا بعنا كذا بروح. انت مروح للدار تقعد بينك وبين بالك تفكر فيها شيء كذا، هذه سكرناها الباب، هذا سكرناها كذا، شنو هو مصيري انا غدوه؟ مش نقعد هكاك معلق والا نطمح لحاجات اخرى. يعني حد بيني وبينك.
2: نعم.
3: وبعدها اهم حاجه هو انك هذه تزيد تحكي فيها مع اللي يخدم معك، مع المساعد الاولاني ومع المساعد الثاني. أيه. وبعد اذا كان عندك الفرع او 1 2 3 تقول له لازم تحط له، قول له راه احنا مش نخفوا غادي راه حب راه اذا كان

0: ترشيد حتى في حياتك، اللي
1: اي
0: بخلاف له حتى لو نغزروا لها النظرة الكبرى، انت لازم تكون عندك حتى في الأسرة نتاعك. خليني تو
1: التصرف الاقتصادي هو درس الحياة.
0: هذا هو، هذا
1: يعني باختصار ما كانش، إذا كانك ما تمشيش في الاتجاه هذا باش تلقى روحك داخل حلقة مفرغة، يخدم برشا والجدوى ربي يجيبها، تتعب وتخلط الخسارة. ريت مخيب هذيك.
0: نعم.
1: تو خليني نسألك سؤال.
0: تفضل سيرشيت.
1: وقت خمم فيه معايا.
0: حاضر.
1: علاش تلقى مثلا محل بيع في قهوة يبيع ب 15 دينار والناس ويقف عليه بالصف، موجود ولا مش موجود؟
0: موجود
1: ومستعد حتى تستنى زاد الناس.
0: نعم.
1: وفي المقابل قدام وقد قده محل آخر يبيع بنفس القهوة بثلاثة دينارات وينشف الذبان. يا سي محفوظ جاوبني.
2: أنا مش من أصحاب القهوة برشا.
0: لا فما هو لكن المنطقة.
2: إيه لكن لا اقتصاديا أكيد ثم حاجة.
1: ما واش مسألة جودة ولا
0: لا لا لا مش نحكيه على الجودة.
1: جودة كلازمة.
0: نحكيه على.
1: أما الجوهر الحقيقي هو القيمة اللي تعطيها للحريف.
0: نعم. فما شيء.
1: هل أن القيمة هذه موجودة في حساباتك وإلا ما يهمكش فيها؟
2: تابع الرؤية هذه ولا لا لا
1: احنا في الرؤية.
2: ولا الوصفة الثانية.
1: باهي في الرؤية. معليش أنا توا. وقت اللي انا تاجر مثلا عطار نشري ونبيع، عندك شي مقارونه، عندك شي كسكسي، عندك شي طماطم، عندك شي كذا ونبيع، ما يهمنيش في اللي قدامي. راه انا قدامي هذيك فلوس، انا اعتبره اللي جاي قدامي انا اعتبره.
0: نعم.
1: راك ما تتقدمش
0: ما البيت. تقدمش وما تكثرش الزبائن.
1: بينما اذا كانك تحب
2: باش باش بيه
1: مركز في حياتك يزمك انت
2: وشو احوالك وشو احوال الاهل وشو احوال الاولاد وشو ما شنو.
1: لا وبصدق راه
0: بصدق
1: معناتها مش العبره مش انك تبيع، العبرة أنك السيد هذاك اللي باش يشري من عندك باش يستفيد باللي باش تبيع ولا لا.
0: صحيح.
1: هذه النقطة اللي نحبوا نأكدوا عليها.
0: وحتى في حياتنا شيخ وسير شيد في حياتنا راهو زاد الأخلاق راهي
1: ما فيش كلام
0: مهمة ومهمة جدا، لأننا لن نسع الناس بالأموال، راهو الناس نسعوهم ومعناها نجيبوهم لنا باش بالأخلاق، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولذلك الجانب الأخلاقي مهم في حياتنا. تفضل سيدي سامح.
1: ثم يعني المشكل توا هو اللي خلينا نلاحظوا فيه. ثم مؤسسات طول عمرها تبيع في منتوجك كفاء، لا تعرف حريفها شكون، لا شنية حاجياته، لا شنية مشكلته، تفكيرها الكل محصور في كيفاش تزيد في البيع وتربح أكثر، وهذيك هي اللحظة صحيح. المؤلمة في الأخير.
0: نعم.
1: في المقابل شركات اللي قاعدة تكبر وتزدهر تعرفوش عليش، إيه بيان على خاطر تبيع في إحساس، تبيع في قيمة مضافة. وأول سؤال لازم تسأله اليوم لنفسك وانت تسمع فيها، شنو النموذج الربحي متاعك؟ ما هو اللي يجيب الجدوى الحقيقية؟
0: نعم.
1: لأنك متعتمد كان على التخفيضات اللي قاعد تعمل فيهم توا وتحطهم في الأسعار، رأي ذيك حرب خاسرة وباش تضيعك في الأخبار كل باش بالك وقت اللي تنقص وما تعمل حد شيء آخر باش يجيوك، لا طول المدى تنقص ولا ما تنقص. ثم عبيد تفركس في الغالي يا سي محفوظ وتشريه، وربما نفس الشيء الفرق كبير بين أني أنا وقت اللي نتصل بالبائع نلقى روح تقولش عليه في داري، نلقى روح تقول يعرف الخفايا متاعي معناتها.
0: نعم. معاملة صحيح، وهذا راه مهم ومهم جدا، والناس تحس بالطمأنينة زادة كذلك أيضا. في نص دقيقة سي محفوظ باش نخرج فاصل.
2: نستنى
0: تستنى
2: فاصل وعندي ما نعلق
0: له. أنا سير شيد ما رضى لكش بال
2: لا لا لا راضي باش نعلق له.
0: حاضر
2: نأكد له.
0: حاضر يا سيدي حاضر. أحبتي الكرام نخرج مع أول فاصل في حصة اليوم ثم لنا عودة، فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. وقبل الفاصل ما زلنا مع الرؤية الاستراتيجية، لأنه احنا موضوعنا كيفاش من الشركة الصغرى نتاعنا والمتوسطة تكون من مجرد شركة صغرى وعندها صراع يومي من أجل البقاء إلى قصة نجاح وازدهار. وحب ياخذ الكلمة سي محفوظ، أنا أعطيته 30 ثانية، قال لي لا نحب ناخذ وقتي. يا سي محفوظ،
1: ربي يسر اللي ياخذنا الساعة كله ترسل.
0: لا لا لا بأس، بحول الله بحول الله لا بأس.
2: سيدي، ملاحظة اللي قالها سي رشيد بكري في موضوع تلقاهم بالصف ويصبر وغالية وغيره، سافرت مع شخص هكا، أنا نقولوا احنا عنده شوية
0: ذوق،
2: عنده ذوق، خلينا نقولوا احنا عياش يعيش ومش في بقى بركة، سبحان الله. أنا بس نذكركم مرة في المغرب ومرة في تركيا. قال لي الناس احنا نسمى ما نعرفوش البلاد، ما نعرفش أنا المطعم الباهي وناهي المكان اللايق وغيره، ما حكايتك الوتلة وغيره بتبعت حاجة نختاروه من الأول، ما بعد أنت ما تعرفش، فهمتني؟ قال لي شوف، الحاجة اللي ما فيهاش زحمة ما نوقفلهاش.
0: سبحان الله.
2: الحاجة اللي ما فيهاش زحمة ما نوقفهاش، اللي ما فيهاش زحمة راهو مش مقصود، اللي فيها زحمة أكيد ادخل وانت ما ما
1: عندك مغمضة،
2: لا لا معنا
0: مطمئن نوعا ما.
2: هكا وقال لي تشرى باديسيو،
1: اتفق الأغلبية على أنه هذا.
2: الملاحظة اللي قالها سرشيد في بقعتها الواج، لأنه شفتك الصورة، هي صورة ليماج. ليماج هاكي مدامو السيد فيه زحمة معناها ما بدامو عليه إقبال، مدامو عنده نقولوا احنا حاجة زايدة على البقية على جاره اللي قال عليه الآخر ولا المقابل ولا، معناها مش بلاش. ولذلك برشا ناس خاصة توتي بعيد، ما عندكش معطيات باش تجي تقدر ولا غيره،
0: بالضبط
2: ماكش الاخر تنجم تدخل على الباز دوني معطيات وتجي تقول شي يقولوا عليها الوتيل ولا شقولها، لقيته في الشارع ندخل له هذا ولا ذا برستين قرقات ساعات، فهمتني؟ قال لي اذا كان في زحمه نقفله، اذا كان ما في زحمه ما نقفلوش.
1: اما سي محفوظ، ثم حاجه فيها خطر، هي هذيك حكايه اللي يسميك غناك، يولي البيع المنتوج
2: ايه حدود ايه،
1: يستسهل ان الصف كذا كذا ما يتقدمش وما يتطورش، ايه يولي اللي سمك غيرك، ايه حتى ايه لي يجي نهار يشرق بيه باللي ايه هو سلعت ولا غلب عليه
2: بطبيعتها. ولقيت يعني هذه والصورة هذه بالضبط، لقيتها مع كل سف في بقعة من البقايا تاعنا في بلاد تونس، مش لازم نسميها البقعة، ايه افكتيفمون فيها زحمة من عرشنا، ولكن تدخل
0: الخدمات بدات تتراجع.
2: لا لا ما عادش
0: كيما قبل،
1: لازم استمراريه.
2: لا لا وما عادش تنصح حتى حد باش يمشي غادي،
1: ويبدا يتراجع بشوي حتى يولي كل خبط،
2: فهمتي؟ ولهذا كما قال ثم كل شيء عنده حد، راه كل ثم حد، لكن نعم معقوله جدا انه
0: صحيح.
2: سي رشيد ما قصش عليك، مازلنا في الرؤيه ولا
1: لا تقص عليا بالعسل انت ديما. المفيد ان يلزم الواحد يفكر في التمييز في الخدمه، الخدمات العاليه، التخصص في المنتوج. ياسي محفوظ، التخصص في المنتوج هذيك اللي يحطك في السوق وقت اللي تعمل حاجه ماهيش موجوده عند الناس الاخرين الكل، هو نفس المنتوج نفس كذا، اما تزيدوا هكا حويجه توش هكا تزيدوا حاجه، هذيك
0: اللمسه الزايده،
1: اللمسه الزايده هذيك تجيب لك برشا. الابداع في طريقه التوصيل والمعامله اللي تحكي عليها انت، مش نقول له اسمع غدوه بحول الله في العشره متاع الصباح يكون عندك، أو باش يجي تكون خارج من الدار ما باش تقضي، ما تخرجش تقعد تستنى حتى يخلط وما يعملك تليفون.
0: احنا يا شيخ نعطيك مثالا، واحد يتعامل مع شركه في نجاره، كلمنا في برنامج في فقه الحياه مع الشيخ زهير منذ مده، يعني مستاء علاش اعطاه الموعد وخلص، بعث لهم الفلوس وتفاهموا وجاو خذوا القياسات وكذا وكل شيء وتفاهموا على موعد، أخلفوا المرة الأولى وأخلفوا المرة الثانية وأخلفوا المرة الثالثة، الرجل يدعي بهم.
1: أي ولي
0: معناها إذا أنت ولي شهر بيك، تو أنا مثلا مؤسسة السي هيثم الإمام ما أخلفت مرة اثنين ثلاثة، جاء في الإذاعة شهر بي، شمزلت فيه أنا تو؟ يعني انا ضريت بالمؤسسه متاعي وضريت والناس، حتى كان فما حاجه الناس باش تعطي اللوم ليانا مش علي هو. ولذلك زاد مهم جدا المواعيد اللي تحكي عليها انت سير شيخ.
1: احكيوا على واحد وقت انا صغير نسمع فيهم يحكيوا على واحد باش يعرس، فمشى النجار. قبل كنا نمشيو للنجار يخدم لنا، مش نشريو حاضر
0: أي. تمشي طلعوا طليعة احنا نقولوا
1: تغمى قبل بشهر ويخدم لك خدمة متاع صنايعية معناتها، اعطاه الفلوس الكل استنى، قال له راهو عرسي نهار فلان فلان، تو يجي يا ودي هديك يا ودي مازال الجمعة العرس. يا سيدي ما نطولش عليك بحديث، ليلة عرسه بيت في القاعة على جري.
0: لا اله الا الله.
1: يا سيدي بالله هذيك ما تقعدوش في مخه ذيك
0: والله، تقعد له التاريخ
1: المعاملة
0: وبلاد كامل تسمع بها.
1: هاك سمعت بها انا ملي انا صغير، ولتو نحكي لك عليها بعد 50 سنة. معناتها معناتها تحسبه هين عند الله راهو عظيم عظيم جدا. باه عندك يا سيدي بناء هذيك المتابعين والاوفياء.
0: نعم.
1: دايره هذيك الماركه نتاعك تستانس، الناس تستانسوا بها، الناس الكل يحكيوا بها، تكون نفسك عائله تسمى
0: صحيح
1: ذا كوميونيتي هيك
0: يسمى. نعم
1: تكون
0: نعم.
1: نفسك
0: المجتمع الصغير هذاك مهم هذاك.
1: ابحثوا كما قلت لك على الخصوصيه نتاعكم، ما تكونوش نسخه مطابقه للاصل يا ناس من غيركم. عمل فلان عمل كذا كذا، نحل كيفه الاخر، نحل كيفه، يقولوا 20 واحد كي بعضهم وما ينجح فيهم الكل، كل شيء اللي يمتاز
0: ويتميز.
1: اسالوا حرفاكم بكل بساطة علاش اخترتونا بالذات.
0: نعم.
1: الجواب هذا هو وحده اللي نجم يفتح لكم أبواب كبيرة للتميز. يعني باختصار الفكرة الأساسية تكون واضحة باش ما تبقاش مجرد نبيع لك باش نخسر ولا نربح. نعم. لا، فكر كيفاش تحول المنتوج ولا الخدمات متاعك التجربة متميزة بحيث ما تتنساش.
0: صحيح، تبقى في الذاكرة وفي الذهن.
1: أي.
0: وذهن المشتري ولا المتعامل معك مباشرة يمشي لك أنت. واثنين، فما حاجة أخرى زادة مهمة ومهمة جدا من خلال التجربة الشخصية، أنه الشركة اللي تقدم منتوج ولا خدمة جيدة راهي كأنها عملت إشهار، لأنه السيد في جلسة من جاء الله يعطيهم الصحة شركتي محفوظ والله
2: جبتوا موقع
0: والآن الآن أصبحت الناس تطمان بهذاك أكثر من بارشة أشياء، لأنه الأمور الإشهارية موجودة في كل بلاصة والناس كل تعمل فيها،
1: صناعية موجودة عند الصناعية.
0: عند الصناعية.
1: أما يا سي هيثم الخطر ديما ثم خطر في كل حاجة. الخطر هو أن السيد هذاك اللي ولا معروف ياسر
0: يغتر
1: عنده الكلمة يقعد ديما به، وكان يقبل الله يبارك الله يبارك، يولي كما البيع اللي يحب يصور الفلوس.
0: نعم، وقتها نتيحوا في اللي تاعو في غير ما عملنا شيء،
2: كلمة كلمتين يقول لك هكا تبدل هكا
0: ما عادش كالعادة. نعم.
2: بدينا في البونت.
1: والله نعرف ناس صناعية تقول له انت سمعتك كبيرة ياسر، ولا حتى عندي 20 سنة نتعامل معاه، يقول عيش خويا راهو قدامك 12 عبد تحب تستنيني، تفضل ما تستنيني يا ودي، كيفاش 20 سنة نخدم معاك يا خويا، شد الصف. يقول شد الصف لاني انا كلمتي
0: صحيح.
1: هي راس مالي.
0: هذاك اللي ينجح
2: صادق وصادق.
0: نعم.
2: صادق مع نفسه وصادق مع غيره.
0: وهك التاجر الصادق الناصح الامين هذاك جاه وعد النبي صلى الله عليه وسلم انه في مرتبه باسقه وعاليه.
2: تعقيبه صغيره
0: تفضل سي محمود.
2: الموضوع هذا على سير رشيد، مش على سير رشيد كل عسل.
0: الله اكبر. بسم الله.
2: التعقيبه اللي عندي اليوم فيه فيما يخص هو قال التميز مقارنة
0: بالغير، يعني
2: بالمزاحمة تنجم تعمل نفس الانتاج وغيره، لكن أعطي لابال، أعطي حاجة صغيرة تميز فيها. ساعات ننصح الناس هنا قبل التميز هو التخصص. تنجم تعمل حاجة من أليفها إلى ياها، أقعد غادي ما تبذلش روحك، ما تدخلش حاجة أخرى.
1: التخصص
2: وقت تعمل تخصص
1: حتى في قليم واحد يكفي.
2: ما يجيش حتى نقولوا احنا حظ المزاحمة عليك ضئيل جدا، وقت تدخل في التخصص تشد حاجة وقدها بالقدر، قدها احسنها من الاول للاخر. وقت تتخصص في حاجة هيك ثبتها، وهيك يكون في برامج اخرى سيرشيد يمكن نحكيه فيها، يمكن هيك الملجأ او المنجي.
0: نعم.
2: لاستدامة المشروع، لأنك متخصص في ذلك. لو جيت روحك عندك معناها مجهودات متشتة في برش حاجات، تحب تعمل هذه وتحب تعمل هذه وتحب تعمل هذه، يا أخوي هيك النجم أنا نعملهم بالمناوله. مش معنى المناوله، في بعض ننتجهم انا، نجيبهم من عند الناس متخصصين ونبيعهم في محلي. اما التخصص تاعي راه ما يمنعه احد. هكا ينجم يكون سبب من اسباب الديمومه، وانطلاقا من ذلك البرنامج اللي حاب يحكي لنا عليه سيرجيت هو صحيح. التطور و معناها المضي الى درجات اخرى من مستوى الاعمال.
1: ونزيد عليك أيوة. التخصص لا يمكن ان ينجح الا اذا كان افاد المشتري.
0: إيه قدمت لي خدمه ولا منتوج محتاجه،
1: اعمل تخصص تبع لي.
2: لا لا انا تخصص معناها حاجه معظومه، حاجه مستهلك نطلبها ومطلوبه. اذا كان ثم حاجه مطلوبه، ثم واحد عنده اسم كذا ما نجم ناخذه كان عنده وفاه هكا شيء.
1: انا نعطيك مثال يعرفه جدا سي محفوظ. ثم واحد يبيع البريك عنده طريقه معينه في الملسوقه كيفاش يعملها، فاش يحط في البريكه الناس عليه بالصف وقت اللي يقولوا له بربي كيفاش، ولا يوريك الضوء موجود ولا مش موجود.
2: موجود.
1: هذا امثله تدل على بالضبط. لكن انت تو ما سالتنيش السؤال الاخر، تو النهار كله احنا نحكيه اذا نظري هذا كله
0: صحيح.
1: استراتيجيه، اما عمليا
0: التطبيقي شنو كيفاش نتم للتطبيق،
1: الادوات العمليه
2: ايوه
1: اللي نجم نتحصل عليه باش توصلنا على التميز هذا، هذا هو
0: مربط الفرس،
1: العمود الثاني اللي باش
2: الوصفه الثانيه. معناها الوصفه الثانيه النقطه العنوان الثاني من الوصفه
1: هي ادوات النمو والتطبيق العملي.
0: واضح. احنا هذه باش نخلي لك الوقت ان شاء الله ونحكيو فيها وناخذوا فيها
1: زاد.
0: لا لا علاش الجمعه الجايه؟
1: مازال عندنا
0: اللقط. حسيتها طويله يا سي رشيد.
1: لا لا بالعكس انا خايف وبرول. صدقني ولا تخاف منك، نهار كله تخرج ما نلقاش الوقت بالكل.
0: لا هذا باهي. اما نهار اللي الحصه احنا تو كنطبقوا الكلام اللي انت قلته على حصتنا ونعتبروها كهي مؤسسه، نهار اللي المستمع يعتبرها الحصه طوالت وكذا، لازمنا نبدلوا الاستراتيجيه ونغيروا الرؤيه.
1: انا خليني شويه تقول انت باش.
0: لا باس.
1: على كل اللي يحب يعرف الادوات
0: يستنانا بحول الله. احبه الكرام، آخر فاصل في حصة اليوم ثم لا نعود، فلا تذهبوا بعيداً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم من جديد. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، معنا كل من سي محفوظ الباروني وسير شدة مر. والعنوان الأساسي نحن كيفاش المؤسسة نخرجوها من مجرد صراعها اليومي من أجل البقاء إلى قصة نجاح وازدهار. تحدثنا على الرؤية الاستراتيجية والسؤال المهم، الأدوات العملية لتحقيق كل هذا اللي حكينا عليه الكليكة، أشنية الأدوات العملية؟ وهذا اللي وعدنا سير شيد أنه باش يتناوله هكا ولا لا؟
1: باش نخلطوا الأدوات يلزمنا نفهموا إيش معناتها تعطي قيمة لمنتوجك وتعاون الناس قبل ما تخمم في البيع ولا شيء غير البيع. وهوني باش تجينا الأدوات.
0: أيوة،
1: يعني عوض ما تمشي لحريفك وتقول له بشكل جافة تشري مني، قل له خليني أولا نعاونك تحل مشكلتك.
0: أيوة،
1: أنا ثبت مرة مشيت لنابل قطعوا لي وجهي الناس اللي واقفين قدام المغازات يا سي محفوظ.
0: أي نعم،
1: يبيع وقت الكسي وكذا. سينيوري سينيوري سينيوري سينيوري يودي خلينا نتنفس طرف. أنا نخرج نمشي الغاديك، أنا موجود في الأسواق زي الشيء ذي يا رب. هذاك مش به بكل.
0: نعم نعم،
1: اذا كانت تحب تخلط كذا كذا هو خاطر يحب يصور الفلوس في الكلام.
2: لكن مارشور
1: دي مارشوري معناتها
0: يحب ياخذ منك.
1: قلقك قلقك
0: صحيح. انا بدي زاد نتقلق من الحاجه.
1: انت جيل حريفك سواء كان اللي مثلك في المغازة والا عن طريق الهاتف والا بالاس ام اس والا بالفيسبوك، هذا انت تكلموا بلغه اخرى، مش لغه اشري من عندي راهو في الدنيا مثلا. انا في الدنيا مثلا مش لا نعاونك، أول أنت بدأ نعاونك، إحنا شركة ولينا.
0: صحيح.
1: محفوظ كيفاش؟ أنا وأنت شركة، مش أنا البيع وأنت شري، إحنا الشركة وين وين؟ أنا باش نربح وأنت باش تربح. كيفاش نجم نعاونك باش نحلك مشكلتك؟ معنى ذلك أن عنده مشكلة. شنو المشكلة؟ مثلا عنده مشكلة في ساقه. ثم عباد الصباح مكة معوجينك شوية، عنده مشكلة. يلزمك تحل مشكلته. إصبابتي يبيع إصبابت على طول. مش يعني ساعك معوجة ومش معوجة، انت باش تختص تولي في الأورتوبيديك، أول الاختصاص اللي حكي لي سي محفوظ. وتولي في الأورتوبيديك أورتوبيديك لفا أورتوبيديك، معناتها تولي
0: مش الكلام فقط التسويقي تقول فيه.
1: وقت اللي انت تلبس صباط والسيد هذية تقول الله يرحم والديك، ولي تتقوش علي نمشي على حرير
2: مال.
1: هذا هو اش معناتها تحلوا مشكلته. اك علاش يقولوا ان التسويق بالمحتوى مش مضره، مش ضيع في وقتك. لا يا سيدي، هو أقوى سلاح عند المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي يعرف كيفاش يستعمله.
0: نعم.
2: أنا الأسبوع اللي فات
0: أيوة تجربة
2: قريبة قريبة قريبة وما شاء الله في محل تجاري تونسي معناها في تونس، شفت المسؤولة على البيع، تم مسؤولة اللي هي الحسابات وغيره من غادي مع شادة الكاسة، فهمت؟ ثم مسؤولة البيع قبول طيب جدا جدا، مش واحد إذا معي ولدي. أنا نوزنهم الناس المسؤولين على البيع رجل ولا مرأة كيف كيف عندهم ناس، نوزنهم في الحاجة اللي وقت تبسط عليه السؤال. شنو حاجتك؟ تسألك شنو حاجتك بالضبط؟ حاجتي بكذا كذا، ما نشوفش فيها أنا، شفتك ما نشوفش فيها على دقيقة. شفت هكا تلفت وموجودة هي معروضة، أنا ما ريتهاش.
1: أي
2: قلت لي الشيء اللي تلوج عليه هو هذا وفيه اللون هذا اللون هذا اللون هذا. لا نحب أبيض، أنا موجود ها هو الأبيض هكا وكذا. دونك عرفت بالضبط شنو نحكيش باهي بشوي بشوي. أنا حبيت بس النتيجة اللي وصلت لها، قلت لها أنا مكبر فيك اهتمامك وعنايتك بالحريف. قلت لي هذا اللي علمونا، احنا مش نبيعه احنا ننصحه. احنا مش نبيعه، قالت لي احنا ننصحه احنا ننصحه مش نبيعه.
1: قال لي درسها
0: مكونينها معناها، لانه
2: قالت لي احنا مش نبيعه كلمة، احنا ننصحه، واذا كان نصحنا بعنا والحريف فرحة.
0: هذا هو.
1: واذا كان الحريف ما يحبش مرحبا بيه، نقعد معه نص ساعة وما خسرت حتى شيء. حاولت باش ننصحه،
2: حكيت لها بالضبط، هي طلعت امراه، حكيت لها قلت لها قبل نعرف واحد كذا، قولوا شنو حاجتك؟ حاجتي بسوريا قداش طاي؟ 41 شنو اللون؟ ازرق. لا ما عندي كان الابيض.
1: وسلام.
2: معناها هو
1: نبيه لك في الكلام.
2: لا ما ما ما حاولتش حتى تقلب لي انا من اللي كنت نحب الازرق بدل لي الابيض.
0: نعم
2: عندي 41 بالابيض وتفضل. لا ما تحبش تهبطوا من غادي. ليش البخل؟ فلذلك هذا شفت
0: ما
2: شفت هذا قالت احنا ننصحوا مش نبيعوا والاخر لا احنا بطلت البيع. الاخر بطلت البيع بيعني شريني في الابيض في بقعة الازرق. لا ما تجتهدش هذا لا يفيد. ورد باله ننصح اصحاب المحلات اصحاب المحلات اسمه معناها بيع ولا تفصيل ولا غيره.
0: نعم.
2: ولا حتى خدمات ولا غيره
1: ولا خدمات.
2: رد بالكم في القسم التجاري و اللي شادين خاصة الفروع. أيه. لأنه في الشركات اللي عندها برشا فروع
1: أكل بنيات
2: يلزم أكل أكلي في الفروع
1: كلهم ويعملوا المي سي في بي باش بفلوس هم
2: كلهم تعاونوا
0: صحيح.
2: والتكوين المستمر التكوين المستمر التكوين المستمر.
1: واضح. أي سيدي ناخذوا مثال.
0: أيوه
1: باش الأدوات تبدا متاحة
0: واضحة بالنسبة لنا.
1: سي هيثم مثلا مثلا مش صحيح الكلام. أنت في تبيع بالنبات والزهور نتاع الزينة شنو رايك؟
0: باه الزهور نحب الوردة
1: باه.
0: ايوه
1: عوض ما تحط تصويرة نتاع النبتة وسومها وتقف غات تلصق تصويرة نتاع النبتة اللي تبيعها وتحط من اللوطة 70 دينار تقف غاديك. اعمل فيديوهات قصيرة ولا بودكاست وكيفاش تعتنيوا بالنباتات في الدار.
0: اي نعم
1: في الصيف باش ما تذبلش ولا حتى تموت.
0: انا اعطيك مثالا حقيقيا. عندنا صديق احنا حكينا على الموضوع هذا هي بيع العطور بين قوسين البرفانات. كانت تتذكر شو سير سيد عملنا حصة كاملة وتحدثنا
2: على صناعة
1: العطور لي سونتور.
0: يجي يعمل فيديو لا يقول يشريه من عندي لا شيره الحانوت قدامه اسم الحانوت متاعه كذا ومحطوط وراه ويجي هو العطور الصيفية هذه الماركة هذه وهذه كذا وانت اللي بشرته كذا تليق به كذا ويحكي ويحكي ويحكي وهو يشهر في الحانوت متاعه بطريقة غير مباشر ويعطيك معلومات علمية دقيقة. لأنه أنا بعد كلامه هو ندخل نبحث نشوف كلام اللي يقول فيه صحيح مش صحيح الإحصائيات صحيحة مش صحيحة يعطي فيك
1: شيء بدك مشيرة أخرى علم نفسه ذي.
0: أي نعم والله
1: تشري تشري تشري.
0: أنا أعجبني وجربت من عنده
1: رغم
0: صراحة.
1: نعطيك مثال آخر سيدي.
0: أعطيني سيدي.
1: مثلا عندك محل إلكترونيات تنشر فيديوهات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي كما العادة أحكي فيها على أحسن 5 أجهزة ترجع دارك ذكية بأقل تكلفة.
0: نعم.
1: مش نار كلهم تتهبط في ردوات وتطلع نسيت الردو الفلاني من معناتها أفادك ونقص لك من التعب متاعك كما كان الناس اللي يعملوا قطر قطر في الجريدة متاعهم خصوصا وقت يظهرهم يوجعهم ويكبروا كذا كذا وإذا كان ما يسقيوش يموت هكا الغرس وكذا. يقول لك أنا قال لك حل أعمل القطرة قطرة ثم باري صغروني ستيرا. هذيك الكل الفكرة هي الأدوات هذه فهمتني.
0: صحيح.
1: مثال أخير مثلا عندك مكتب استشارات في التصرف أعمل فيديو تبسط قواعد التصرف الجديدة من معتل الشركة الناشئة انشروا في موقع مختص وبالطريقة هذه تولي وكأنك تعطي في دروس مجانية لكن في نهاية الأمر راك أنت قاعد تبيع من غير ما تشعر.
0: صحيح. أنا هذا نأكد وأنا سير شيد من خلال التجربة البسيطة معناها حقيقة. نعم
1: يولي يشوفك مستشار نصوح يولي يشوفك صديق. أنا نعرف برشا ناس ولو أصدقاء مع البياع ويولي اسمع بالنسبة ليه يحلف براسه تقول ما يشري كان من عنده. يقول لك فلان العسل من عنده هو يودي كيفاش هو ثم خير منه. لا لا لا لا هذاك توا عندي 10 سنين ولا غشني ولا نعم. عملني
0: زاد حتى
2: الواحد يلبس.
0: نعم
2: يلبس تلبس توا في الباس على الاقل الباس اذواق من طينه الجماعه اللي حكيت عليهم بكري شوي والبس وماشي الحاجه فلان حاجتي بهيك هيك هيك القطعه هيك والبسها. وهلا السيد اللي في المحل قال ما تفتكش تو تقول ما هذا صاحب المحل ما يحبش يبيع.
0: والله
2: لا قالوا ما توتيكش بدلوا فكرته. لا ما خلاش بلا الشراء بدلوا فكرته في حاجه اخرى. وعليه هيك السيد على خاطر هيك يرى فيه وكان يخرج الشارع ويقولوا هذا منين شريتها يولي يولي على يولي يولي معاش دعايه معاكسه يولي
0: وصل
2: ما يشري.
0: نعم
2: ما يقولش هو ما عرفش يختار. اما حتى البائع في حقه يعاونوا في ذلك
0: بالضبط.
2: أمين ده حلو والله ده حلو.
0: تفضل تفضل سير شيء. نعم تفضل سير شيء.
1: أما اللي حبيت أركز عليه
0: نعم
1: هو أنه التسويق بالمحتوى راهو استثمار طويل المدى.
0: نعم
1: أما ما يزمكش تستعجل على روحك أنا عملت عملت عملت وما جحت شيء. لا هو طويل المدى لأنه باش يكون لك سمعة باش يعمل لك براند هذاك يزمك تصبر عليه حتى نعم. ولو تدفع عليه فلوس راهو ماهوش ماشي في ابدا بقنوات بسيطه مثلا
2: حتى في المجله التجاريه
0: نعم
2: الفونت كوميرس تبنى بعد عامين
1: ايوه يعرف درس الفونت كوميرس المفيد نعم. انك تكون
0: يعني فما فتره
1: ما تكونش نفحاجي فهمتني كون متنظم مستمر وتو تشوف النتيجه بحول الله
0: صحيح
1: توا تنجم تقول انا عندي استراتيجيه به وصنعت المحتوى هذاك اللي يجيب الحرفاء اما نعم. فما غول يا سي محفوظ ينجم يهلك لك هذا الكل بين عشية وضحاها
2: ربي يستر
1: الغول هذا
2: خوفني
1: تعرف عقل معرفة انت الخبير فيه الغول هذا هو التصرف المالي
0: ايه وما ادراك
2: من بين تو معنا تخد في الادوات
1: صحيح ايه تو يا سيدي كيفاش النجمو
2: يا سيدي حتى عنوان اقتراح صاحب الشيء
1: صاحب الشيء
0: الحوكمة
2: صاحب الحوكمة
0: مغروم باللفظ هذا
2: الحوكمة
1: أنا صاحب الباشا
2: الحوكمة جوفرنس هذه اسمها الحوكمة الكل على كل دبعها بسير جزء منها
1: يعني حبيت أقول لك اللي هذا هو العمود الثالث
0: نعم
1: اللي نحكيه عليه معناتها يعني التصرف المالي
0: المال وقوام الأعمال أو قوام الأعمال ولازم تتصرف ما طبعا إذا هو
1: نعتبره غول رأي سمحفظ نعتبره كيفاش نحفظ روحنا منه نحمي روحنا منه وهذا هو الموضوع اللي نجم نحكي عليه مازال عندي الوقت
0: مازال عنا الحمد لله
1: هي أنا نعتبرها أم المعارك تعرف شي
0: التصرف نعم نعم نحكيه على
1: أم المعارك هو
0: التصرف المالي
1: موافق لي سي محفوظ ولا
2: موافق 1000%
1: قال لك عندنا استراتيجيه ممتازه صحيح عندنا تسويق يجيب الحرفاء صحيح اما شنو اكثر حاجه تطيح المؤسسات من الطبق الرابع القاع هو التصرف المالي وبالخصوص التدفق المالي التدفق النقدي اللي انت مغروم به نسميه الكاش فلو
2: كاش فلو خاصه كاش إيني كاش أوت
1: بيه
2: كيفاش تحصره خلاص شكارة يقولون على شكارة
1: إذا كان شكارة جرب على بنا خلنا
0: لا أنا ثقافتي في هذه مش قوية نراه
1: خليني نسألكم سؤال
0: تفضل
1: شنو هو التدفق النقدي وعليش هو أهم برشة حتى من الأرباح أهم من الأرباح
2: طيب
1: نعم سيدي قال لك أهم من الأرباح لأن هذيك مقيدة في الأوراق
0: نعم شنو دخل الفلوس
1: برشة أصحاب مشاريع يخلطوا ما بين الربح والكاش موجود ولا سي محفوظ
2: ثم اللي حطه ديركت في جيبه يبدا يصرف
1: الربح
2: هو
0: هو ماهوش
2: هو هو رقم معاملات مش ربح
1: يلزمنا نعرف ان الربح هو مجرد رقم نظري تراه في الاوراق في اخر العام ولا في اخر الشهر انت وقت في حسابات راك صحيح رابح انت اما مش يمنعك الربح هذاك صحيح عندك ربح بعت وتحصلت عليها مش ربح وخلصت ما مصاريفك الكل وتبقى لك ربح نعم. لكن ما هوش هذاك المهم الكاش السيولة هو الدم اللي يمشي كل نهار في شرايين الشركة
0: نعم
1: تنجم شركتك تكون رابحة على الورق وبيع برشا سلعة وتفلس يا نعم سيدي تفلس عجب ايه تفلس وهذا شفناه وجربناه وعشناه على خاطر ما عندكش فلوس فلوس حاضرة كاش في البنكة وقتها باش تخلص الخدامة والفواتير والمزودين اللي واقفين عليك على راسك وهما بيدهم وحتى بالعدول المنافذين
2: وين ربح هذا الكل وين محطوط
1: هو يعمل روحه ما فهمش
2: الا وش عليه تو رابح
0: كمستمع
2: ما عندوش كاش ولا وينه ما
1: يا خويا لازمك تفهموا لي هذه صعيب عليا
2: في جيب غيره
1: يجيب غيره
2: يجيب غيره
1: ما عندكش كاسره وثم مشكله وهوني نمشيو الاكبر غلطه قاتله نشوفوا فيها كل يوم في المؤسسات الصغرى خلط فلوس صاحب المؤسسه مع فلوس المؤسسه
0: ايواش
1: اي معضلة اخرى هذه
0: هذا كيفاش تمنع منه سير شيدي يقول لك انا بالنسبه لي انا هو صاحبها رزقي. وانا كذا ورزقي وكذا وما نش في الاخير ناخذ منها ونصب فيها هو هكاك عايش تويك كيفاش يعني
1: راهو هذا ماهوش مجرد خطا هذا راهو ينجم يهزك للسجن
0: ورزقه يقول لك هو عملها نتاعه هو
1: خاطر انت وقت اللي تعمل علي. انت عندك ديون وراك وخصوصا ثم ناس يعملوا السيارة سي محفوظ يعمل شركة ذات السهم الواحد
0: اي هذا هو هو
1: لكن هو ناسي اللي هذيك شركة هي شخصية معنوية قائمة بذاتها وحدها هذيك
2: عندها
1: خصوصياتها نعم. وعندها ذمتها المالية
2: انت
1: تجبد يولي ما يسمى بأبيض بيان سوسيو معناتها تولي انت استخدام اموال الشركة لمنفعتك الشخصية هذيك راهو عليك وعلى 5 سنوات سجن الناس مش فايقين بهذا يقول لك شنو هو رزقي تو ندخل العبس على خاطر رزقي معقول ما لازمنا نصلحوا معناتها مفهومنا
0: مفاهيمنا
1: يا اخوي نعم. الادوات موجوده حساب بنكي مستقل تماما على الشركه حساب خاص بيك انت كشخص وزيد على ذلك تعمل راتب ثابت صغير ومحدد ليك كصاحب مشروع مقابل مجهودك
0: نعم.
1: وتسييرك مش هو كنخدم ونجبد كيما نحب لا يا سيدي انت تخلص نفسك في الاخر الشهر تقولش عليك عامل لانك قاعد تعمل في مجهود اسمه مجهود التصرف مش وين ما تستحق تخلص قضيه
0: اجبت.
1: تحك راسك هكا وتبدا تجبد ومش عارف قد جبت هذه موجوده عندكم انتم جربه قولي لا الحوانت مش عامل كيك قولي لا ترى
2: لا لا
1: يوزي عاد يعمل شهريه جراده
2: شو
1: ما ويجبد يجبد ومن بعدك يكتب في اللابس هكا في كرني
2: لا لا لا لا لا
1: كيفاش يعمل ترى
2: خلينا نفهم بعض جيت فين
1: هو حركته
2: تقول له عندك تتصرف بكذا فهمتني باش تعيش ما لازم تتفقوا فيها مش عيش وكيفاش بالشخص
1: ممكن يتفهموا في
2: باش يعيش
1: انا دخلي ظنيت يجبد
2: لا ابدا
1: الكاسه عنده
2: ابا وحلوش الكاس عنده باش يدور
1: دونك ما
2: يقول عاد علاش هذا الكاس عنده يمشي يشري فيلا
1: معناتها ما يفوتش المبلغ اللي متفق
2: عنده يتفقوا في هذا انت حسب اتفاق
1: ما قادرين يطبق في القواعد اللي يقولوا فيها
2: بلا شنو شوف ما ثماش حاجه مؤسسات كتب لها ربي باش تواصل وتعيش عشرات السنين
0: نعم
2: وتحال من واحد لواحد فهمتي سواء حالها للورثة ولا غيره ولا الناس تشري عليه إذا كان مثلا مش أكل اللي قلته قواعد الحوكمة السليمة أما الحاجة اللي ما حبش توا حبش يقول عليها أكل فلوس بتاعنا وينه أكل فلوس قلت له قلت ربح وين فلوسه
0: أي هو توا أنا كنبيع بالآجل على 6 شهور
1: لا أنا جايك أما قبل ثم حاجة ما عندكمش مهما كانت التكاليف متأكد من ذلك مخطط واضح للسيوله قل لي عندكم زين انتم العطاره يعني جدول تتوقع فيه بالباهيه الدخل والخرج نتاع الفلوس نتاعك على 3-6 اشهر ماذا ماج عندكم
2: شوف
1: قدام باش تتفاجئ الكاسه فارغه
2: شوف
1: والحساب في الروج
2: شوف عندك نعطيك قاعده اخرى الربح في الشراء مش في البيع
1: متفاهمين فيه ذاك التصرف
2: معناها الربح في الشراء مش في البيع معناها وقت نشري بالتسهيلات الكافيه
0: نعم
2: وعندي الفضاء باش نبيع
0: صحيح
2: وباش نعطي شويه تسديدات وغيره ونشري برخص الثمن اقل من الغير باش نبيع
0: عندي
2: اقل
0: هامش.
2: من الغير
0: عندي هامش
2: دونك الربح الكل في الشراء مش في البيع معناها لي سورس
1: لا صحيح هذا كلام صحيح
2: باه يبقى لي الحل اللي قال عليه سي رشيد هنا هاك الكراسه المجون كراسه الكريدي هاكي كراسه الكريدي هي المصيبه
1: ايه اطلق الحي واطلق الميت
2: كراس الكريدي الراجل رابح ولكن حاسب الكريدي نتاعه مش حاسب الكريدي
1: ثم الكريدي مور
0: نعم
2: لا حاسبهم كاش حاسبهم فلوس
1: والله سي محفوظ تو نشوف العطاره كلهم بالكرنيات
2: هذه فسرت لك انا
1: كلهم بالكرنيات لان الشري
2: الور الشريك نتاعه وش يعمل له
1: يقولوا على
2: يحسبهم من الاول بالكل بابا
0: يتفاهموا
2: احنا راهو هاو قاومنا وباش نقاوموا كل عام الكريدي عليك
0: من الاول
2: تعطي كريدي عليك من بايك يجري عليهم انت انا ما عنديش سجين يقولوا انا ما عنديش سجين انا كبرت ما يجري عليهم واحد عطيته هذا في بايك من بايك يمشي يجري عليهم
1: اسمح لي ما عنديش سجين ما عندي يدل دلال واضحه لان المسؤوليات محدوده انا نعطيكم بعض نصايح
0: بالضبط في دقيقه ونص مازال
1: باش يجاوبني على هذوك اولا سرع الاستخلاص خرج فواتيرك في وقتها ما تبطيهاش ما تقولش الكونتابل ما جابهم ليش وكذا وقدم تحفيزات نتاع تخفيض اذا كان يخلصوا الناس بكري اخر الخلاص مثلا مع المزودين قدر الاستطاعه أما بالتفاهم بالطبع.
0: نعم.
1: تفاوض معاهم باش يعطيوك مهلة دفع ربما ديما تكون ديما أطول من مهلة الدفع اللي تعطيها للحريف.
3: يشري بتسعين يوم وبيعمل على أكثر تحديد كاش ولا بشهر.
1: عمل احتياطي أمان، حاول تخبي السيولة تغطي مصاريف متاع 3-6 شهور، راهو ما يش خسارة هذيك، ما يجيك حتى عدل منفذ، ما يقلق حتى إنسان، وتبدأ معنقر الكبوس وديما الفلوس موجودة.
0: نعم.
1: كيما الماء، ديما تلقى الماء باش تتوضى، راقب مصاريفك بالمليم، ليكو كاشي سي محفوظ، التفاصيل الصغيرة والخرجات الزايدة هذه هي اللي تاكل الربح.
0: نعم.
1: هوني يطرح السؤال نفسه، شنو السؤال هذا؟
0: وبه سنختم إن شاء الله.
1: ويجينا من عدة مستمعين.
0: أيوة.
1: كيفاش نتعامل مع الحرفاء اللي يتأخروا في الدفع بلا ما نخسرهم ونخرب هذيك علاقتي معهم؟ جاوبني يا سي محفوظ.
0: في في في 10 في 20 ثانية.
2: لا. الجواب نتاعي هو يستحق.
0: ما لا ما نقدروش، لا ما نقدروش
2: لذلك، لأنه هذا التصرف في الشراءات والبيوعات هو حكاية طويلة برشا.
0: واضح. إن شاء الله بحول الله تعالى. بارك الله فيكم، يعطيك الصحة سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي سي رشيد تمر، أيضا الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، أختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية. لكل المستمعين والمستمعات كل عام وأنتم بخير، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حمد.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة، وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العظيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة في نفس التوقيت وفي نفس الأيام رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أحوالكم شيخ؟
1: نحمد الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما الهم.
0: الحمد لله على كل حال، ونحن دائما في ظل أسماء الله الحسنى، وما زلنا مع اسمه سبحانه وتعالى المانع، واتخذناه من زاوية مهمة جدا شيخنا في الوعظ والإرشاد لسيدنا لقمان وهو يعظ ابنه، وقد نبه على مسائل مهمة جدا في هذا الوعظ والإرشاد. شيخنا نبه على البر بالوالدين، نبه على الصلاة، وقد كنا أتينا على يعني نقاط مهمة ومضيئة جدا في هذا الوعظ، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحدثنا فيه الأسبوع الفارط شيخنا، وتحدثنا في أنه هو معيار خيرية هذه الأمة شيخنا، واليوم سوف نتحدث في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. ما زلنا واقفين عند عتبات هذا الاسم المبارك، هذا الاسم العظيم، اسم الله المانع، من خلال وصايا لقمان لابنه وهو يعظه بهذه المواعظ الزكية والتي تحمل في طياتها كل خير، وخاصة من خلال هذه الوصايا أراد أن يمنع ابنه كل شر وكل أمر سوء. وهذا المنع جاء في ثنايا هذه الوصايا العظيمة، وقلنا أن الأمر بالصلاة، الوصية بالصلاة، باعتبار أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتمنع صاحبها من غشيان الكبائر، وتمنع صاحبها من اقتراف المعاصي، وتنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر بالجملة. قلنا أنه قدمت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقديم اهتماما ثم تقديم بيانا كذلك، لأن الصلاة هي في حد ذاتها بالنسبة للإنسان هي شنية؟ الصلاة هي تنهاه عن الفحشاء والمنكر، أي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهذا حتى في المنطق الشرعي معناه يوافق المنطق الشرعي. علاش؟ لأن المنطق الشرعي يقول أنه الصلاة أنه إنسان يبدأ بنفسه قبل أن يأمر غيره، يستقيم هو ابتداء ليستقيم بعداش المأمور اقتداء، أما يجب أن يستقيم هو ابتداء سعى. والصلاة هي خير عبادة وأفضل عبادة تقيم الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو اختار الله سبحانه وتعالى بأن يكون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الواجب الذي لا يسقط بحال، اختاره المولى أن يكون معيار الخيرية المحمدية. وقد بينا في الحصة السابقة الفرق بين الخيرية بتاع الأمة المحمدية والأفضلية لبني إسرائيل، بينا أن الأفضلية هي محصورة بمكان، مقيدة بمكان، مقيدة بزمان، أما الخيرية فهي عامة في كل خير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا اختار المولى سبحانه وتعالى أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بنتي، لماذا اختاره المولى أن يكون معيار الخيرية المحمدية؟ لنا أن نتساءل وأن نطرح هذا السؤال لكي نفهم أهمية هذا الواجب، والسؤال هو مفتاح المعرفة. أنا أسألك بنتي، ترى لماذا اختار المولى سبحانه وتعالى من دون سائر الواجبات والفرائض اختار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معيار الخيرية المحمدي؟ لما لم يختار الصلاة؟ لماذا اختار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عليه لماذا اختاره؟ لما لم يختار الصلاة مثلا؟ أنا أخذت الصلاة كمثال لأنها هي رأس العبادات، عمود هذا الدين، يعني هي عمود هذا الدين. لما لم يختر الصلاة باعتبارها هي المعيار الخيرية المحمدية وأعظم بها من عبادة طبعا، وكانت أخيرة وصية للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الصلاة لما لم يختر الصلاة هذه العبادة باعتبارها هي تكون معيار الخيرية المحمدية، واختار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهذا السؤال مطروح.
0: شيخنا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجاوز الإنسان في حد ذاته إلى غيره، يعني يريد أن يصلح ذاته صحيح، وهذا هذا هذا يعني من أوكد الواجبات، ولكن لا يفسد الحرث والنسل. شيخنا يصلح نفسه ويصلح غيره، يعني المؤمن هو كذلك المؤمن بأخيه كما يقول عليه الصلاة والسلام، يعني يصلح نفسه، ومن الأولى كذلك أن يشرع، وهو مشروع في نهاية الأمر شيخنا أن يصلح غيره، والأقربون دائما أولى بالمعروف شيخنا، يعني يتجاوز هذه الأنا التي هي في حد ذاته، ويتجاوز غروره وكبرياءه وكل ما يعني ما ربما يلبس عليه الأمر، يتجاوزه إلى التواضع مع خلق الله، يشرع في إصلاحهم ما استطاع إلى ذلك سبيل.
1: الله يبارك لنا فيك بنتي، ذاك هو عين الصواب، لأن الصلاة تصلح النفس، تقيم النفس على نهج الاستقامة. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصلحك ويصلح غيرك، تتجاوز إصلاح النفس لكي تكون مصلحا. والحضارة المجتمع وأي دولة في هذه العالم، في هذا العالم، في هذا الكون الفسيح، أي حضارة، أي دولة، أي مجتمع ليس فيه مصلحون لا خير فيه. لذلك المولى سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قد يأخذ أمة فيها صالحون، ولكن لا يعاقب أمة ولا يهلك أمة فيها مصلحون. العبرة بالإصلاح، ولا يكتفي الإنسان أن يكون صالحا في نفسه. كما قلت يا بنتي، يتجاوز أنانيته، يجب أن يكون صالحا، يبدأ بنفسه سعى يصلحها ثم يصلح غيره. لما تكمل تقرأ الآية متاع الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت شنو؟
0: الناس كافة.
1: لم تخرج لذاتها. هذه الأمة لم تخرج لذاتها، إنما هي أخرجت للناس لكي تخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكي تصلح الناس، تصلح المجتمع. أن المجتمع يطرأ عليه شنو؟ الفساد. والشيطان يترصد ويتربس بالناس الدوائر، ويقعدوا لهم على الصراط المستقيم في كل مجتمع. لما كان الشيطان هذا دوره هو الإفساد، أمرنا الحق سبحانه وتعالى بأن لا نكتفي بإصلاح أنفسنا، بل بإصلاح غيرنا بأداة، بهذه الأداة العجيبة، هذه الأداة العجيبة التي يصلح بها كل مجتمع، وينضبط بها كل مجتمع، ويستقر. والله لا يكتب الاستقرار لأي مجتمع ما لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بعد أمر نفسه بالمعروف، بعد استقامته على هذا الأمر يقيم غيره. لا يصلح أي مجتمع إلا بهذا الواجب العظيم، إلا بهذا الفرض العظيم، لا يصلح أي مجتمع. لذلك ربي قال أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، راهي لم تخرج لذاتها الأمة هذه. عجيب أن طالما لا ندقق في الآيات القرآنية ولا نتدبر آيات الله حرفا حرفا، كلمة كلمة، لا يستقيم الحال، لا يستقيم الحال. حينما تدقق في قوله تعالى أخرجت للناس، أي خيرها يتعدى الذات، يتعدى لكي يعم الخير شكون؟
0: كل الناس شيخنا،
1: كل خلق،
0: حتى الكفار شيخنا.
1: هذه الأمة تفيض طبعا طبعا، وخاصة الكفار بدعواتهم. هي الدعوة شنية؟ الدعوة الدعوة المحمدية قائمة على شنو؟ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندك حاجة أخرى أنت يا أخي؟ الشريعة شفاها، الشريعة الغراء شفاها، أحكام الشريعة شفاها، أوامر
0: ونواهي،
1: ينتهي الأمر كهو. الأوامر هو الأوامر بالمعروف والنهي هو النهي عن المنكر. يعني هذا بذل النداء والأخرى شنو؟ كف الأذى. الأمر بالمعروف يقابله بذل النداء، والنهي عن المنكر يقابله كف الأذى. تبذل النداء وتكف الأذى يصلح المجتمع، يصلح المجتمع بأسره. طالما لم ننتبه إلى أهمية هذا الواجب، الأمر الذي كنت قد قدمت له في أول حصة وقلت أن هذا الواجب لا يسقط بحال، لا يسقط بحال، لا يسقط. الصلاة تسقط عند العجز، الصيام يسقط عند العجز، الزكاة تسقط عند العجز، ولو أنه في الصلاة فيها نظر. أنا قلت تسقط عند العجز وفيها نظر، لكن عند العجز الكامل في غيبوبة الإنسان في نومه تسقط الصلاة، وفي غيبوبة تسقط الصلاة. واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بأي حال من الأحوال. بالطبيعة دام الإنسان واعي وراشد، طالما أن الإنسان واعي وراشد. أما العبادة الأخرى حسب
0: الاستطاعة،
1: الاستطاع ما هيش ناس كل تزكي هي، إلا من بلغ نصاب هذا تجب عليه الزكاة. الصوم شرط الصحة وشرط
0: القدرة،
1: القدرة على الصيام، وكعطانا ربي رخص وعطانا حتى رخص للصلاة، تقصير الصلاة وغيرها. إنما واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقصر، فيش تقصير، ما فيه حتى رخصة، فيه شنو؟ فيه ضوابط. حفه الله، حفه هذا الشرع بضوابط، حفه الله بشروط لكي نباشر هذا الأمر. إنما هذا الأمر رب سبحانه وتعالى راو أغلظ فيه القول، المولى أغلظ فيه القول فقال ولتكن منكم، ولتكن ولتكن ولتكن منكم أمة يدعون. وهذا من رحمة ربي سبحانه وتعالى أن جعل هذا الفرض فرضا كفائيا، فرضا كفائي. يعلم الله سبحانه وتعالى أن ليس لكل الخلق الأهلية لكي يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ليس كل الناس مؤهلون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسنأتي إلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فصلها النبي، بيّنها النبي بيّنها ببيان شافي كافي ضافي، بيّن لنا مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي لا نجد هذا البيان في كتاب الله، نجد تفصيله في كتاب الله لكن البيان لا نجده إلا في السنة النبوية المطهرة. من رأى منكم منكرا
0: فليغير،
1: أكل حديث العظم. مراتب لا نجد هذا البيان إلا في السنة النبوية المطهرة. فاليوم بحول الله سنباشر ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت المقدمة ضرورية راني قدم لها.
0: نعم.
1: شن بين أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه به صلاح المجتمع. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. الله لا يهلك أمة فيها مصلحون. أما كما قال، كما قالت أم المؤمنين الكرام، قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال أي نعم نهلك وفينا الصالحون. يدعو الصالحون من أي أمة فلا يستجاب لهم، لكن الله لا يأخذ بعقاب لا يأخذ أمة بعقاب
0: فيها مصلحون.
1: أصلح لكي تفيض بالخير على غيرك، ما تخليش معلومة عندك أنت برك، تخلي أنت تدعو مع ضرورة التنبيه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت مطالب به ببذل العناية فيه. بالله دقوا هذه مليح مليح، خطر مهمة جدا. أنت مطالب ببذل العناية لا ببلوغ الغاية، أنت مطالب ببذل العناية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنك لست مطالب ببلوغ الغاية. هذه بلوغ الغاية عفانا منها المولى، النتيجة بيد من؟
0: بيد الله،
1: دليل انك لا
0: تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.
1: افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ انت مطالب مش بيقولش انسان راني هديته الى الطريق المستقيم ولم يهتدي، خاصه في علاقته مع في علاقه الانسان مع ابنائه. يقول لك دعوته راني هديته، كلمت وصيته، هديته الى الصراط المستقيم، هديته الى الصلاه. يا سيد الكريم، انت في امرك بالمعروف والنهي عن المنكر لست مطالبا بتحقيق نتيجه ببلوغ غاية، أنت مطالب ببذل عناية في الأمر لك. وضرب الله أبلغ الأمثلة، سيدنا نوح مع ابنه، سيدنا إبراهيم مع أبوه، سيدنا إبراهيم مع أبيه، سيدنا نوح مع ولده، مش مع ولده فقط، ولده زوجته، سيدنا لوط مع زوجته. هذه كل أمثلة ضربها المولى لنا سبحانه وتعالى لكي يبين لنا أنك لست مطالب بتحقيق النتيجة. ذي استأثر بها الخالق سبحانه وتعالى، قال لك النتيجة عندي أنا، أنا أنظر إليك ونشوفك، هل أنك قمت ببذل العناية، بذلت العناية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم قصرت؟ هذه هي المسؤولية بتاع الإنسان. مسؤولية ما هيش بلوغ غاية، مش تحقيق نتيجة، لا، مسؤولية اتخاذ أسباب، مسؤولية اتخاذ الوسائل، مسؤولية بذل عناية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد ذلك النتيجة عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى بتحقيقها، سواء كان بهداية الأمر العبد ذاك أم بعدم هدايته، لأن الإنسان هو المسؤول. إنسان يسمع في النصيحة، إنسان يتلقى في معناها الوصايا متاع، سواء كان من أبيه أو أمه أو من أقرب الناس إليه أو من شيخ أو من إمام أو من داعية، يتلقى النصيحة وبعدش هو حر ينتصر. فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر.
0: واضح.
1: هذه سعى المقدمة قلت راهي ضرورية جدا لكي ننتبه إلى أهمية هذا الأمر.
0: والله هي لأنها تشقي العبد شيخنا. الإنسان يريد أن يبلغ الغاية، خاصة شيخنا مع الأبناء، ويتعب نفسه في ذلك، ثم ربما يصل والله إلى حالة اكتئاب ربما حاد شيخنا، قل لك أنا ربيت وإلا وجهت وإلا نصحت ولكن لا من مجيب ولا من سامع شيخنا، ولكن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها.
1: هذا هو هذا، لذلك أكدنا على هذا الأصل
0: والله،
1: حتى نفهم كل واحد يفهم المسؤولية متاعه، أين من أين تبدأ وأين تنتهي. تبدأ من حيث أنك مكلف بالنصح، الدين النصيحة، مكلف بالنصح، مكلف بتربية أبنائك، مكلف بنصيحة أصحابك، نصح أصحابك، نصح أصدقائك، نصح كل من له أنت له علاقة، كل من أنت
0: له علاقة بك،
1: له علاقة بك.
0: صحيح،
1: أنت مطالب بنصحه بتبيع بعد الاستقامة متاعك انت. دي ما نعود نقولها، ما كانش نسخت تحت طائلة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ولذلك الإنسان انت مطالب ببذل عناية، تبذل العناية والبقي على المولى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعود الآية نقررها ونأكدها للناس كل، مش كل واحد يعرف أين تبدأ مسؤوليته وأين تنتهي هذه المسؤولية. طيب شو ندخل في التفصيل، الضوابط الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الأمر بالمعروف قبل كل شيء، نفهم وسع ما هو المعروف الذي سنأمر به وما هو المنكر الذي سننكره. هل كل واحد منا هو المسؤولية متاع تقدير المعروف أو تقدير المنكر؟ هل هي مسؤولية الإنسان؟ معناها هل أنه يقدره كل واحد يقدر المعروف أنه هو حسب رأيه حسب هواه، ويقدر المنكر كذلك حسب هواه وحسب رأيه؟ لا،
0: لدينا مستندين فقط شيخ، القرآن والسنة، ضوابط شرعية
1: والفطرة، الفطرة السوية ثم عنا تثم راجع وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بك الفطرة السوية هذيك. ثم عن القرآن وعن السنة ما عندناش حتى مرجع آخر. القرآن والسنة النبوية الشريفة هي بيّنت لنا ما هو المعروف، المعروف شرعا والمنكر شرعا، وليس المعروف عقلا والمنكر عقلا. دبان راه حتى أن معرفة ما استقر في فطرة الإنسان أقره الله. مرجعه شنو؟ معرفة ما استقر في فطرة الإنسان مرجعه شنو؟ القرآن والسنة. مش رأيك أنت تقول هذا هي فطرة ولا مش فطرة؟ لا لا لا، المرجع متاع في تقرير الأمر هل أنه أمر فطري من عدمه يحتاج إلى دليل. الدليل من أين تأخذه؟
0: القرآن والسنة فقط.
1: تأخذه من الكتاب والسنة، وليس من تلقاء نفسك، وليس باجتهاد منك تقرر الأمر هذا فطري ولا مش فطري. لا لا يا سيدي، تأمر به الفطرة ولا لا، هذا كل يحتاج إلى دليل. منين؟ القرآن والسنة. بالنهاية عنا مرجعان، لنا مرجعان. المرجع الأول شنو؟ القرآن. والمرجع الثاني شنو؟
0: السنة،
1: السنة النبوية الشريفة المطهرة. لذلك كل معروف يأمر به الإنسان يحتاج إلى دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى ليبين أنه معروف. كل منكر كذلك يحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي ننكره. هذا يسعى الأمر أساسي جدا وأمر مهم جدا في معرفة ما هو معروف وما هو منكر. وحنا قلنا قبل قلنا رأوا المعروف هو ما استقر في الأوامر الشرعية، والمنكر ما استقر في إيش؟
0: في النواهي،
1: في النواهي الشرعية، وكذلك ما استقر في فطرة الإنسان. قلنا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ضوابط شرعية. أول ضابط شنو؟ أول ضابط هو اللي قلنا حنا تو، هو معرفة المعروف ومعرفة المنكر، وهذا يحتاج إلى علم وإلى معرفة. استحيل كان إنسان ينتصب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو لم يتعلم ولم ينهل من منبع المعرفة
0: اللي هو موجود شيخنا اليوم.
1: أه؟
0: اللي هو موجود اليوم، يعني هناك من يتصدرون النهي عن المنكر ولتعريف الناس بالمعروف وهم غير عالمون ولم يدرسوا ولم يجتهدوا.
1: وهذا هو الإشكال الكبير برشا، وهذا هو الخطر الجسيم، أن تأمر بالمعروف دون علم وأن تنكر المنكر دون علم. ولذلك تجد من يفتي الناس، ادخلوا المجال يعني. كبير، مجال خطير جدا، مجال الإفتاء بغير علم، أن تفتي الناس بغير علم، أن تأمر الناس بغير علم وأن تنهاهم بغير علم. والعلم يحتاج إلى دليل، والدليل يدرس، تعلموه راه الدليل مش هكاك. الأدلة فيه علم كامل، علم كامل منتصب قائم الذات، قائم الذات في قضية الأدلة هذه والاستشهاد والحجج. الأدلة من القرآن والسنة يحتاج إلى علم كامل، علم قائم الذات. ولذلك المعروف يحتاج إلى علم والمنكر يحتاج إلى علم. هذا أول ضابط صعب من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثاني ضابط بعد العلم الاستقامة متاع الإنسان. يجب أن يستقيم الإنسان بعد أن يعلم الأمر بالمعروف والنهي عنه، بعد أن يعلم المعروفة ويعلم ويتعرف على المنكر، عليه أن يقيم نفسه ساعة.
0: عرفت فلزم شيخ،
1: عرفت فلزم على قاعدة عرفت فلزم، الله يبارك فيك، على قاعدة عرفت فلزم. يعني إذا كان تعرفت على المعروف وتعرفت على المنكر وعلمت ما هو معروف وما هو منكر، عليك أن تقيم نفسك على ذلك. على ذلك ثم بعد أن تقيم نفسك هذا الضبط الثاني، قلنا الضبط الثالث شنو؟ أن تدعو غيرك. تدعو غيرك هذا فرض راهو. إذا كان إنسان عالم تحصل العلم هذا، راهو كل واحد أخذ معلومة صحيحة من الكتاب أو من السنة، أخذ حكم شرعي، تعلم حكما شرعيا، أصبح واجبا عليه أن يبلغه من باب الأمر بالمعروف. ولذلك تحت على قاعدة شنية بلغوا عني، وعلى قاعدة في القرآن الكريم ومن أظلم ممن كتم شهادة. أنت تعلمت شهادة واحدة تعلمت معلومة واحدة، معلومة واحدة، معلومة واحدة، حينما تكتمها فقد كتمت علما. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الأحاديث النبوية الشريفة كان قد شدد على قضية أنه إنسان تعلم علم ثم كتمه، ألجمه الله بلجام من النار والعياذ بالله. كل من كتم علما، أنا ديما نقول لهم في الخطب الجماعية أرد بكم أيها الحضور الكرام، أراكم المعلومة التي خذتها اليوم أصبحت حجة عليكم، عادش حجة لكم فقط، هي حجة لكم، لكن حجة وهي حجة عليكم. علاش؟
0: واضح.
1: من باب التبليغ يجب أن تبليغها لغيرك. إن شاء الله نكملوا في حصص القادمة إن شاء الله بقية الضوابط الشرعية إن شاء الله
0: بإذن الله شيخنا، الله يبارك لنا فيكم،
1: نعرف والنهي عن المنكر.
0: أمين يا رب. إن شاء الله شيخنا بارك الله فيكم على كل ما تفضلت وذكرت، وإن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني عشر من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير
2: الوصى. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه.
3: صلى عليك الله يا خير الوصى.
1: من رياض السنة النبوية. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
4: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
5: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة القرآن الكريم هو نعمة.
6: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
4: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
7: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره، ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
8: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لطالما منيت نفسي بأن أنجز حصة على أحد رجال الثقافة التونسيين، الدكتور أحمد الطويلي الأديب الطلعة. هذا الرجل الذي ترك في الخزانة التونسية أكثر من 100 كتاب في مختلف القضايا والشؤون الثقافية والدينية والتاريخية وغيرها، إلى أن أتحفني نجله بكتاب أنجزته وزارة الشؤون الثقافية عن والده الأديب الدكتور أحمد الطويلي، فكان قد سهل علي الأمر. كتبه عظيمة جدا، اهتمت بشؤون كثيرة. من هو الدكتور أحمد الطويلي؟ الدكتور أحمد الطويلي هو من المؤثرين في الحياة الثقافية التونسية. من مدينة القيروان، ولد بحومة الجامع. والده المرحوم الشيخ محمد الطيب الطويلي كان عدلا في جمعية الأوقاف بالقيروان، وكان شاعرا، وله مكتبة زاخرة بالكتب استفاد منها الدكتور أحمد الطويلي أيما استفادة، إذ تجمعت لديه كتب في شتى الفنون والعلوم، فيها حتى المخطوط. تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الأسوار، وجزءا من تعليم الثانوي بالمدرسة التكميلية، ثم التحق بالمعهد الصادق بتونس سنة 63 و900 رومي. إثر ذلك واصل تعليمه العالي بالكلية، كلية الأداب والعلوم الإنسانية ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس. تحصل على شهادة التبريز في اللغة والآداب العربية ودكتوراه الدولة في الأدب والحضارة بملاحظة مشرف جدا. فقد كانت ثقافته عربية إسلامية واسعة. لا يخفى على أحد أن ما تجمع لديه من أمهات الكتب في بيت أبيه يغترف منها أورثه علما غزيرا، إضافة إلى أنه يحفظ نفائس القصائد علاوة على القرآن الكريم. وأنتم تعلمون أن المعين الذي لا ينضب في اللغة هو كتاب الله تعالى. كان يحضر دروسا ليلية في علوم الدين والسنة النبوية الشريفة. ولذلك طالما رددت أن التعليم الزيتوني لا يرتبط بالمعلم بقدر ما يرتبط بمنهج، منهج علماء الزيتونة. لو درس بعض الفرق المبتدعة في جامع الزيتونة لن يكونوا زيتونيين، لأنهم ليسوا على المنهج. ولطالما درس الطلبة في المدرسة المنتصرية والمدرسة العنقية وغيرها من المدارس وكانوا على المنهج الزيتوني وحسبوا على التعليم الزيتوني، استطاع بعلو همته أن يجمع إضافة إلى هذا التكوين اللغوي القرآني السني، أن يحذق اللغات كالفرنسية والإنجليزية. كان شغوفا بالمطالعة، ينهل من كتب التراث، مما صدر في الغرب من كتب ومجلات ومذكرات وجرائد. كان يؤمن في العمق منذ صغره بأن التكوين الصحيح لا يقف عند الدروس الأكاديمية التي يتلقاها الطالب في المدارس والمعاهد والكليات، بقدر ما هو عمل دؤوب، قراءة متواصلة، هي عطش متجدد لا يعرف الارتواء من عشق المعرفة والتفاعل مع كل جديد مهما كان مصدره ومهما كان مأتاه. كان مولعا بارتياد النوادي الأدبية والثقافية، كانت كثيرة في ذلك الوقت، يتردد على نادي الثلاثاء الكائن بنهج باريس، نادي الخميس الكائن بباب الخضرة في مكتبة العسلي، ليلتقي بجماعة من المولعين بشؤون الفكر والأدب والثقافة، منهم الباحث التونسي أحمد الجلولي والذي درس بعض شيوخنا في جامع الزيتونة، منهم كثير من العلماء. كان الدكتور الطويلي يتردد كذلك على نادي القصة بالوردية وهي مؤسسة عتيدة كانت بمثابة المخبر للكتابات السردية. كان يلتقي بكتاب كبار وقصاصين مبدعين أغنوا فيما بعد الحياة الفكرية والأدبية والثقافية بنتاجهم. هذه النخبة أثرت وأثرت في الدكتور الطويلي. نذكر على سبيل المثال من هؤلاء النخبة الشيخ المرحوم محمد العروسي المطوي، عالم الزيتونة المشهور الأديب، كذلك مصطفى الفارسي، محمد صالح الجابري، رضوان الكوني، سمير العيادي، عز الدين المدني، يحيى محمد، مختار جنات، عبد الواحد إبراهيم، محمود طرشونة، البشير خريف، أحمد ممو، نافلة ذهب، فاطمة سليم، وغيرهم كثير. هؤلاء الذين أشعوا في الثقافة التونسية بمؤلفاتهم العديدة، وأبدع مجموعة قصصية كانت مجموعته الأولى اسمها قسمة وطرح. كان هاجسه الأساسي في هذه المجموعة القصصية المرأة بين الموجود والمنشود، ثم أنتج مجموعته القصصية الثانية الليل يأتي سنة 85، وكانت قصصها شبيهة بقصائد منثورة على حد تعبير الأديبة ناجية ثامر، ثم روايته أشواق الليل في سنة 94، ثم المسافر في سنة 95، وكان له إنتاج غزير في الأدب. كانت له أنشطة ثقافية متعددة وعمل في العديد من المجلات والصحف والجرائد التونسية. كان له ركن قار في مجلة ديالوج، جريدة الحرية في قسمها الأدبي، حرر المقال السياسي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عمل رئيس قسم المجمع التونسي للآداب والفنون بيت الحكمة بقرطاج، ترأس اللجنة الثقافية برادس ووحدة البحث في تاريخ الصحافة التونسية والمغاربية بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس. إلى جانب تعاطيه النشاط الصحفي، نشط في الإذاعة التونسية طيلة 3 عقود ما يقارب 30 سنة. كتب العديد من البرامج الإذاعية والمسلسلات الأدبية والمسرحية. ثقافته واسعة جدا، ودرس في كثير من الجامعات التونسية والجامعات الأجنبية، وترك لنا مؤلفات. قلت أن هذه المؤلفات قد زادت وربت عن 130 كتاب. نذكر بعضها انطلاقا من بحثه الأول المعمق أطروح الدكتوراه الدولة الموسومة بعنوان الحياة الأدبية بتونس في العهد الحفصي، أنجزها بإشراف المرحوم شادلي بو يحيى. وهذا الإنجاز العظيم غطى زمنا فيه فراغ معرفي لم يحظى بالدرس والبحث في تاريخ الأدب التونسي. قوامه الحياة الأدبية في العهد الحفصي طيلة 3 قرون، فبين أنه كان لتونس منذ القديم على عكس ما يروج إشعاعا أدبيا وعلميا كبيرا. في ذلك العصر ازدهرت الآداب والفنون وتألقت الحياة الأدبية، وذلك بفضل ميول سلاطينها إلى الآداب والعلوم، كما ذكر ذلك الأستاذ الطاهر بن عاشور في كتابه أليس الصبح بقريب. وأرسوا في ذلك العصر أرسى السلاطين مؤسسات علمية وثقافية وتشجيعات قيمة للوافدين على السلاطين من أصقاع الأرض، فكانت تونس بأدبائها وشعرائها وعلمائها قطبا للآداب والعلوم ومقصدا للعديد من الأدباء والشعراء من داخل إفريقيا والأندلس والمغرب، هؤلاء الذين آثروا الإقامة فيها وامتزجوا بأهلها وصاروا عنصرا هاما من عناصر ازدهارها وسببا من أسباب شهرتها وتميزها بتدفق الإنتاج الفكري، خاصة الذين درسوا في الزيتونة وفي مدارس العاصمة وغيرها من المدارس التونسية. الدكتور الطويلي كما ذكرت له كتب كثيرة، لكن في هذه الحصة والتي لا يكفيني فيها الوقت أن أذكر كل أو أن أتحدث عن كل إنتاجه الذي كما ذكرت بلغ 130 كتابا، لكن من خلال ما ذكر الأستاذ عبد الرحمن الكبلوطي في عنوان القيروان في مؤلفات الدكتور أحمد الطويلي في سلسلة أعلام الثقافة التونسية، قال: قل وندر أن نعثر على كاتب أو شاعر أغزر تأليفا وأكثر تشبثا بعراقة مدينته وأوفر التساقا بحضارتها وأقدر عثورا على كنوزها ومخطوطاتها مثل ما كان الأمر مع الراحل العزيز أحمد الطويلي. فإلى جانب العدد الوافر من كتبه في تاريخ تونس وإشعاعها، عكف على إصدار مؤلفات تتصل بالقيروان وتعرف بأعلامها فقها وقضاء وعلما وأدبا في النظم وفي النثر وحتى في العادات والتقاليد. مثال ذلك كتابه عن الصديق القيرواني، ومن لا يعرف أو لم يسمع عن الصديق القيرواني، هذا الكتاب أصدره سنة 2007 وأهداه إلى أمه رحمها الله، وقدم له بقوله: الزواج مودة ورحمة، من أجل استمرارية الأسرة ونجاحها، ومن أجل حياة يسودها الحب والاحترام والوئام. وأتحفنا فيه بالحديث عن الصديق القيرواني واختلافه منذ القرن الثاني للهجرة عن الصداقات في مختلف البلدان الإسلامية، الصداقات يعني عقود الزواج، ووضح شروط المرأة القيروانية على الزوج الذي كان عليه طاعتها بالجعل التحريمي الذي يخضع له الرجل حتى إذا خالفه يبطل الزواج وتحرم العلاقة الزوجية. وقد أورد الدكتور الطويلي نماذج لعقود قران اتفقت جميعها على هذا النوع من الصداق، إذ أن طاعة الزوج المذكور لزوجته المذكورة تضمنا لمسرتها واستجلابا لمودتها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يتخذ أم ولد، وأن يسكن بها مع أبيها بموضع كذا ولا ينقل إلا برضاها، كل ذلك مدة الزوجية بينهما، فإن فعل ذلك أو شيئا منه بغير إذنها ودون رضاها فهي طالق وأشهد على نفسه بذلك. كي يستدل الدكتور الطويلي على مكانة المرأة في ذلك العصر استشهد بصداق جده، فبعد ذكر الديباجة والشرط حدثنا عن الهدية والمقدم والمؤخر ذهبا وحوليا وجلابيب وغيرها، والجميع بذمة الزوج لزوجته على الحلول والدين المقضي للممطول. ثم كان حديثه في كتاب آخر عن شهيرات القيروان، ذكر في مقدمته بعض معالم الازدهار في الازدهار الحضارة بربوع القيروان، وجعل أهمها ما كان للمرأة آنذاك من دور وما حظيت به من مكانة أحرزت بها على تأثير كبير في المجتمع. من أولئك النساء الشهيرات أروى القيروانية زوجة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، والتي بنى بها حسب الصداق القيرواني، فلم يتزوج عليها طيلة عقد من الزمان ولا تسرى إلى أن توفيت. كذلك ذكر أسماء بنت أسد بن الفرات وما كان لها من دور فكري وشجاعة وبطولة إلى جانب والدها، وذكر خديجة بنت الإمام سحنون وفاطمة المهرية التي سافرت مع والدها إلى مدينة فاس بالمغرب وأسست مسجدا فجامعا فجامعة القرويين للعلم اللي هي الأولى في العالم الإسلامي. لم ينسى الدكتور الطويلي الشاعرة مهرية الأغلبية، ولم ينسى جلاجل زوجة إبراهيم بن الأغلب، ولا خدوج الرصفية في عهد بني زيري، ولا معاصرتها فاطمة الحاضنة وما كنا عليه من مكانة بارزة في زمنهن. ثم كتب تاريخ القيروان الثقافي والحضاري، ألم فيه بأجزاء كثيرة من تاريخ هذه المدينة التي أحبها وأخلص لها الحب، مقالات وكتبا، فذكر خصائص عصورها الذهبية ومعالم حضاراتها عمرانيا وثقافيا وعلميا وأدبيا، واهتم بمؤلفات رجالها الأفذاذ كابن الجزار في علمه وطبه وسائر كتبه، منها زاد المسافر وقوت الحاضر وسياسة الصبيان وتدبيرهم والاعتماد في الأدوية المفردة، وهو الذي أنشد في معارفه شاعر سيف الدولة كشاجم معجبا بشخصيته وبقية كتابه. زاد المسافر يخاطب ابن الجزار قائلا: أبا جعفر أبقيت حيا وميتا مفاخرة في ظهر الزمان عظاما، رأيت على زاد المسافر عندنا من الناظرين العارفين زحاما، فأيقنت أن لو كان حيا لوقته يحن لما سمت تماما تماما، سأحمد أفعالا لأحمد لم تزل مواقعها عند الكرام كراما. كما اعتنى الدكتور الطويلي بشعراء القيروان الكبار أمثال ابن هانئ وابن رشيق وابن شرف والحصريين وغيرهم، كما اعتنى بفقهاء القيروان سحنون وابن سحنون وابن أبي زيد والدباغ وابن ناجي وأضرابهم، وعبر عن اعتزازه بهم وبخدمتهم لهذه المدينة التي ما فتئت تبهر العالم بأهلها وخصالهم وبما قدموه من جليل الفوائد للإنسانية وبما لها من آثار ومعالم رائعة وصناعات يدوية رائقة، وأجلها الزربية القيروانية. كتب أيضا عن رمضان بتونس وفي كتب التراث، كما كتب الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، كذلك كتاب أوراق قيروانية، كتب عن أبي الحسن علي الحصري، ديوان عبد اللطيف الطوير القيرواني، كتاب صالح السويسي القيرواني رائد الإصلاح الاجتماعي بتونس، ديوان محمد الصيد القيرواني في المديح النبوي والابتهالات، كذلك كتاب لزوميات محمد الصيد القيرواني وغزلياته، ملوك القيروان الشعراء، كتب كثيرة كتبها عن القيروان، منها حدث بالقيروان ألفه سنة 2009 والفوائد الرائقة الجزيلة، هذا الكتاب لوالده المرحوم الشيخ محمد الطيب الطويلي القيرواني وهو من مخبئات جليلة في فوائد رائقة جزيلة من مجموع لطيف وكنش ظريف فيه، مما تميل إليه النفوس وتجتريه العروس، وهو من جنس كتب الفكاهة والنوادر والحكم، لا يخضع لأي ترتيب ولا فصول ولا أبواب. هكذا تحدث الطويلي رحمه الله تعالى عن القيروان في كثير من الكتب، إلى جانب كتب كثيرة عديدة جليلة القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته، وأن ينفع بها البلاد والعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخواتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث عشر من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه. الحمد لله الحمد لله الذي سخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه. الحمد لله الذي خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، سبحان الله العظيم الذي أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى. له الحمد، له الحمد في الآخرة وفي الأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعاد وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها خالدين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب. من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله. نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية من القلب إلى القلب لكم سادة المستمعين والمتابعين. وإن ما يصلكم صوت برامجنا يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، ومعكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك ماني مبسير مستمعيك.
1: شكرا. مازلنا في وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، اللي كما قلنا هالوصية العظيمة جدا اللي جاء حديث فيها، يقول فيها سيدي محمد الظريف التونسي: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، ترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وصلنا للوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والوفاء بالعهود. قال: والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود. الوفاء بالعهود، المراد بقوله الوفاء بالعهود، طبعا إذا أردنا أن نتدبر في كلام الشيخ، هو لما ذكر وقلة مخالطة الناس، هؤلاء الناس الذي أرشدك إلى قلة المخالطة فيهم، يعني ما عادش باش تشوفهم بصفة اعتيادية، فما يكون من عهد بينك وبينه سيذهب في طي النسياني، باعتبار أنك بديت تزكي في نفسك وبديت تنقص وبديت تبعد وبديت كذا.
1: صحيح.
2: تمام.
1: تبدل في حاجات.
2: بديت تبدل في حاجات. طيب، فهذه العهود قد تتلاشى بقلة الاختلاط. تمام. كأنه يقول لك: ذلك ما قطعته عليك الوفاء به.
1: نعم، سبحان الله.
2: والمقصود به ما عقدت عليه من شيء أنت وهؤلاء الناس الذي بينك وبينهم عهدا، بينك وبينهم
1: ميثاق
2: مواثيق، عقود، عهود. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم.
1: آيات كثيرة حقيقة في الوفاء بالعهود، وأحاديث نبوية شريفة في هذا الباب.
2: نعم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، والوعود، الوعد عهد كذلك.
1: صحيح.
2: يعني قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد
1: أخلف.
2: أي نعم. وإذا تمن خان. ولذلك الكلام على مسألة العهود، لهنا نستطيع أن نفهم أن المراد بالعهد في قوله وأوفوا بالعهود زوز معاني.
1: نعم.
2: زوز معاني.
1: نعم.
2: والله تبارك وتعالى أعلى وأحكم، هذا بما ظهر للعبد الفقير. أما أن يكون المراد بالعهد بينه وبين ربه، أو بينه وبين عباد ربه.
1: سبحان الله.
2: وكأنها الجملة هذه أوفوا بالعهود كأنها النقطة الفاصلة من المنحة الأول في معاملة الناس ثم في معاملة رب الناس قال بعد كثرة الركوع والسجود. لاحظت المسألة؟
1: نعم
2: لاحظت المسألة؟ إذن فيما يكون من عهده مع الخلق عليه أن يتحمل هذا العهد الذي التزم به وأن يتحقق بالوفاء بما عهد الناس به وعقد أمره عليه في جميع أحواله.
1: على كل حال.
2: على كل الحال. تمام؟ يعني واحد أنا متفاهم أنا وياه وعاهدته إنه راس الشهر باش نعطيه 100 دينار متسلفها من عنده.
1: دخل في طائلة إنه عهد.
2: لم أجد.
1: الظروف ما سمحت.
2: ما سمحتش الظروف. طيب أنا عندي عهد شنو اللي نعمل؟ ما نخبيش وجهي. نزل التليفون سلام عليكم خويا فلان. نعرف اللي انت صاحب فضل علي وانا كنت واعدك اللي انا راس الشهر باش نعطيك راهي جايتني راهي جاتني مرضى كليت لي الفليسات اللي عامل لهم برنامج فانا استسمحك ان تؤجل لي الاجل اجله لي
1: نعاود اجل جديد
2: اي لكن انا شنو يعملوا اكثر الناس
1: ما عادش يكلموا ولا ما عادش يهز عليه التليفون
2: ما عادش يهز التليفون هذا كان مبلوكاهوش وتلقاه ماشي في الطريق يبدا يثبت
1: يعرضوش
2: يدور اثنين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه على الناس ولذلك كان السلف يكرهون الاقتراض إلا لحاجة لأنه لما تبدأ الدين هم بالليل ذل بالنهار
1: بيت تخمم فيه
2: تبي تخمم مني باش نخلصه في النهار ذلتي قبل نيجي يقول لي اعطيني متاعي
1: في النهار تخير اثنين
2: بطبيعة التونسي يقول لك ما يغلبك كان يقول لك اعطيني متاعي عنده حق
1: يعني طيب وفاء بالعهود
2: حق الراجل طيب ومن أراد الأداء شوف النبي صلى الله عليه وسلم أحلى
1: عليه الصلاة والسلام
2: قال ومن أراد الأداء أدى الله عنه أي فقط أنك أنت تصدق النية ربي يقذف في قلبه ونصبر شنو هو المشكلة ومن فرج كربة عن مسلم
1: فرج
2: الله كربته يوم القيامة
1: فيما أصعب
2: شوف فربي تبارك وتعالى لو فقط كن صادقا أنت مجرد أنك هزيت التليفون وقلت يا فلان راو كذا طيب قد يكون هو عنده برنامج جاي
1: صحيح يستغل في الفلوس
2: قلت لك قلت لي قبل بجمعة ولا قبل بثلاثة أيام راني أنا دبرت راسي أمانة راني معامل عليك ما تخبيش وجهك هز وتكلم وقول صار واحد اثنين ثلاثة وهذا كذلك من الوفاء بالعهد
1: صحيح أنه بقيت على العهد
2: فقط تغيرت الآلية فهمتني لكن العهد اللي راس الشهر صار كذا فهمتني هذه المسألة الأولى المسألة الثانية كذلك من قضية الوفاء بالعهود قد ينظر إليها أنها عهده مع ربه تبارك وتعالى لأن الإنسان بينه وبين الله جل جلاله ميثاقا غليظا
1: نعم
2: فإنه قد أخذ عليه العهود والمواثيق عندما أشهدنا ربنا تبارك وتعالى في عالم الروح فقال ألست بربكم قالوا بلى قرآن هذا فأنا وياك صحيح ما نذكروش اللي نحن واقفين في عالم الذر
1: سبحانه نعم
2: وقالنا ألست بربكم وقلنا له بلى
1: وشهدنا بهذا
2: وأننا شهدنا بهذا طيب هذا ترتب عليه إيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره اعتقادا في القلب وأوجب تمظهر هذا الإسلام في حال الإنسان مع عبادته من صيام ومن صلاة وآداء لحقوق الله فيما رزقه من أموال ومن قصد لبيته الحرام ذكرا وتلبية وطوافا يجي واحد وتو هذا عهد بيني وبين الله
1: نعم
2: أنقضه لا تفعل كيفش. ذلك
1: نعم كيفاش لا يفعل ذلك الإنسان
2: أن يحافظ على صلاته ما كان من فراغ ولذلك لا يعبد الله إلا بما شرع وقال الإمام الأخضري لا ينبغي للمكلف أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه
1: حلال ولا حرام نعم
2: نحن المصيبة أنه أكثر الناس شنو اللي تعمل بعد ما تعمل يز التليفون ويز قول يا شيخ والله لاني عملت كذا وكذا وكذا كذا حلال ولا حرام
1: اي وينك قبل
2: باش نعمل كفارة والله ساعات نقوله بالله سامحني نقوله لا. يعني هي اسمها استشارة
1: صحيح
2: فهمتني يعني سبحان الله
1: الاستشارة تجي يعني قبل مش بعد
2: طيب انت الشيخ بليش تهز التليفون وتسأل ويفعل ذلك حسبة لله تبارك وتعالى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار تمام وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نكتم علما عن الناس. وربي تبارك وتعالى أوقفك في هذا المقام فتكلم بعلم وكن سببا حتى لا يلج الناس إلى معاصي ربهم تبارك وتعالى. صحيح. ويعصونه.
1: صحيح. ينجم ربما يتخلط عليه الأمور.
2: تخلط عليه الأمور.
1: حاجة مشبوهة ربما لو محفظنا.
2: فالناس تهز وتتكلم. الشيخ تهز وتكلمه بليش. ولا وتتغشش لما ما يهزش عليك. وبعد يعارك يقول لك شيخ طلبتك شبيك ما هزتش عليه. طيب ما قد نقول له ما فقتش بيه. وأنا أعرف أن ذلك محبة. يقول لك شيخ لا الشيخ متاعنا يعني.
1: نعم. سبحان الله.
2: فهمت الكلام؟ فهي المسألة يعني أنت قبل ما تقدم على عمل
1: تسأل
2: وتستفيد. هز التليفون واسأل. يعني تو موجود يعني ما لقيتش في الإذاعة. بسم الله ما شاء الله عندك الإذاعة قديش من شيخ مجرد اللي أنت تطلب وتقول راهو سؤالي كذا كذا كذا. ما هيش في برنامج هذا في البرنامج اللي من بعده ومش في البرنامج اللي من بعده في البرنامج اللي من بعده. فهمتني؟ فما الذي يمنعك أن تعلم حكم الله على شيء قبل أن تقدم عليه؟
1: صحيح.
2: قبل ما تعمل نعرفه.
1: هذا وفاء بالعهود
2: كذا. طبعا طبعا
1: يدخل في طائلة الوفاء بالعهود.
2: طبعا أنني لا أقدم على شيء حتى نعرف. أنا عاهدتك أن لا أعصيك.
1: نعم.
2: صحيح ولا صحيح؟
1: صحيح.
2: طيب إذا كان أنا عاهدتك على أني لا أعصيك، طيب قبل ما نعمل الحاجة نثبت هل فيها معصية لك وما فيهاش معصية يا رب العالمين. فيها معصية ولا فيهاش معصية؟ إذا كان فيها معصية ما نعملهاش. يعني إذا كان الإنسان يعتقد أنه بينه وبين الله عهدا وميثاقا سيتقن ما أقامه الله فيه.
1: في كل أمر يذكر الإنسان أنه بينه وبين المولى سبحانه وتعالى عهد وميثاق، أنه لا يعصيه لا يشرك به شيء، وأنه يستقيم على الأمر ما يعني استطاع.
2: طبعا واستطاع.
1: نعم.
2: هو شوف ربي تبارك وتعالى سبحانه.
1: نعم.
2: فابني يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
1: غدقا. نعم سبحان الله.
2: تكفل لك بكل ذلك. يعني ربي تبارك وتعالى فقط كلفك أن تكون عبدا فأظهر له عبوديتك. العبد لا يخرج عن طوع سيده. وأرسل لك رسولا وكتابا.
1: نعم.
2: ينظم لك علاقتك مع نفسك ومع ربك ومع العباد. وأخذ عليك العهد باحترام هذا الذي أرسله لك.
1: نعم.
2: سهل المسألة. أقدم على الله بما يحب. ما الذي يحب؟ يحبك يحبك يحبك. خلاص أنا لهنا.
1: سبحان
2: وقت اللي زليت ما هو شوف برشا ناس تعتقد مثلا يعني إذا أذنبت لا ما يعنيش اللي أنت خايب راه.
1: نعم.
2: يعني حتى ذنبك حتى الزلة متاعك حتى الزلة متاعك تستشعر بها أنك إذا أذنبت فاعلم أن يد العناية الإلهية قد رفعت عنك فأبان لك حقيقة فقرك إليه فعد إليه.
1: فعد إليه سبحان الله.
2: شفت الكلام؟
1: هذا كان يترجم دعاء سيدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكدني إلى نفسي طرفة عين.
2: طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: يدعي هذا الدعاء.
2: يقول إن وكلتني إليها فقد وكلتني إلى ضعيف.
1: نعم.
2: والضعيف لا يغني من القوي شيئا.
1: نعم.
2: فهمت؟
1: نرجع للرضا بالموجود لكن عليه في الحصة.
2: ايه طبعا.
1: وصية والصبر على المفقود
2: طبعا. ايه نعم. وجيت كلمة يقول لك صلي عني بيه
1: طفش. عليه الصلاة والسلام.
2: بسم الله.
1: باب آخر عظيم جدا وكثرة الركوع
2: وهذا من أداء العهد مع ربه تبارك وتعالى. هذا الذي تعيشه من الذي فات من فسحة ومن جنة تعيشها في خضم هذه الدنيا. الدنيا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم. هذه الدنيا غدارة. الدنيا إذا حلت أو حلت فليس لك من سبيل من التخفيف إلا بتعويضها بنقيضها وهي الآخرة والجنة.
1: خنرجع للدنيا إذا حلت.
2: الدنيا إذا حلت إذا
1: حلت معناتها
2: حلت لا وحلت. الدنيا إذا حلت أو حلت
1: أو حلت
2: وحلتك
1: يعني تتعمق فيها الإنسان وسيم
2: خلاص ولت وما يملأ بطن وما يملأ بطن ابن آدم إلا التراب.
1: صحيح.
2: وقال صلى الله عليه وسلم لو كان لرجل نهرا أو واديا من ذهب لأراد ثاني. هكا دمهات الدنيا دائما تزين لك. يخرج من الدنيا طالبا الذي أفضل منها وهي الجنة. وأفضل ما يكون في الجنة محادثة رب العالمين تبارك وتعالى
1: سبحانه وتعالى.
2: ولذلك قالوا إذا أردت أن يكلمك ربك تبارك وتعالى فقرأ القرآن. وإذا أردت أن تكلمه أنت فصلي فهو يقول لك هذا الذي تجده لمن ستناجيه؟ من ستقول؟ لشكون باش تشكي همك؟ لشكون باش تحكي؟ ولشكون باش تقول؟ شكون باش يخفف عليك؟ رب العالمين
1: سبحانه وتعالى. على ذكر قولك في قراءة القرآن انه كي تحب يعني تستشعر القرب من المولى سبحانه وتعالى، فمن اهل الله والخاصة يقول كي تقرأ القرآن اقرأه كأنه ليك.
2: اي نعم، سيدنا عبد الله بن مسعود
1: صحيح،
2: وسيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس كانت عنده مسألة، كان كيف يبدأ يقرأ هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالتم من المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، أي يعيش بالقرآن.
1: نعم.
2: تمام، فكان يتأول ما يقرأ. فسيدي بن عباس كان لما يقرأ يمر على قوله يا أيها الذين آمنوا، يقول نعم يا رب.
1: نعم.
2: أنا من
1: نعم.
2: الذين آمنوا
1: نداء.
2: أي نعم. نداء. ويقولون إذا وجدت يا أيها الذين آمنوا فاعلم إما أنه أمر أو أنه نهي، فإرشاد لمحاب الله أو ابتعاد عن مساخطه ومعاصيه. فأنت المواجه لك الكلام، فقلوا نعم ماني حاضر. ففيها تكليف وفيها تشريف.
1: تشريف صحيح.
2: أن وسمك بالإيمان فأدخلك في دائرة الخصوص، غيرك يقول يا أيها الناس. فالقرآن إذا قرأه الإنسان يقرأه كأن هذه الرسالة موجهة ليه، ما هو كتاب بركة حل أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ. أي تأخذ الأجر بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن لا يصير فمك التواصل.
1: ما تحسوش كانوا موجه الناس أخرين؟
2: أيوة.
1: إذا حسيتوا موجه الناس أخرين،
2: رسالة لي، رسالة لي لي أنا. هذه ربي عز وجل بعثها لي، فأنا نقوم ونكلمه. والعجيب قال هنا ما قالش الصلاة، مع أنه هي الركنين أساسيين
1: صحيح.
2: في الصلاة
1: أيه.
2: قال ركوع والسجود. لما الله تبارك وتعالى قلنا قديما أن له صفات الجمال وله صفات الجلال.
1: صحيح.
2: فالركوع صفة من صفات الركوع، هي تأدية بأداء حق صفات الجلال، والسجود هو تأدية لأداء حق صفات الجمال. فالركوع تنحني بكلك ولا ترفع عينيك فيه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا لغير الله، وكانت الملوك تفعلها.
1: صحيح.
2: ودخل عليه رجل فركع إليه فقال ارفع رأسك ارفع رأسك، إنما أنا عبد الله ورسوله لست ملكا،
1: عليه الصلاة
2: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الركوع فيه دلالات عظيمة
1: من صفات جلال المولى،
2: إنه إعلاء لمقام العظمة، لذلك لا تدعو فيه، ممنوع. الفقهاء يقولوا في الركوع لا يوجد تدعو. دعاء.
1: نعم.
2: ما شو اللي يوجد؟ يوجد تعظيم، تسبيح، ثناء، إجلال، تقدير، تبجيل. سبحان ربي العرش العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم،
1: استحضار لأسماء
2: سبوح
1: المولى.
2: قدوس رب السماء
1: رب الملائكة
2: رب
1: والروح.
2: الملائكة والروح،
1: يعني الأسماء العظيمة.
2: فأنت هنا تسلم تسلم، وإذا دخلت على الملك لا تفعل شيئا إلا بإذنه، فإذا فعلت كل ذلك وسمع منك وأديت التحية تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أطلب تو مسلمت ورد عليك السلام، هل لك من حاجة نقضيها لك؟ فتنزل بأنفك أغلى شيء عندك، تمرغه في التراب لبيان الفقر والانكسار والتذلل إليه، فتقول أعطيني وأعطيني وأعطيني وأعطيني وأعطيني، فيقول لك لبيك عبدي، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلاحظ بين جمع لك بين التعظيم وبين صفات الجلال وصفات
1: الجمال،
2: معدن الكمال، الكمال الإلهي، أن لك ربا تأوي إليه.
1: نعم.
2: وهذا من صفات الجمال، يغدق عليك بمغفرته وجوده وعطاياه. الناس تحب صفات الجمال
1: صحيح، وترهب شويه ترهب
2: برشا
1: من
2: صفات الجلال. فهمتي؟ طيب ما انت ترهب من صفات الجلال اذا اقمت مقام العبوديه الحقه. علمت ان صفات الجلال وصفات العظمه ستكون لاعدائك لا لك.
1: نعم.
2: لا عليك،
1: لا عليك،
2: مش تولي نقطه قوه ليك.
1: نعم. ليك.
2: فهمتني؟ انا عبد الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديبيه ايش قال؟ قال انما انا عبده وهو ربي ولن يخذلني.
1: نعم، عليه الصلاة والسلام.
2: شفت الكلام، شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صفات الجلال تكون له لا عليه.
1: لا عليه، صحيح.
2: فأهل الحب إذا اندرجوا في هذا المقام، أقول لك أنا شو مدخلني؟ أنا عندي رب لا يحاسب هو، وإنما يذهب إلى سيده.
1: نعم.
2: أنا سيدي رب العالمين تبارك وتعالى،
1: سبحان
2: سيدنا وتعالى ومولانا. يا ربي أنا عبدك لجأ إليك ضعيف محتاج منكسر.
1: في حاجة
2: سيدي بن عطاء الله يقول إلهي أنا الفقير إليك في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، وأنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي.
1: سبحان الله،
2: علم أن له رب
1: فسلم
2: فسلم له كل شيء. طيب ما المطلوب مني؟ هذا هو المطلوب مني، أنا على ما أراده الله.
1: كثرة الركوع والسجود.
2: كثرة الركوع والسجود. علاش قال كثرة؟
1: ما قالش الصلاة لهنا، علاش مختار كثرة الركوع
2: ما قلنا لدلالتي ما قلنا لدلالة بيان الجمال والجلال.
1: نعم، أبلغ أنه يقول كثرة الركوع والسجود ربما في الوصية.
2: نحن مش قلنا قلنا أن أول قاعدة المرة اللي فاتت، الحصة اللي فاتت، أداء الفرائض والاستزادة في النوافل. وكثرة الصلاة دلت على معنى الحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء. الثالث أش قال؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحشيب أنه شوف قال من دنياكم، نحن قلنا أن الصلاة هي هروب إلى الآخرة، فكيف قال في دنياكم؟ كأنه شرفنا فيقول لنا أنتم قادرون على ذلك. ما هي حكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تقدم في هذا الميدان يعني كان أمره على قدم محمدية، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا قلت لك المرة الفاتحة أحد المشايخ قال الواحد خونا قال أرى ركعتين ما تجيب لكش بقيت، لا تطمع أن تدخلك الجنة.
1: سبحان الله.
2: أي يعني إذا كنت برشا ناس تصلي ويقول لك بالله شكون مشى للقبر وجاب الأخبار، أين يقينك في هذا؟ يعني أنت تدخل للصلاة نتاع تبوانتي وتخرج ترفع في الإثم على روحك
1: حركات،
2: لكن ماك تدخل عليها بقلب مقدم على الله. فإذا دخلت عليها بذلك آواك، من آوى إلى الله آواه.
1: صحيح، يعني دخول والقلب وحضوره في الركوع والسجود. خلينا نقول
2: ما هو هذا باعتباري اطلاق البعض وأراد به الكل. اطلاق البعض على الكل، لكن في لما في ذكره الركوع والسجود ركنان، اذا نقص واحد منهم سقطت الصلاة.
1: صحيح، سقطت الصلاة.
2: فهمت؟ فهو يقول لو كأن صلاتك لا تقوم إلا بهذين
1: الركنين.
2: في مسألة مش طبعا عن الفاتحة، لكن المراد بهذا شنو؟ لكن طبعا نحبوش تولي حصة فقه تتدارك الفاتحة. لكن المسألة هذه يقول لو أدخل على الله بالخوف والرجاء.
1: المغزى من
2: صفات الجلال معها خوف، صفات الجمال معها رجاء. علشان على قلنا صفات الجمال الناس تحبها.
1: صحيح،
2: رزقه مغفرة وحلم وكذا. جبار منتقم،
1: يرهب القلب،
2: يرهب. فيدخل على الله كمثل الطائر بجناحين،
1: هذا وهذا،
2: خوف ورجاء. ورأس هذا الطائر هو قلبه المفعم بحب الله تبارك وتعالى.
1: تبارك وتعالى. ونفهم في الأخير أنه كثرة الركوع والسجود كذلك أنه بالفرائض، وأنه الإنسان زاد على قدر استطاعته في النوافل.
2: طبعا ما هذا هو الذي قلناه الأربع اللي قلناه من الملفات نضبطه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الرجل، والله عجيب الحديث محله،
1: نختم به الحصة.
2: نختم به. شاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتاة، واقف يثبت في النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
2: احفظ شنو هو يعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقف يمشي يجري يهزلوا النعل متاعه، نعله للثاني، هو يجيب شي يشرب الماء يمشي يجري يجيبه له. فالنبي لاحظ، عيط له، إيجا قال له، قال له لبيك رسول الله. قال له لاحظت أنك ما تقوم على خدمتي كذا كذا كذا كذا، فهل لك من حاجة نقضيها لك؟ قال له لا يا رسول الله، أني نحبك
1: فقط،
2: نحب نوقف على خدمتك. فقال له لا، احنا شاب 17 سنة 16 سنة عنده تطلعات كذا. لا، قال له هل لك من حاجة فنقضيها لك؟ فقالوا يا رسول الله إن كان ولا بد أمهلني، يعني هذا رسول الله، يعني الحاجة اللي باش يقولها باش تمشي
1: مجابة. نعم.
2: النهار الثاني قالوا هل من حاجة نقضيها لك؟ قالوا أنظرني يا رسول الله، خليني نخمم.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: حتى النهار الثالث جه، قال هل من حاجة نقضيها لك؟ فقال يا رسول الله إن كان ولا بد فإني أريد أن أكون معك في الجنة. خذ وقته في التخمين مليح.
1: صحيح، الطلب مش مش مش الحاجة هينة.
2: ما هو على قدر المعطي يكون طلبك.
1: نعم صحيح.
2: فاش قالوا النبي صلى الله عليه
1: وسلم؟
2: قالوا أعني على ذلك بكثرة السجود.
1: سبحان الله،
2: الشيخ لنا طب ما قالش عني بالصلاة بكثرة السجود.
1: بكثرة السجود
2: شفت الكلام؟ والذي قد يطلق البعض على الكل.
1: سبحان الله.
2: نعم.
1: إن شاء الله ربي دائما كونوا يا رب محافظين على الركوع والسجود كما قلت بحضور.
2: بحضور نعم.
1: يا رب أعطيك الصحة فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة، بارك الله لكم ونفع بكم إن شاء الله وزادكم في الفهم والعلم. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين الكرام أينما كانوا أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم هو يوم السبت 11 صفر 1448، الموافق ل 25 جويلية 2026. هذا برنامج عنده فوق 10 سنوات، والحمد لله متواصل في كثير عديد من الجوائز. الحمد لله الأسبوع الماضي بعثنا الجوائز فوق 80 جائزة، وصلت الحمد لله. ثم شكون وصلت، ثم شكون إن شاء الله توصل في الطريق، والناس فرحانين. وكذلك الكتاب الناطق نسخ تقريبا 10 نسخ من المصحف الناطق، كذلك وصلوا لهم عليهم في نسخ جميلة جدا. كذلك كتب السيرة، كتاب الشفاء، هذا الحبيب يا محب نور اليقين، عديد من الجوائز اللي برنامج مشاوير قاعد يوصل فيها للناس وكل. خليني أقول بداية هذا البرنامج تحية كبيرة برشا للمحسنين، للناس اللي قاعد يدعموا فينا بهذه الجوائز. ونحن نحب المطالعة، نحب الناس كل تطالع، نحب الناس كل تتعرف على هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن الهدف من هذا البرنامج أننا نحبب الناس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نقرب الناس باش تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك نحب الناس في المطالعة. لو أفضل حاجة الإنسان يمتاز بها في هذه الحياة الدنيا هي المطالعة، هي الثقافة، هي قراءة القرآن، تلاوة القرآن، وبعد ذلك دراسة السيرة المحمدية، باش هكاك يتخذ هذه السيرة منهج حياة. والقرآن كذلك هو دستور حياة الإنسان. في بداية هذا البرنامج تحية موصول زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصول الكريم أعطيك في التنسيق، وهي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذا زيتون القرآن الكريم مباشر. للتواصل معنا 71 130 000 71 130 000. هذا البرنامج نطرح فيه سؤال، واللي يجيب على السؤال عنده مسابقة تتمثل في كتاب السيرة. كذلك البرنامج نبدأ به في ركن صغير نفسر فيه معاني كلمات بيت من أبيات البردة المديح للإمام البوصيري رحمه الله. خلينا نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. نرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: دمت متألقا يا عبد الباقي في هذا البرنامج.
1: عيشك بارك الله فيك.
0: برشان السلام عليك. برشا ناس يسلموا عليك يا عبد الباقي.
1: ربي يجزيهم خيرا ان
0: شاء الله. تحيه لك وتحيه لمحبي هذا البرنامج، برنامج مشاوير. كذلك التحيه كذلك نعودها مره اخرى لسي زهير اللي رافقنا كل يوم سبت معنا. كذلك التحيه الكريمه اعتيق لي اكثر حصص رافقنا في هذا البرنامج، برنامج مشاوير. تحيه للجميع، تحيه للناس اللي دعموا فينا. نعودها مره اخرى، بارك الله فيكم يا اللي دعموا فينا بهذه الجوائز بهذه الكتب. لو الناس كلها يدعو لكم بخير. والله يا شيخ البارح، وانا عارف البارح اليوم، كلمتني اخت وصلتها الجائزه، قالت لي اول مره نفرح بهديه بالطريقه هذه.
1: ربي ان شاء الله يفرح الجميع ان شاء الله.
0: قالت لي اول مره، وصورت الكتاب وبعثته لي،
1: يا سبحان الله،
0: قالت لي اول مره نفرح بهديه بالطريقه هذه. سبحان الله، اللي عندهم اذاعه الزيتونه عندهم حاجة مقدسة عندهم،
1: رمزية خاصة معناها في قلوبهم. الناس يحسوها أنه تربط الماضي بالحاضر نتاعهم، يحس بالأصول نتاع الإنسان نتاعهم، لأنه شئنا ما بينا احنا أصلنا هو الزيتون، أصل نتاعنا هو جامع الزيتون. 50 سنة 79 للهجرة،
0: سبحان الله.
1: شوف العراق الموجودة، معناها كل إنسان يحن إلى، هي معناها هي السند الذهبي اللي يربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تم خيط رفيع وخيط معناها رابط قوي جدا. تقول له الزيتونة، أي واحد في قسنطينة، في عنابة، في الجزائر، في بنغازي، في طرابلس، في موريتانيا، في المغرب، في كذا، يحس بحنين عجيب جدا، يقول هذا أقرب سند لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 79 للهجرة. يعني تربطنا بالسند المحمدي من أول
0: الله.
1: صلى الله عليه وسلم، من أول البلدان العربية تقريبا على الإطلاق اللي تربطت مباشرة، أول الناس تربطت بسند، بسند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي واحد عنده حنين بدرجة كبيرة وقت يسمعوا صوت الزيتونة يسمعوا كأنهم يرجعوا إلى المعين العذب، إلى الأصل. الناس كل تحن له، مهما تكبر ومهما تكسب من علوم تبقى ديما تحن إلى الأصل نتاعك اللي هو الزيتون. شوف أي واحد، شجرة الزيتونة في حد ذاتها في بلادنا مقدسة، مقدسة. إذا جاءت
0: الله.
1: في مكان يقولك ما عادش نبني فيه المكان هذا، خليها. شوف أول ما يبنوا جامع أول شجرة يزرعوها ديما في أي مسجد أي مكان، زيتون
0: مبارك،
1: لأنه تصرف لا يعني تصرف لا واعي لا شعوري، أنه يحس روحه لابد أن يربط بالأصل.
0: صدقني أنا أكبر برنامج نقدم فيه عديد من البرامج، أكبر برنامج محبوب القلبي وأكبر برنامج نتفرد فيه هو برنامج مشاوير. صدقني نحس روحي فرحان على الأخ نقدم في هذا البرنامج، عشان يكون خالص لله
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله يا ربي نحن نوصل هذه الجوائز. إن شاء الله نقول كل دار كل بيت توصلها جائزة، وكل واحد يتصل علينا ما يرجعش خايب، حتى مشتو مرة الجاية العام الجاي الشهر الجاي قد تربينا الجائزة إن شاء الله.
1: ما الدين نتاعنا فيه زوز حاجات ماهوش موجودين في بقية الشرائع الكل، اللي هي إحياء الروح وإحياء الجسد في نفس الوقت، يمشوا مع بعض. يلقى إنسان توازن الحقيقي، يلقى إنسان ضمانة أنه قدام الهزات والاضطرابات والاكتئاب والحالة والتوترات، وده يلقى في الدين معينه وطلبه وراء وغايته، لأنه فيه إحياء للروح. وإحياء للروح إيش معناه؟ هو أن تتصل روحيا بهذا الأصل، معناها أجمل ما يوجد. سئل أحد الصالحين فقال ما أجمل ما يوجد في الجنة؟ قال أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: فالناس كل راي عنده، حتى اللي ما يصليش، ربي إن شاء الله يهدي الناس كل إلى طريق الصواب. راه وقت تذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف، يقف ويظل في حالة، يعني في حالة سكر. وقت اللي يطيح يقول يا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. يعني شفتها بعيني كيفاش ناس لا علاقة لها لا بصلاة ولا حد شيء، خاصة في الليل تجاه يذكر كثير من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتبر حبل نجاة. وهذا التقريب مش يتحدث فيه اليوم الإمام المصري
0: رحمه الله. نعم.
1: النجاة
0: معنا. نعم سيد رسول الله هو حبل النجاة، هو شفيعنا يوم القيامة، هو الطريق السبيل الوحيد اللي بيش يوصلنا للخلاص، يوصلنا لبر الأمان، هو حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة من هذا البرنامج، الناس كل تصلي على النبي، الناس كل تحب رسول الله، لك على قد ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما تعيش حياة سعيدة بإذن الله، وحياة منورة كذلك بكلها تتعدلك إيمان ونور، وخاصة كي تغلثها مع القرآن، سيرة القرآن تتفرها ذكاكة. خليني نذكر محاور شيخ بل ما نمشي للمحور الأول في هذا البرنامج. المحاور: الثمار العاجلة للتربية المحمدية في حياة الصحابة. الثمار العاجلة للتربية المحمدية في حياة الصحابة. كذلك مفهوم القوة من المنظور الإسلامي، مفهوم القوة من المنظور الإسلامي. كذلك ما هو سر استعداد الصحابة للتضحية بأنفسهم، ما هو سر استعداد الصحابة للتضحية بأنفسهم. كذلك السؤال هنا يتطرح: ما هو سر استعداد كل واحد منا للتضحية لأجل هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الحبيب؟ هذه المحاور إن شاء الله باش نتحدث فيها اليوم. كذلك السؤال يقول: من هو الصحابي الجليل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ونزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ونزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شيخ، ننتقل مباشرة إلى الركن الأول في هذا البرنامج. نعم
1: بل الركن سيد بشير، أنت ذكرت مسألة هامة بالنسبة للجواز، راهي الناس حتى اللي ما عندوش راهو يقول لك مضبية أن نساهم أنه نعطي جائزة ما دام فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل باش تلقى واحد وقعد عنده فلوس ولا ما عندوش، فقير ولا غني، مضبيه يساهم في هذا الجواز. الناس كل يعني سبحان الله
0: خذ من عندي جائزة في هذا البرنامج. بعد مدة كلمتني قالت الشيخ أنا نحب نجيب زوج جوائز للبرنامج وتبعثها. سبحان الله،
1: ثم شكون معناها أحواله والله تعبة، يعني
0: خليني نقول
1: إن شاء الله يوفقوا.
0: لا، الجوائز تتمثل، الجوائز تتمثل دائما في كتاب السيرة ولا مصحف القرآن. نحن هذا الهدف نتاعنا، الهدف نتاعنا نحب الناس في القرآن وننشر القرآن، والهدف نتاعنا كذلك من هذا البرامج هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نقرب الناس بس حب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نقرب الناس

0: سلموا حياة الصحابة بأنهم ورثوا ما ورثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أموال ولا دنيا ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة ليهودي، عند يهودي مش حاجة. هو في سكرات الموت يقول يا عائشة هل تصدقت بالسبع دراهم، وتغشش درجة كبيرة وغضب عندما قلت له رأنا احنا لهين في موتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش التصدق، لا قالها يلزمك تتصدق بهم، لأنه لم يطرق. سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام وقت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني لما رأى الناس انغمسوا في التجارة وكل شيء، مع وقت الضحى بدأ رفع صوته بالنداء، يا قوم يا قوم يا قوم، بعد ما انتبهوا له كل قالوا قالهم ايجوا راهو ميراث النبوة يقسم في المسجد. فالناس كل خلت التجارة نتاعهم وماشيين يجروا، في بالهم مش يلقوا معناها أموال ويلقوا خيرات ويلقوا جواهر ويلقوا كذا كانت مخفية عليهم، وتو جبدت ومش ياخذوا نصيبا فيه. إذا بهم يلقوا حلقات نتاع علم وحلقات ذكر وكل شيء. فأين الميراث؟ الميراث هو ما تركه الميت، معناها يعني التركة اللي ترك. أين الميراث هذا؟ فقال هذا ميراث النبوة، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا علما. وأحسن ميراث يورثه الإنسان لأبنائه ولأهله وللناس اللي يحبوه هو ميراث العلم. علاش؟ لأن ميراث المال ينتهي. قديش أنت خليت لهم 5-6-10 مليارات مش يوفوا وقت عندهم زمن مش يقفوا فيه، بينما من ورث علمه ظلت الحسنات تلتحق به إلى يوم القيامة، لأن العلم يتوارث ويبقى ديما من جيل إلى جيل. وبالتالي أن الميراث الحقيقي هو ميراث العلم. راهو كي نقرأ السيرة مش من باب الرفاهية، راهي السيرة واجب وفرض عين، خاصة في قناته فرض عين على كل واحد يقرأ السيرة باش يفهم بها القرآن ويفهم بها الحديث ويفهم بها السنة ويفهم بها منهاج الحياة كيفاش يحيا وكيفاش يعيش.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. نعيد السؤال قبل الفاصل، من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع ونزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، صدق الله العظيم. للتواصل معنا 71-30-00 فاصل لرفع أذان صلاة العصر، ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب، تحية لكل أحبابنا، لكل محبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكل محبي هذا البرنامج. كذلك خلينا ما ننسوش الجالية تاعنا خارج تونس قاعد تتبع فينا. هناك من يقول بالرغم اللي أنا نعيش البرة لكن نجات بالذات، تقول أنا نعيش البرة لكن هذا البرنامج نخصص له وقت بالذات، وقت مقدس عندي، وقت توقيت هذا البرنامج باش نسمعها ونقول لها يا نجات كي تجي لتونس كلمينا نعطوك جايزة، ثم حتى مشكل نعطوك جايزة من برنامج مشاوير في سيرة هذه البشير محمد صلى الله عليه وسلم، باش تقراها وتقري أولادك زادة في هذه السيرة، وكذلك صحباتك توصل لهم هذه المعلومات القيمة في هذا البرنامج. تحية لكل الناس يحبوا هذا البرنامج. نعيد السؤال، يقول من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع ونزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عندنا ثلاثة جوائز ينتظروا فينا، شكون نشوفوهم اليوم بإذن الله، شكون باش تحصل على جائزة. خلينا شيخ نبدأ على بركة الله في الركن الأول اللي هو البيت. نعم، الركن الأول اللي هو تفسير معاني كلمات هذا البيت. نعم، بيت المديح للإمام البوصيري رحمه الله، تفضل شيخ.
1: نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. البيت يقول فيه الإمام البوصيري رحمه الله وللتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي.
0: نعم.
1: وللتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي.
0: نعم.
1: شرح المفردات، التمست فعل مزيد من التمس بمعنى الطلب من باب التلطف. غنى، الغنى هو عكس الفقر، ومعناه في هذا البيت الكفاية في الدنيا والسلامة في الآخرة. فمن استغنى أغناه الله، بمعنى لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وإنما يأخذ ما يكفيه ويعف عن سؤال الناس. وقد ورد في حديث جبريل عليه السلام واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس.
0: نعم.
1: معناها الدنيا ليست مبلغ العلم تاعنا ولا أكبر همنا ولا حد شيء، ولكن نأخذ منها ما يعفنا ويغنينا عن سؤال الناس. يده، ليس المقصود بها الجارحة اليد المادية، وإنما معناها المجازي بمعنى النعمة بكسر النون، والنعمة بكسر النون من الإنعام وهو التفضل، والنعمة بفتحها في القرآن استعملتها ضم الاثنين، استعملت مرتين، والنعمة بفتحها بمعنى إنكارها، يعني النعمة بمعنى التفضل والإنعام، والنعمة ونعمة كانوا فيها فاكهين. هم كانوا في نعمة ولكنهم أنكروها. إذا وهذه من بلاغة القرآن الكريم أنه حركة واحدة من الكسرة إلى الفتحة ينقلب المعنى تماما. وسميت النعمة يدا لأن الرجل إذا أعطى الآخر شيئا ناوله إياه بيده.
0: نعم.
1: فكنوا عن النعمة باليد وتجمع أيادي. استلمت أصله لمسا، لمس الحجر باليد يعني أخذت. خير مستلم اسم مفعول من فعل استلم، والمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الندى هو العطاء والكرم والجود، رجل ندي بمعنى رجل كريم. معاني هذا البيت، كل مسلم يرجو من الله الوصول إلى الاستغناء عن الناس في الدنيا ويطلب السلامة في الآخرة، بمعنى ينجو من الوقوف للحساب لأداء حقوق الناس. فكلما يعني كثر المال تعددت الحقوق فيه، مثل حق الزكاة وحق الفقير وحق المحتاج وحق أصحاب النفقات المفروضة. وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليدل الخلق على مولاهم ويدخلهم من باب الرجاء ويهديهم إليه عن طريق تبيان الطريق المستقيم. فمن أراد خيري الدنيا اللي يحب الاثنين مع بعضهم يجمعهم.
0: نعم.
1: فليقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهلا من سنته وغرفا من معين علمه واتباعا لمنهج سلوكه في العبادة والمعاملة، فهو الطريق القويم الذي ينال به خيري الدنيا والآخر مع بعضهم. مش كان الدنيا بركة راك تاخذ خير الدنيا والآخر. لذلك قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى طريق النجاة وهو الاستغفار والإنابة إلى الله والرجوع إليه، أقسم العزيز الحليم بأن الوصول إلى درجة الإيمان الحق لا تتحقق إلا بالتسليم لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي في جوهرها أحكام الله، فهو الكفيل وحده بفهم مراد الله من الآية. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قصة تبين مدى ما يمكن أن يحصل عليه المؤمن من مغفرة إذا توجه إلى الله تعالى بصدق مستشفعاً بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال: السلام عليك يا رسول الله، يعني يخاطب في رسول الله كأنه حي قدامه. هذا وهذه من علامات الاستفاقة ومن علامات صدق الإيمان، أنك عندما تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه كأنه حي وهو موجود أمامك. ومن حسن الأدب أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب كبير وكأنه حي ينظر إليه. سمعت الله يقول: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعربي فغلبتني هذه العتبية ويقول فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عتبي ألحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. يعني أنشأ جاب صدق وقف قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشأ هذه البيتين من الشعر، لكنها نبعت من قلب خالص ومن قلب مفعم بالإيمان. فقال: يا عتبي ألحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. إن شاء الله ربي يغفر لنا جميعا. فالإمام البصيري يطرح بطريقة متفردة مسائل العقيدة. هذه مسألة، هذه البيت هذا فيه عقيدة، فيه عقيدة للناس ما يخسر شعمل من قوة الإمام البصيري أنه يمر على كل شيء، على السنة، على القرآن، على العقيدة، على المسائل الفقهية أحيانا، مسائل العقيدة ولكن بمنهج مبسط. فالعطاء من الله، مثلا هذه مسألة العطاء من عند شكون يجي؟ من عند ربي ولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالعطاء من الله وحده ولا يملكه غيره، ولكن الدخول على الله، ولكن الدخول على الله لنيل عطاءاته يكون من باب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب لا يحرم صاحبه. ولا يعتقد أن النبي البصيري لا يعتقد أن النبي يمتلك تصريف الأمور. ومن هنا اتهم البصيري رحمه الله من أصحاب قصور في الفهم لبعض الناقدين له، فاتهموه بأنه يجعل بينه وبين الله واسطة، وهو من هذا الفهم براء كل البراءة. هو لكنه هو ما يجعلش واسطة بينه وبين ربي، ولكنه يدخل من أي باب تدخل. الطرق كثيرة، الدخول على الله طرق كثيرة، ولكن أي باب يضمن وكفيل أن يضمن لك الإجابة؟ أنا هو الباب، هو الباب الذي تدخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش في حديث يقول
0: كل طريق؟
1: نعم،
0: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي العزة
1: فوعزتي وجلالي، وهو أعظم قسم على الإطلاق. هذا عند الفقهاء الكل يقول فوعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا رسول الله.
0: سبحان الله.
1: وش معناه أن الإمام البصيري شو مسألة العقيدة اللي طرحت في البيت هذا؟ هو هل العطاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم العطاء من الله؟ يحسم المسألة ويقول رأوا العطاء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، والذي يملك تصريف الأمور وإدارته هو ربي. ولكن كيف ندخل؟ من أي باب ندخل؟ ادخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضمن الإجابة وتضمن القبول بإذن الله تعالى.
0: اللي ظن أن العطاء يكون لأحد غير الله سبحانه وتعالى يراجع نفسه.
1: هذه عقيدة فاسدة.
0: عقيدة
1: فاسدة.
0: مستحيل أن أنا الإمام البصيري رحمه الله. مستحيل أن الإمام البصيري رحمه الله يظن أن العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة من المستحيلات السبع.
1: لا يوجد دليل على ذلك أبدا.
0: نعم.
1: ولكن البيت هذا يتهم فيه. ولكن يتهف لأن عنده قصور في الفهم. كيف يجي يقول لك واحد مسكين ما قراش علوم القرآن الكل، لا قرأ الناسخ والمنسوخ، ولا قرأ أسباب النزول، ولا قرأ ما عنده شهادة في التفسير، ولا قرأ يعني بيان القرآن، ولا قرأ العلوم القرآن الكل، تقريبا 8 علوم ما قرأش بكل. وبعد يقول لك أنا أتدبر القرآن. وإيش تدبر القرآن؟ هراه التدبر وش معناه التدبر؟ تدبر القرآن بمعنى تنزيل النص القرآني أو الحديثي على الواقع نتاعك. هذا يتطلب منك فهما عميقا للدين، وفهما باللغة العربية، وإلماما بالأساليب البلاغية والبيانية في القرآن. ويلزمك تعرف على الأقل 14 علم من علوم العربية باش نزل، لأن التدبر وإن تنزيل النص فيه ضوابط علمية أكاديمية لابد من تلقيها من أصحاب الفهم السديد ومن لا. أصحاب العلم. العلم في هذا أم يقولك والله هاو ربي قال أفلا يتدبر القرآن؟ راه تدبره ليك أنت باش تشحن به الإيمان نتاعك، باش تقوي به الإيمان نتاعك، باش تحيي به قلبك، باش تزرع فيه الإيمان في قلبك، باش توسع فيه دائرة الإيمان في قلبك، باش توسع دائرة الحب لله وللرسول. أما لا يجوز لك إطلاقا، وهذا ما بين العلماء كل، أن تحدث بتدبرك القرآن هذا اللي وصلت له، تحدث به زوجتك أو تحدث به ابنك أو تحدث به ابنتك أو أقرب الناس إليك. عليه
0: نعم.
1: لأن هذا يعتبر تطفل على علم العلماء، لأنك أنت لا تملك ولا يشهد لك إنسان عالم كفء بأنك أهل أن تستنتج من القرآن
0: فعلاً.
1: أنت لا مالش نعم نشد معناها محمد طاهر العاشور، ونشد البيهقي، ونشد ابن كثير، ونشد السيوطي والزمخشري والرازي ونطيشوا له المكتوب نتاعها باعتبار أن كل واحد قادر باش يتدبر القرآن وينزله على الوحي. وهذه
0: نعم.
1: أكبر غلطة أن واحد يوهم نفسه راك تاقع تحت طائلة الآية اللي تقول وأظله الله على علم، يعتقد أنه هو على علم ولكنه في الحقيقة ليس على. وهذا ريت السيرة إيش معناه؟
0: نعم.
1: السيرة تصوب الإيمان، تخليه الإيمان يمشي في الطريق الصحيح. السيرة تعرفك طريقة التعامل مع القرآن. السيرة تعلمك طريقة التعامل مع السنة. السيرة تعلمك طريقة الفهم، كيفاش تفهم القرآن. السيرة تحدد لك يعني مجالات التحرك نتاعك انت باش
0: نعم.
1: ما تدخلش في الضلال، باش ما تدخلش في إضلال الناس وفي تضييع الناس وفي متاهات كبيرة. هاو السيرة عليه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شعمل يعني علم الناس كيف يدخلون على الله وكيف يفهمون القرآن وبأي طريقة وبأي منهج يفهمون القرآن. ولذلك الصحابة لم يكونوا جميعا فقهاء، كان القليل منهم. علاش اختار بالذات معاذ بن جبل؟
0: نعم.
1: وقالهم قدام معاذ بن جبل أعلم الناس، إيش معنى أعلم القوم وأعلم الناس في روايات مختلفة بالحلال والحرام.
0: حرام.
1: لأنه هذه دعوة مش معناها يعني إشهار لمعاذ، حاشا لله، بل هذه دعوة للصحابة، أي باش حتى واحد ما يتجرع على الإفتاء في الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام هو حق الله، فلا يجوز لك أن تحلل ما تحلل ما حرمه الله أو أن تحرم ما حلله الله. لذلك الفقهاء الكل يقولوا الحلال والحرام حق الله وحده.
0: نعم.
1: فمن تجرأ على إحلال حرام أو تحريم حلال فقد يعني ظلم نفسه وتجاوز حقه ودخل في حق ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: هذا ما معناها السيرة أنك تقرأ. ولذلك سيدنا ابن عباس يقول أنا أعلم أين نزلت كل آية ليلا أو نهار وفي
0: نعم.
1: أي مكان
0: الله.
1: ومفهومة وكذا. علاش رجعوا له كل واعتبروه حبر الأمة باش ياخذوا منه العلم الصحيح، حتى كل واحد باش ينجي نفسه من الأفهام نتاع الأهواء نتاعك انت، لأنه أحيانا فهمك هذا يغلب عليه الهوى، لأنك أنت ما وصلتش إلى مرحلة التزكية العامة وخذت هذا العلم علما وممارسة وتربية وسلوكا.
0: نعم، العلم طبعا بدون أخلاق وبدون مبادئ وبدون صلاح لا خير فيه. العلم نعم. هو سلاح ذو حدين، يكون لك أم يكون عليك. شكرا شيخ عبد الباقي. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد السؤال لهذا اليوم: من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ونزل فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ خلينا نذكر الناس اللي عنده جائزة حتى ولو قديمة، عندها عام، عندها 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، لأن نحن اتصلنا به وما هز الهاتف نتاعه، وإلا اتصلنا به تليفونه مغلق، لأن نحن ما تحملوش المسؤولية. طبعا نذكر اسم، خلينا نقول نذكر اسم من توزر على ما أظن، أنا نطلب فيه ما يسعي التليفون ونطلب فيه نلقى مشغول، وبعدين يبعث لي رسالة يقول لي شكون معايا، وأنا نطلب فيك باش نقول لك أعطيني العنوان تاعك وأعطيني رقمك ونثبت من جهازك. ولهذا لو اللي أنا نطلبه برشا مرات وميز التليفون، لأن أنا متحملش نولي نلقاش واحد قديم طلبته قبل وميز التليفون، نحاول نتصل عليه، إذا هز علي نعوضه بالاسم اللي مخدش الجهاز. ولهذا اللي عنده جائزة ومنه في المستقبل اللي يربح معنا جائزة، إذا باش يبدل الرقم نتاعه وهو مازال يحب عينا جائزة، ما في مشكلة، يتصل بينا ويقول بربي لو الرقم هذا مرة جاية كي تتصلوا بيه باش تعطوني الجائزة اطلبوني على الرقم هذا، مش هو عنده رقم يتصل يربح به جائزة وبعدين يبدل الرقم، لأني أنا ما تحملش المسؤولية. وإلا الشركة اللي تهز الجوائز تتصل به ما تحصلش عليه، لأني أنا ما تحملش المسؤولية نتاعه. فهمت؟ نتفاهموا بعضنا وربي يبارك لكم. شيخ، نعم. الثمار العاجلة للتربية، نعم. المحمدية في حياة الصحابة،
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من نجاح المنهج هو أن يعطي ثمار،
0: نعم.
1: يعني نجاح المنهج أن المنهج نتاعك صحيح والطريق نتاعك، هو أن تجني ثمارا عاجلة وآجلة، لأن نعم. في الدين الثمار أنواع، زوز أنواع، ما ثماش ثلاثة ما بينها، ثم ثمار عاجلة في الدنيا وثم ثمار آجلة في الآخرة، واثنين مربوطين ببعضهم، ما تلقاش واحد معناها هذا ماشي للشرق والأخر ماشي للغرب، راهو طريق الله طريق واحد،
0: نعم.
1: مش 20 طريق، هذه سبيلي طريق مستقيم، اهدنا الصراط المستقيمة، طريق واحد، ما عندوش، ليس صاحب الوجهين عند الله وجهاء، اللي وجه
0: لا
1: واحد
0: يكون عند الله وجه،
1: ما ثماش، لازم يكون ثم وجه واحد، وجه جسمه هو الحق المبين والسير على الطريق المستقيم، وما تمشي على الطريق المستقيم إلا لما تمشي على صاحب بينها هذا الطريق، بينها صاحب الرسالة الصادق الأمين،
0: نعم.
1: هو اللي وراه، وراه ربي سبحانه، لأنه اللي علمه من لم يجعل لأحد، اللي يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا أبدا،
0: نعم.
1: وإنما اختص الله بعلمه، اختصه ربي سبحانه بعلمه، هو اللي مشي علمه وما علمهوش فوق الأرض بركة، علمه في السماوات، في السماوات السبع، يعني في مكان لم يصل إليه واحد من العالمين أبدا،
0: نعم.
1: وزيد وصلوا إلى مكان لم تصل إليه حتى الملائكة المقربون ما وصلوش ليه. فعندما ناخذ راهي مسلمات ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاوش نشوفوا كيفاش أنه طريقة هذه نجحت وعطت ثمارها،
0: نعم.
1: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، وأكبر دليل على ذلك هو آخر ابتسامة ابتسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف وأنا هي آخر ابتسامة، وهي ابتسامة الرضا عما وراها ربي، هاو المجهود نتاعك الكل اللي 23 سنة وانت تخدم عليها، هاو مش لخصها لك، لخصها له ربي في موقف واحد وهو في ساعات الاحتضار،
0: نعم.
1: شعمل
0: سبحان الله،
1: أمر يعني سيدنا أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس، ورفض سيدنا أبا بكر الصديق، مش هو رفض، السيدة أمنا عائشة قالت لا يا رسول الله، روى أبا بكر لا يكاد الناس يتميزون الحروف من خلفي، لأنه كان إنسان بكى، كان إنسان سخي الدمع، كان إنسان في سعة ما يتأثر، يتفاعل مع القرآن تفاعل عجيب جدا، الصحابة كل يتفاعلوا مع القرآن، لكن هو عنده زيادة على التفاعل أكثر منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شد صحيح وقال إن كنا صويحبات يوسف، هذه لا شد صحيح بسيب باش يعمل في الاخر، وقت اللي قامت الصلاة شعمل يعني اطلب من الناس اللي موجودين بحذها باش يقوموه، فلما قام سحب بيده الشريفة ذلك الستار في النافذة الصغيرة التي تطل من حجرة السيدة عائشة على المسجد، فلما رأى الناس قد اصطفوا جميعا وراء أبا بكر ودخلوا في الصلاة، ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسامة الرضا، وكانت آخر ابتسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبتسم بأنهم كسبوا يعني أموال رهيبة وأنهم فتحوا البلاد وأنهم صار.
0: هذا موقف شيخ بشوري لك ورسالة بشوري لك، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للأمة في الوقت ذلك بأكملها سيروا وراء أبا بكر الصديق.
1: نعم، هذا كيجيك واحد يقول كيفاش هودي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إيحاءات، ثم نعم. العلم، العلم غير المنطوق. علاش احنا نرجع، علاش العلم الإسلامي كل بالتلقي؟ لأنه فيه أشياء تنقل لا تنقل عن طريق الكتابة، ليش مكتوب؟ ثم حاجات عن طريق التواتر وعن طريق الشفوي وعن طريق المشافة وعن طريق المجالسة وعن طريق التلقي.
0: تكون أبلغ يا شيخ. نعم. توصل تكون أبلغ.
1: ثم حاجات روحية يعني تدخل، معناها تنقل من صاحب العلم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يراعي شعور المخطئ. كي واحد يخطئ ما يجيش يفضحه قدام العباد، ويتوخى طريقة التعميم والتوجيه. نعم. معناه لا يحدد الشخص المخطئ يقول راه فلان اخطأ وهاو كيفاش يصلح، لا، حتى لا يوجه انظار الناس الى الشخص. نعم. بل ايش يعمل، بل الى طريقة حل المشكلات. هو مهتم مش بالشخص في حد ذاته، لانه الشخص هذاك ستجد الاف من الناس وملايين من الناس تخطئ مثله، لكن العاقل وصاحب العقل هو اللي يهتم بطريقة حل المشكلات. نعم. مثل ما فعل مع الصحابي الجليل عبد الله بن اللاتبية. هذا يشبيه، هذا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات، على الزكاة. منين؟ من بني سليم. فقيل وقت اللي جاء شعمل، فقبل الهدايا.
0: نعم.
1: من المتصدقين، ضم الناس اللي يدفعوا في الزكاة أعطوه هدايا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش مشي عالج، قال هذا مالكم وهذا هدي.
0: نعم.
1: جاء قدام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا يا راهو الفلوس هذه راهي نتاع الصدقات، وهذه راهي نتاعي أنا أعطوها لهدي. فبماذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هاو بداية محاربة الفساد والقضاء عليه في المهد.
0: نعم.
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك أو أمك؟
0: نعم.
1: حتى تأتيك هديتك إن كنت صادق. قال له في دارك، في دار بوك ولا في دار أمك، خل جيك الهدية نتاعك إذا كنت صادق. ثم خطب صلى الله عليه وسلم في الناس، ما قالش راه الصحابي هذا عبد الله هنا، فقال فإني أستعمل الرجل في العموم في المطلق منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة.
0: نعم.
1: يعطي الحكم العام في طريقة التعامل. شو معنى الحكم العام؟ فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى. قال امرأة يأتي يوم القيامة.
0: نعم.
1: اللي خذيه بعير يجي يوم القيامة وهزه على كتافه وله رغاء، يعني البعير يشهد عليه.
0: نعم.
1: يتكلم يقول راو هذا أخذني بغير حق، أو بقرة لها خوار، البقرة ذا اللي هزها فوق كتافه. تصور واحد يهز في بقرة يهزوها عشرات العباد، هو مش يهزها وحده فوق كتفه وهي لها خوار، وش معناه؟ يعني تتكلم وتشهد عليه، تقول راو أخذني بغير حق.
0: ولا واحد هز بنك وراه.
1: نعم.
0: ولا واحد هز دولة وراه. ولا واحد هز مجتمع وراه. ولا واحد هز قسم فيه 30 ولا 20 طالب قاعد يعلم فيهم، قاعد يغش فيهم،
1: قاعد يغش فيهم. بالضبط.
0: نعم.
1: يجوا الكل مو مركبين فوق كتافه. تصورها، معناها واحد هز 40 تلميذ ولا 40 طالب ولا 30 طالب وهازم الكل فوق كتافه. تصور حاله كيف سيكون يوم القيامة، وكلهم يقولوا يا ربي لقد غشنا، يا ربي لقد لم يؤدي أمانتك فينا.
0: نعم.
1: يا ربي لو كذا، أو شاتا تثغو وكذلك طيعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، إيش معناه تثغو؟ يعني تشهد تقول يا ربي لقد أخذني بغير حق. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطه وهو يقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.
0: سبحان الله.
1: يعني ورد بالك،
0: ثم واحد حتى واحد عنده حجة، معناه
1: رد بالك راه كل حاجة خذيتها في الدنيا هذه بغير حق ستأتي يوم القيامة تحملها فوقها فوق كتفك على عنقك وهي تنادي بين الخلق جميعا يا ربي لو أخذني بغير حق. أي فضيحة هذه.
0: نعم.
1: اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد لا في الدنيا ولا في الآخر، لأنه مشكلة كبيرة. تأخذ شبر واحد، شبر نتاع أرض، فتهبط 70 الأراضي السبع، سبع أراضين، وتهزها الكل على كتفك. شكون ينجم يعمل هذا؟
0: هذه رسالة لك الناس اللي يتركوا لهم والدينهم الورثة،
1: يعطيك الصح،
0: ويأخذوا الورثة.
1: اي نعم.
0: ويحرموا أخواتهم من الإرث.
1: نعم.
0: بدون حق.
1: بدون حق.
0: عنده أخته ما يعطيهاش من الإرث،
1: يقول لك احنا عدنا
0: ولا واحد، يدور على العائلة كل يلم لم لم واللي ثم ويخلي العائلة كلها
1: واللي يجيبوه في. نعم. في مرض إماماته ويهزوا العدل الإشهاد ويعمل له هيبة في الواحد الكل،
0: والعياذ بالله.
1: يعني وبعد
0: كان هذا شبر، قالك شبر الطوق بيوم القيامة شبر،
1: ويخليه ماشي يعمل، خليهم حتى تفوت 6 شهور 7 شهور ويجي مش يقسم، يقول له مش تقسم، ما عادش عندك ما تقسم، راي كلها باسمي. تصورش معناها أي واحد، العلماء شو يقول؟
0: نعم.
1: يقول أي واحد يأخذ ميراث واحد من إخوته، معناها ذكورا أو إناثا، فكأنما يشتري ماذا؟ يشرع في جهنم أماكن، يشتري
0: بالله.
1: أماكن في جهنم، يعني راهي معناها مخزية بدرجة كبيرة ياسر. وزيد حاجة أخرى، شوف أي واحد بالتجربة أخذ استولى على ميراث إخوته،
0: نعم،
1: عمره في الحياة دي ما يعيش سعيد، عمره ما يعيش سعيد،
0: متأكد،
1: وتكسر حل على روحه باب المصائب وباب الكوارث وباب الابتلاء العظيم اللي ما عندوش فيه أجر، لأنك أنت حليت الباب، هو يسكر الباب هذا تجيه بلية أخرى، هو يسكر الباب هذا تجيه بلية أخرى، لأنه يلزم يفهم، لأنه ربي سبحانه ينبه فيه يقول أخذ حق العباد. هذا بقرة هزها جات أبدأ هزها على أكتافه وهي تصيح وتعيت يا ربي أخذني بغير حق. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: حتى الديك والدجاجة،
1: كل شيء. نعم. كل شيء. فالصحابة كانوا يخافوا لذلك من حق غيرهم. واحد من الصحابة يعني سمع واحد صحابي كلمة.
0: نعم.
1: شعمل وبعد روح لداره فاقر، اللي هو سمعوا كلمة بغير حق، شعمل بات ليلة كاملة وهو قدام بيته يستنى فيه حتىش يطلع قبل الفجر. جيت تفاجأ الصحابة، شبيك يا ولدي بيت لهنا؟ قال له يا أخي ذكرت اللي أنا البارح قلت لك كذا كذا بغير حق وانت ما رديتش علي، يا أخي اقتص مني خذ حقك. نعم. مني. وهذاك الرسول صلى الله عليه وسلم هاك الحافة العظيمة اللي عملها في غزوة بدر، وانا جايين كيفاش يعني نخز يعني سيدنا سواد بن غزية بعصا يعني بعود هاك شد في ديه في بطني، فقال خد أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فقال اقتص مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف قائد الأمة ايش معناه، يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثيابه حتى يقتص منه سواد بن غصية اللي هو جندي من جنود.
0: نعم. جنود الأمة. نعم.
1: هو شاد

0: أن يلمس جلدي جلدك، فإنك قلت من لمس جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه النار. وفعلا يعني استشهد سيدنا سواد بن غزي، وكان من ضمن 14 واحد اللي استشهدوا في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا النتائج نتاعها، هذه التربية، نعم، هذه إن المنهج هذا، هالطريقة هذه اللي ربى بها أصحابه، اعطت النتائج ولا ما اعطتش، أثمرت ولا ما أثمرتش، غيرت المجتمع ولا ما غيرتش، نعم، قضت على العادات وعلى التقاليد، نعم، البائدة، نعم، اللي يجي يقول لك اسمع والله اسمع ذي عادات وفي سبرنا وفي كذا ما نعطوش البنية ما تورشي في الشمال، نعم، الغربي. في الشمال الغربي هذا موجود. كيفاش واحدة نعطوا رزقنا للغرباء، نعطوا رزقنا للبراني؟ البراني شكون هو؟ البراني كل الراجل المرأة هذيك راجل أخت،
1: نعم،
0: أخي أنت كي تعرف ما تعطيوش، هاك عطيتو بنتك، هاك عطيتو أختك، هاك عطيتو معناها قطعة، معناها جزء منك، هذيك مسالش عطيتها البراني، أما استكثرت عليه باش تاخذ زوجته باش تاخذ حقها من هذيك. شوف العقلية معناها يعني ما ثماش استعمال العقل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس كيف تستعمل العقل، ولذلك أول كلمة اقرأ، اقرأ من جملة ما معانيها افهم.
1: جل الأمة اليوم عقلها غايب عليها، ساعات تلقى لي واحد يمشي في الشارع بدون تركيز، بدون عقل،
0: نعم،
1: هاي مع وجه الأرض، هذا عنده عقل؟
0: هذا مسكين عقله محنطه معناها ومخليه خارج الريزو، معناها خارج الشبكة، مش قاعد يستعمل فيه،
1: نعم.
0: ربي أعطاك آلة كيما واحد تمد له معناها كشاف مصباح باش تمشي به في الظلمة، أنت تعمل كي تخبيه في جيبك وتبدأ تدهدس في الليل وتحاول أنك سطعتك هذه أنك تحط الحضرة هذه، نعم، عملت هذه شو معناه؟ يعني إنسان ما عندوش عقل، لأنه يعني ربي أعطاك عقل باش تستعمل. لكن العقل هذا أي عقل، مش العقل المسيب، أراه العقل المستنير بالقلب. شو معناه القلب؟ على خاطر في القلب إيش ثم؟ في القلب ثم عين البصيرة، تتحلى البصيرة هذيك،
1: نعم.
0: وقت القلب يولي يعطي هاك الأنوار للعقل، العقل يولي يحكم بالصحيح. أما إذا كان القلب مغلف وميت ومسكر عليه بعشرين حيط،
1: أم على قلوب أقفالها،
0: نعم، سكر عليك، نعم، هذه أم على قلوب
1: أقفال.
0: أقفالها، ولذلك جاءت على قلوب نكرة،
1: فإنها تعمل أبصار، نعم، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور كذلك،
0: نعم، نعم، وجاءت نكرة، والنكرة إذا نكر الاسم بمعنى عما يعني كثرة، يعني كثير من القلوب،
1: نعم،
0: يعني عليها الأقفال نتاعها، مسكر عليه وتحب العقل نتاعك، لا يهديك عقلك إلى الصواب إلا إذا تحرك فيك القلب، لأن القلب فيه مشاعر وفيه محبة،
1: نعم.
0: والدخول على الله أقصر باب وأضمن باب هو أن تدخل من باب المحبة،
1: نعم.
0: لأن المحبة تخليك تقف بإجلال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: هكذا
0: زهير بن حرقوس هذا،
1: نعم، المحبة وقت تكون، نعم، عندما يكون القلب نظيف،
0: نعم،
1: عندما يكون القلب منور،
0: نعم،
1: وقت تدخل المحبة، نعم. المحبة ما تدخلش القلب كيسح،
0: نعم،
1: القلب مش منور،
0: نعم،
1: نعم.
0: زهير بن حرقوس هذا، نعم، صحابي جليل، ولكنه في غزوة الطائف وحنين اللي عندما أكبر غزوة غنم فيها المسلمون غنائم كثيرة جدا، وقت عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي للطلقاء، للطلقاء ومنهم صفوان بن أمية اللي أعطاه غنم بين جبلين، الله أعلم كم عدد هذه الأغنام وهذا القطيع، فقال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله،
1: سبحان الله.
0: قال يا هذا رسول الله سلم كيف لا أعدل والله ائتمنني على خزائن السماوات والأرض، فكيف على حطام الدنيا؟ فلما ولى قال يخرج من ضئذئ هذا، ضئذئ بمعنى صنو، معناها كيف هذا، سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان، كذا كذا كذا، بدأ يوصف فيه،
1: نعم.
0: كي ترجع لترجمة هذا زهير بن حرقوس هذا اللي قال فيه سيدنا عمر الخطاب دعني يا رسول الله أقطع،
1: نعم،
0: عنق هذا المنافق، سماه منافق،
1: نعم.
0: علاش؟ لأنه وقت ترجع اشتقى في الترجمة تاعه كثير السجود حتى أذهب السجود بجبهتي، كث اللحية، كثير القيام والصيام ولغير، لكن شو مشكلته؟ مشكلته أنه قلبه مسكر عليه، ما استعملش القلب نتاعه، فماذا فعل القلب؟ خلى العقل يتحدث وحده، خلى العقل يصدر أحكامه الجافة، فماذا فعل؟ لو أطلق قلبه لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنارت بصيرته. رأي أهم يعني درجة يوصلها العابد في هذه الدنيا هو أن تستنير وأن يطلق الله.

0: الله بصيرته، لذلك اللهم أطلق
1: أمين يا رب.
0: بصائرنا جميعا. علاش؟ عندما يطلق الله بصائرنا شنو الياقة؟ تولي ترى حقائق الأشياء كما هي، لا كما تتصورها أنت تتخيلها، تشوفها كما هي، كما حقيقتها بالضبط وقيمتها عند ربي سبحانه وتعالى، وكما وراها ربي سبحانه وتعالى. لكن اللي يخلي قلبه مسكر عليه يولي يتجرأ على الصالحين وعلى العلماء وعلى الأولياء وعلى وعلى، ويولي ما عادش يكبر في عينه حتى واحد، صاحب علم أو صاحب أخلاق أو صاحب مقام.
1: هذه القلوب اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى كلا برانا على قلوب.
0: نعم نعم.
1: الإنسان يوصل بشوي نكتة نكتة نكتة نكتة نكتة نكتة حتى يطبع القلب نتاعو العيد بالله.
0: ما خدمش على تزكيتي قلبه.
1: نعم.
0: تزكية القلب هذا، لأنه أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا ندرس السيرة كيفاش يعلم الصحابة أنه تبدأ قلوبهم مسقولة كل يوم، كل يوم لازمك تنظف. ثم نهار تقوم الصباح وتمشي الخدمة من غير ما تغسل وجهك، ثم نهار نمشي ترقد من غير ما تغسل ساقيك.
1: نعم.
0: ثم نهار معنى تعدي نهار كامل وما تأكلش باش تغذي الجسد، كذلك لابد أنه كل يوم تغسل القلب هذا وتسقله. علاش؟ باش يولي هذا القلب معناها متوجه طول الرب سبحانه وتعالى، ويتلقى هذه المواعظ وتلقى الدروس وتلقى العلوم وتلقى الوحي وتشد بلاصتها. لكن كيف تسقله؟ هاي اللي يهمنا. هذا الطريقة هذه مش من عند زيد أو عمر أو فلان أو علان أو كذا، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا طريقة عملية منهجية كيفاش نسقل القلوب نتاعنا، كيفاش نعتنوا بها كل يوم باش القلوب هذه تتلقى عن الله وتسير في طريق الله.
1: نعم.
0: هم شوفوا الصحابة كيفاش كانوا، كيفاش أثمرت التربية هذه، وشنو هو خلقة التربية، وش أعطت التربية هذه، التربية المحمدية، شنو أنجد؟ أنتجت صحابة يحسنون الإنصات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفوا يسمعوا.
1: يسمعوا نعم. عن ثقافة الاستماع.
0: نعم. كان الصحابة الكرام يجلسون، يعني يجلون أول حاجة ستولد في القلب السليم والقلب المسقول والقلب الباهي اللي مليان بفيض الإيمان، شنو تولد فيه؟ يجلون إجلالا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: وهذا طبقا للآية اللي تقول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، السؤال يقول: من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ونزل في قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ للتواصل معنا 71 130 000. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم صباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.
4: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71-136-000. السؤال يقول: من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع؟ خلينا نأخذ المكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
5: فوزية.
4: فوزية، شو اللقب فوزية؟
5: فوزية مرزوك.
4: فوزية مرزوك. نعم. وانت تسكن يا فوزية؟
5: انا من ولاية سيدي بوزيدة، انا نسكن في فوشان
4: في تونس مع بن عروس معنا.
5: نعم نعم
4: نعم، تفضل. لا شاركت معنا قبل؟
5: لا، اول مرة.
4: اول مرة، تفضلي. لا لا،
5: عايش كده بيزيد فضلك. عبد الرحمن.
4: عبد الرحمن،
5: عبد الرحمن وش أثر وأعلم صحابي أثر في التجارة وفي رب
4: لا إله إلا الله. ميساج خذينا اسمه عبد الرحمن، الله يبارك. وقد معنا داخل البرنامج يا فوزي.
5: أول مرة والله كثر ما انفحت الكتاب الشفاء شريته من تونس.
4: علاش ما شاركتش معنا لك ربحتي؟
5: لا، كان شاركت ما أنا ما حصلت لي الغالب، انفحت في والد شريته.
4: فرصة أخرى. لا لا، فرصة أخرى إن شاء الله. ربي يبارك لك، عايشة أختي الغالية. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مرحبا، اسم الكريم.
6: نسيمة بن عروس.
4: نعم،
6: نسيمة.
4: نسيمة
7: بن عروس.
4: أول مرة اتصل بينا نسيمة.
6: أول مرة يسمحنا على
4: السلام. شنو اللقب بتاعك يا نسيمة؟
6: نعم،
4: اللقب بتاعك شنو؟
6: بن خضر.
4: بن
6: نسيمة
4: بن خضر. مرحبا نسيمة.
6: عايشة.
4: شكون بحذاك هذا؟
6: بنتي وانا طيب في العطاء.
4: فرحانينة؟
6: الله
4: خير. الله خير. هاي نسيمة، انت أول مرة، تفضلي أعطيني. ربي يحفظها.
6: صهيب بن سنان الرومي إن شاء الله.
4: نعم، صهيب الرومي.
6: صهيب بن سنان الرومي.
4: أنت أول مرة تشاركة؟
6: أول مرة. أي إن شاء الله نربح وماذا بيا نبوية إن شاء الله.
4: تربح؟
6: ماذا بيا نربح إن شاء الله تكون إجابتي صحيحة ونحب السيرة النبوية
4: إن شاء الله. يا لالا أبشي. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
8: يباشي بشير تميم سليانة.
4: يبارك فيك تميم. شو اللقب يا تميم؟
8: سلامة. سلامة تميم سلامة.
4: شاركت معنا قبل؟
8: أبدا، أول مرة.
7: سليانة.
4: سليانة.
8: أنا تبع في البرنامج دي من تبع فيها.
4: تفضل يا تميم، مرحبا بك خويا غالي. يبارك في عمرك.
8: والله بشير، أظن أنه صهيب ابن سنان.
4: صهيب. الله يبارك يا تميم. أقعد معي آخر البرنامج تسمع الإجابة نتاعك صحيحة ولا مو صحيحة. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
9: السلام عليكم ورحمة الله. أنا عزيم وجيبة بمزار ثمني. الجواب هو هو الصحابي سيدنا أبو بكر الصديق.
4: بنزرته؟
9: بنزرته يا عم، بنزرت من زبرجيبة.
4: شكرا أبو بكر الصديق. شكرا. أقعد معي آخر البرنامج يا عز الدين تسمع الإجابة نتاعك. شكرا. نمر المكالمة الموالية على ما أظن هناك مكالمة. نواصل شيخ، حضرت المكالمة نواصل شيخ.
7: نعم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة ريتو هذي اللي جاه، هذه اسمها هالصحابي هذا اللي أخذي الفلوس مشي يجمع في الزكاة أخذي الفلوس، اسمها الرشوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقضى عليها في المهد، هذه اسمها الرشوة. يعني نبه وتنبيه شديد اللهجة وقال له راه هذا يقف لهنا والأمة الكل يلزم تقف لهنا ومثل، لكن جات مغلفة باش مغلفة بصورة هدية، ولكن تحل الغلاف اشتقاها في الداخل هي رشوة، فأقضى عليها قضاء مبرمة. يعني من بدايتها مش معاش ترك، يعني تصحيح المفاهيم ورد بالك أنت تقوم بعمل معين ويجيك واحد.
4: ما نقولش شيخ، ما نقولش رشوة في عهد الصحابة،
7: رشوة
4: رضي الله عنه وارضاه
7: بمفهومنا احنا تو
4: إيه، ما يخذوش
7: بمصطلحنا تو
4: بمصطلحنا، لكن الصحابة ما يخذوش الرشوة ونيته ما يش رشوة،
7: لكن هو إيش عمل هاك صحح المفاهيم. هو في باله ماشي في باله هدية
4: هدية، لكن نية انتح ما يش رشوة. اللي أعطى من وش رشوة واللي خذا من وش رشوة،
7: لكن الرسول إيش عمل؟ صحح المفاهيم ذي وقال له نعم. لا راه هذا
4: هذا
7: ما عادش تعملها جملة نعم. وما عادش حتى واحد من الأمة يعمل هذا، باش هذا درس للأمة من جديد. أنت تقوم بعمل اكتفي بما كتب الله لك من الأجر يبارك فيه ربي سبحانه وتعالى، ما تستناش من الحريف اللي جاي مش ياخد من خدمة
4: انت
7: عمومية.
4: أنت اليوم دخلت الاستوديو أعطيتني هنا دبوزة ما باردة، رب إن شاء الله يبرد عليك، وصغير دبوزة ما باردة وكريمة دبوزة ما باردة، شو السمة دي؟ هدية
7: هدية هدية، معناها لأني أنا في حاجة إلى الأجر فأحتاج لشكون سقي الماء.
4: ربي
7: ليست هدية وإنما الهدية أني أنا محتاج الهدية عندما أخذ شيء. نعم. أنا أعطيت من عندي إيه؟ أنا أحتاج إلى الأجر، فهذاك سقي الماء. أمين إن شاء الله.
4: أفضل حاجة هي سقي الماء في هذا الحديث. أفضل حاجة في هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سأجرى ونهرا أو حفر بئر.
7: نعم.
4: سقي ماء. نعم
7: صح عليهم اللي يحفر بئر.
4: نعم.
7: الله صح هنيئا له وطوبى له في الدنيا وفي الآخر، هذاك لن يظمأ لا في الدنيا ولا في الآخر.
4: وأول أجر بئر هو إنسان معنى أحفر بئر الأجر نهرا أحفر بئر وقال ما يمشي في
7: قال يمشي الماء أول أجر مش يأخذه هو من عند النبات والدواب قبل الإنسان.
4: خطر ذيك أذوق الناس أذوق الحيوانات
7: هذيك الموجودات هذيك الكائنات هذيك
4: ما تحتاج نفاق ولا حد شيء
7: حد شيء
4: طول ما تعرف.
7: يعني أكبر أجر هو مش ياخذه من عند يعني هاك النباتات والدواب.
4: ربي ثبت الناس اللي حفروا الأبار ويوفقهم يا ربي، ويوفق الناس اللي يحبوا يحفروا ويجروا النهار خاصة وإن
7: شاء الله ربي يوفق الناس اللي مش يعملوا بالحق كيف أن نعم. يخلقوا مشاريع اللعبات
4: نعم.
7: يخلقوا موارد نعم. رزق دائمة، وهذه من الحسنات التي نعم. لا تفنى.
4: خلينا نشيح نأخذ تليفون ونبعثوا رسالة في هذا البرنامج.
7: نعم.
4: السلام عليكم.
10: السلام عليكم. السلام شيخ.
4: مرحبا. اسم الكريم سيدتي.
10: ربي فضلك.
4: وانت كذلك. اسم الكريم سيدتي.
10: نحبك في الله يا شيخ بشير، انت وشيخ عبد الباخير.
4: ربي فضلك. نحبك في الله، ربي يجمعنا في الجنة مع الحبيب.
10: عايش. تحدنا برشا خطأ.
4: شكرا.
10: الصحابي الجليل هو صهيب بن كنانة الرومي.
4: اعطيني اسمك اختي الغالية.
10: فوزية في توري.
4: فوزية
10: في توري.
4: شاركت معنا قبل؟
10: اي عندي 3 سنين ولا اكثر شوي.
4: وربحت ولا؟
10: اي ربحت جائزة.
4: منين
10: يا ربي فضلك.
4: منين؟
10: يا عايشك ربي يبارك.
4: منين فوزية؟
10: ابن أريانا.
7: أريانا.
4: أريانا يا فوزية إن شاء الله تعود تربح يا فوزية.
7: تعود تربح مرة ثانية إن شاء الله.
4: أنا نحس بني نالك الخير. أبني
7: تربح ماذا بيا تكلمنا بش ما نتواشي نفس العنوان.
4: باهي الله يبارك. كان ربحت يا فوزية كنكلم وقولي العنوان
7: اللي خذت. أعطينا العنوان اللي حاجتك بيه.
4: إن شاء الله.
10: الصحابي هو صهيب بن سنان الرومي.
4: واضح يا فوزية. شكرا. نأخذ معي الأخير برنامج. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
11: سلام.
4: مرحبا اسم الكريم.
11: رابح نفزي.
4: رابح
11: نفزي.
7: النفزي.
4: النفزي.
11: أي.
4: النفزي. من نفزة؟
11: لا من باجي.
4: باجي ذيك هي باجي.
11: أي باجي نفزي.
4: باجي. تحية ليك سي رابح. حي وتحية كل أهلنا في باجي. أعطيني الإجابة.
11: الله يرحم والديك ويبارك لكم ويرحم والديك من كل.
4: شكرا. أعطيني الإجابة.
11: صهيب الرومي إن شاء الله.
4: صهيب الرومي.
7: أنا مش واضحة رأي الزيتونة في باج البث.
11: أي أي شوي فهم شوي ما ريزو نقص شوي.
7: نقص شوي.
4: الله يبارك. أي. الله يبارك. ترى نوصلهم المعلومة. ترى نوصلهم المعلومة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
12: السلام عليكم ورحمة الله ولدي بشير.
4: مرحبا. اسم الكريم سيدتي ربي يبارك لك.
12: صبيح صبيحة من ولاية منوب.
4: صبيحة
7: منوب.
12: أي بابا.
4: من نوبة. مرحبا صبيح. من
12: نوبة. عايش ولدي. أنا بس ندلل عليك راه. أنا عمري 70 سنة.
4: أي نعم.
12: وشاركت مرة مع أمنا سوداء ما ربحتش الحق.
4: أي.
12: وقلت اليوم مش نحب نسأل تبعت لي سيرة الرسول بس يقرأه لي بنات بنت بنتي وبنت ولدي.
4: تدلل عليك.
12: أنا ما نقراش حبيت سيرة الرسول.
4: أسمعني أنت عمرك 70 سنة وتحبي أي. وتحبي تدلل على برنامج مشاوير. برنامج مشاوير تدلل عليه ما رجعوش خايب.
12: عايش وليدي.
4: مبروك لك. مبروك عليك يا للا.
12: عايش وليدي.
4: شو تحبي؟
12: كيف والديك؟ عايش وليدي.
4: شو تحبي للا؟ السيرة.
12: عايش وليدي. سير الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: الله يبارك توصلك يا صبي اصبر علي شوي غير كي بعثت من الجمعة هذه.
12: يرحم والديك ويرحم
4: اصبر علي يا صبي حتى وجيك بإذن الله.
12: عايش وليدي. يرحم والديكم عايش وليديك.
4: قيد لي صبيحة يا كريمة.
12: عايش وليدي. يرحم
4: إن شاء الله. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بالشيخ الكريم حبيبي.
13: مرحبا بيك ومرحبا بالشيخ المعالي.
4: شكرا بارك الله فيك حبيبي. اسم الكريم.
13: اسم حسين من مدينة أم العرايس ولاية قفص.
4: حسين شنو اللقب بيه حسين؟
13: حسين مسعاوي.
4: مسعاوي البارح تعديت على أم العرايس أنا أم العرايس البارح تعديت عليها أنا أم العرايس. أعطيني
13: مرحبا بيكم قلت راني جبتك أنا راك لي الكسي الحمى.
4: بارك الله فيك حبيبي شكرا. بارك الله فيك يا خويا شكرا. اعتبرنا كي الكسي الحمى وعبد الباقي يعتبروا كلام معايا.
13: لا معك نبعثوا له بايو
7: يا ودي نحب ناكل فعليا ودي اختاري
13: عايشك عبد الباقي ناكلوا العلم.
7: بعد الناس هذو كلهم بركه هذه نحب ناكلوا فعليا. انا
13: الشيخ ناري تلميذك من العرايس.
4: مرحبا بارك الله فيك شكرا. بارك الله فيك.
13: ندخل في
4: اعطي الاجابه اخوي
13: على الصحابي الجليل صهيب بن سنان.
4: صهيب
13: الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيعه ابا يحيى.
4: نقف غادي
13: اصله كان في العراق ابوه.
4: نقف غادي نقف غادي خطر الوقت يداهمنا. نقف غادي خطر الوقت يداهمنا. خلينا نترك الاجابه للناس الاخرين كذلك. شكرا حسين.
13: شكرا
4: شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
14: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا باسم الكريم سيدي.
14: محمد بن نابل.
4: شو اللقب يا محمد؟
14: زنجر.
4: لنجر.
14: زنجر زنجر.
4: زنجر. زنجر. أعطيني الإجابة يا سي محمد.
14: سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه.
4: صهيب شكرا بارك الله فيك.
7: تسمع حتى في الأسواق قاعدين يسمعوا فينا يعطيهم الصحة وبارك الله فيك.
4: تكلم فينا من السوق سي محمد أنت.
14: كيفاش شوي.
4: تكلم فينا من السوق.
14: هاي بجد بسوق متعدي.
4: بارك الله فيك.
7: يعطيك الصحة. تعمل في عملية شهر بلا فلوس.
4: تعملنا في شهر أنت في السوق.
14: أنا نعمل دعاء سوق زاد.
4: بارك الله فيك. شكرا شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
15: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مرحبا اسم الكريم.
15: جليلة.
4: شنو اللقب يا جليلة؟
15: طياشي.
4: أي. طيب منين جليلة؟
15: من ريف بنزرت.
4: بنزرت لقب طياشي هذا بنزرت قرأ معي الصديق حفظ معي القرآن اسمه الطياشي ربي يبارك له. بارك الله فيك. أول مرة شارك معنا جليلة؟
15: أول مرة.
4: أول مرة اللقب أول مرة يتصل عليها. تفضلي جليلة هاي. أعطيني الإجابة.
15: حسب ما قريت وتذكر صهيب الرومي والله أعلم.
4: صهيب الرومي الله
15: يبارك. وليدي أسمع نحب على أسمع كتاب الشفاء.
4: جليلة كان خرجت القرعة نعطيك كتاب الشفاء إذا ما خرجتش معاش نجم خاطر ثم شكون طلب وعطيناه نحن كل مرة نكتبك الشفاء كان خرجت نعطيك الشفاء يا لالا. يبارك فيك يا جليلة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
16: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا باسم الكريم.
16: فاطمة من سليمان نابل.
4: فاطمة شو اللقب فاطمة؟
16: جبي.
7: جبي
4: جبي هذا تعدى عليه اللقب من سليمان.
16: ولدي شارك مرتين وما تحصلش.
4: ان شاء الله تحصل انت ياك تحصلت ان شاء الله تكون من الفايزات.
16: ان شاء الله.
4: تفضل. اعطي الاجابة.
16: الاجابة عندي اولا صهيب الرومي وعندي اجابة ثانية يعني
4: خلينا نقعد في اجابه واحده. خلينا نقعد في اجابه واحده يا صهيب يا جليله. خلي يا فاطمه خليك في اجابه واحده. اسمعك كلامي.
16: لا اله الا الله محمد رسول الله.
4: صلي صلي.
16: سي بشير بربي انا صعب برشا مرات كان يسحقوا الكتاب اللي بستيلو.
4: نعم.
16: المصحف اللي بستيلو. المصحف اللي بستيلو.
4: لا المصحف النطق.
16: انا عندي مصحف نحب نبعثه ولكن ما سليمان بعيد عليا الاذاعه. نجم نبعث على طريق البريد،
4: مش على طريق البريد، تلقك الناس اللي يهزوا في الكوليس ولا حاجة كما كتي تنجمك اللي يهزوا. كيفاش نقول لك أنا كما نبعث أنا مع شركات، ثم شركات يهزوا للا تعطيهم ويجيبوه لنا، تعطيهم يضريب 7 فرنك حاجة كما كان، قل وصلوا إذا عزيتون اكتب عليه بشير إذا عزيتون يجيبوه لنا إن شاء الله.
16: انا ما بعرفش الشركات هذه لما حنطون لوج نعمل مجهود، ما كنتش نحاول نوصله انا بيدي وقعه.
4: موجود يسرع
16: شارع الحريه، معناتها شارع الحريه،
4: شارع الحريه في الاذاعه الوطنيه. نعم شارع الحريه سيدتي.
16: بس
4: بارك الله فيك، مرحبا بك.
16: بارك الله فيك.
4: نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
17: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، ويرحم والدين والديكم والبرنامج الطيب. يرحم والدين والديك
4: وانت معنا زاد، يرحم والديك.
17: انا كفيف ومتعلق وعلمتوني وثقفتوني في الراديون. يرحم والدين والدين والدين والديكم،
4: بارك الله فيك.
17: ويرحم والدين والديكم، وشو ما نتمناكم كوش الجنة ورقى رب
4: يا رب. انت كفيف؟ انت كفيف؟
17: انا عمري 57 اكون تابعتنا، لكن ولد كفيف توكي.
4: انت توكي
17: وعلمتوني في القرآن وعلمتوني في الدين،
4: بارك الله فيك.
17: وحفظتوني في كل يرحم والدين، يرحم والدين.
4: اعطيني اسمك، اعطيني اسمك.
17: ونقنع خاصة الشيخ، كتبنا الشيخ عبد البرقي، كتبنا الشيخ بشير والشيخ طهير
4: والإمام. شكرا للشيخ الكل. أعطيني اسمك، أعطيني اسمك يا حبيبي.
17: بالجسم يرحم والديكم جملة.
4: أعطيني اسمك حبيبي.
17: محمد العربي معتدي وفريشة ولاية سوسة.
4: محمد العربي
17: السالم
4: من سوسة.
17: معتمدي وفريشة ولاية سوسة.
4: به أسمع يا سي محمد، أنت على ما أظن تحب كتاب ناطق.
17: نحب كتاب ناطق
4: ما صحفنا،
17: ونحب سيرة بتاع الرسول يقرأها لي ولد بنت
4: خالص. تو اتصلت بينا أختنا فاطمة الجبي من سليمان، أي. تقول عندي كتاب ناطق، مصحف ناطق،
17: أي.
4: نحب نجيب بإذن الله إذا جابات وقد تربي يوصلك إن شاء الله.
17: يرحم والدين والديك، يرحم والدين والديك. ما هو كان شيء مرحبا بي، أنا ما قابي يعني.
4: لا لا اعتبروا جي، اعتبروا جي
17: الوحيد الفرحة بها هناي فليقع عزيتونا والناس الطيب والولاد حلال رمكم ربي فليقع. يرحم والديك من الله.
4: شكرا.
17: يتمنىكم كان الجنة.
4: شكرا
17: كريما.
4: شكرا شكرا كريما. قيد لي محمد العربي من سوسة كتاب مصحف ناطق، قيده لي كريما عندك. نمر المكالمة المولية على ما أظن. السلام عليكم.
18: السلام عليكم.
4: مرحبا باسم الكريم سيدي.
18: ماك ناجي عمارة.
4: ناجي عمارة بن سي ناجي
18: المنستير.
4: المنستير تفضل سي ناجي، أعطي الإجابة.
18: سيدنا سهيب.
4: سهيب شكرا بارك الله فيك. أقعد معانا نواصل شيخ حتى تحضر المكالمة. نأخذ على آخر مكالمة على ما أظن، نأخذ آخر مكالمة. السلام عليكم.
19: السلام عليكم ورحمة الله.
4: مرحبا بك الكريم. بارك فيك للغالية. الاسم الكريم. شكرا. الاسم الكريم.
19: سعاد بن عثمان من سوسة.
4: سعاد
19: بن عثمان.
4: بن عثمان سوسة. مرحبا سعاد.
19: خليك.
4: تفضل سعاد، أعطي الإجابة.
19: صهيب الرومي.
4: صهيب.
19: بشير هذه 6 مرة نشارك وما نطلعش في القرعة.
4: قد أهل مرة؟
19: هذه 6 مرة.
4: سادس.
19: الله العظيم. ما نطلعش في القرعة، الله غالب.
4: 6 مرات.
19: هذه مرة.
4: طلعك يا سعاد. قايدها لي، طلعها. الله مبروك عليك يا سعاد.
19: يخليك يا ربي، عايش.
4: مبروك عليك يا سعاد، تطوسك الجائزة كتاب سيرة.
19: بارك
4: لك. شكرا بارك الله فيك سعاد. الشيخ متفقنا اللي يتصل 5 مرات. نعم. يخرج 5 مرات في القرعة وما يخرج نخرجوه.
7: نعم.
4: مش نعاود نرجع نثبته، نرجع نثبت فيها سعاد 5 مرات ولا. شكرا. قيد لي صبيحة وقيد لي فائزة وقيد لي سي محمد العربي مصحف ناطق. الشيخ خليني نمر مباشرة للإجابة. أعطيني الإجابة الشيخ، من هو الصحابي الجليل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ربيح البيع؟
7: ربيح البيع أبا يحيى.
4: نعم.
7: اللي هو صهيب الرومي هذا جاء قالوا له أنت جئت صعلوكا وكيف تخرج بالمال نتاعك وقايضوه، فقالهم خذوا أموالكم لأنه كأصبح من أثرياء قريش. قالهم خذوا الكل، مهم أني نمشي ألتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاجر.
4: نعم.
7: 2 يشري راهي في اللغة لهنا راي بمعنى يبيعوا، يشري لهنا شرى.
4: نعم.
7: بمعنى باع في القرآن الكريم معناه باع نفسه لله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهؤلاء باعوا أنفسهم لله. لكن عليش القرآن؟ شوف القرآن يستعمل لغة راقية جدا. البيع فيه زهد وباعوه بثمن بخس دراهم وكانوا فيه من الزاهدين. فيه زهد، لكن البيع إلى الله يصبح شراء، يصبح تقبل، لأن الذي نبيعه هو رب السماوات والأرض الغني عن العالمين وعن الناس أجمعين.
4: نعم.
7: فاستعمل القرآن كلمة فعل شرى ليفيد بها البيع. فهؤلاء باعوا أنفسهم لله والله قبل منهم أنفسهم.
4: شكرا، بارك الله فيك. قدر تقول إحنا أعطينا ثلاثة جوائز، قدر خرج الجائزة
7: كيف ثلاثة؟
4: خرجوا ثلاثة، الله يبارك. كريمة،
7: رجعوش هالله.
4: كريمة،
7: هذا مبدأ عاد.
4: مبدأ نعطيه ثلاثة جوائز. كريمة، عندي الأعداد من واحد حتى كالعشرة اليوم ما شاء الله. على خرجنا ثلاثة جوائز، اللي هي صبيحة من منوبة عندها سيرة دلت على البرنامج، البرنامج ما خيبهاش. وعندنا سي محمد العربي كيف عنده يحب على مصحف ناطق، أختنا فاطمة الله يبارك لها قد نبعث مصحف ناطق. وعندنا سعاد كذلك، هي خمسة مرات في القرعة وما خرجت، اسمها سعفاس القرعة. اليوم إن شاء الله نعطينا نحن جائزة. هو كريم أعطيني ثلاثة أرقام، رقم أربعة فوزية، مبروك عليك يا فوزية من أريانا. قيد لي فوزية من أريانا، مبروك عليك. فوزية في توري من أريانا، مبروك عليك يا فوزية. الرقم الأخر اللي هو رقم ستة محمد النفزي من نابل، مبروك عليك يا سي محمد النفزي من نابل، مبروك عليك. الرقم الأخر رقم ثمانية وينه رقم ثمانية؟ ناجي عمار من المنستير، مبروك عليك يا ناجي، مبروك عليك يا ناجي. قيد لي كريمة، قيد لي فوزية في توري، قيد لي صبيحة من منوبة، وقيد لي محمد النفزي من نابل، وقيد لي زاد محمد العربي كمصحف ناطق، قيد لي ناجي عمار من المنستير، وقيد لي سعاد بن عثمان من سوسة. مبروك للجميع، وإن شاء الله ما يسعفوش الحظ اليوم الجمعة الجاي، عاود يتصل ويخرج بقدر الله ياخو مصحف، ياخو كتاب سيرة إذا خرج وكانت الإجابة تاعو صحيحة. تفضل شيخ نوصل معك.
7: نعم
4: سيدي.
7: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: نعم.
7: أول حاجة شوش عملوها؟ أنه حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطبوا قلوبهم. اثنين، فقد كانوا يلقون إليه أسماعهم.
4: نعم.
7: الأسماع مربوطة بالعقل، ويشهدون عقولهم وقلوبهم.
4: نعم.
7: الاثنين مع بعضهم، ما يتبعوش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم فتبقى المعلومة في حدود العقل الجاف، وإنما تدخل القلب فتغيره. ثم ماذا؟ ويحفزون ذاكرتهم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: وإذا تكلم أطرق جلساءه، يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. يعني وقت يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى واحد منهم ما ينتبه إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقاطعونه. معناها رم أول حاجة يستدعوا الأسماع انتاحهم وذنهم باش توصل المعلومة.
4: نعم.
7: ثم يشهدون عقولهم وقلوبهم مع بعضهم، الاثنين مع بعضهم، العقل والقلب. وهذه من نجاح العملية التربوية، أن تخاطب الناس بعقولهم وقلوبهم.
4: نعم.
7: والإمام الناجح، الإمام الخطيب الناجح، هو الذي يستطيع أن يستفز قلوب الناس باش ينتبهوا له. أما شي حدثهم كلام كبير ياسر ولا يتوجه به إلا إلى العقول، فتبقى المسألة ناقصة أدوات التوصيل هذه.
4: نعم.
7: اثنين، إيش كانوا يعمل؟ كانوا يراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم. الحاجات اللي ما فهموهاش يرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من سوء فهم لبعض المسائل. من ذلك ما ذكرته السيدة حفصة اللي هي رضي الله عنها وأرضاها بنت سيدنا عمر بن الخطاب.
4: نعم.
7: قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا.
4: نعم.
7: والحديبي قال: أنا راني بحول الله أنه الناس اللي شهدوا بدر والحديبية، ذاك صلح الحديبية، ما يدخل حتى واحد منهم.
4: نعم.
7: نار. قالت: قلت يا رسول الله، أليس قد قال الله: وإن منكم إلا واردها. شو كيفاش يستشهدوا بالقرآن؟
4: نعم.
7: في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية.
4: نعم.
7: قال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعيه تو يجاوب فيه، ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وهذه جثية. المناقشة والمراجعة كان لها أثر كبير في الفهم والوعي والحفظ والفهم السديد.
4: شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام نتوقف عند هذا الحد، التحية موصولة زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي كانت في التنسيق، وأملت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم. نلتقي بإذن الله في برامج أخرى من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلك ملحين، أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: تعلم أن عالم من تونس حنا. عالم من تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني اللي يحبوا بيكم من خلق.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله هو إيجاكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
0: رياض الروح والريحان.
1: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
8: لأنهن مكلفات بمهمة تاريخية لم تكلف بها امرأة قط،
7: ولأنهن شاهدات وعليهن واجبات تفرد بها البيت النبوي، أمهات المؤمنين.
8: أمهات المؤمنين
7: لمحات من سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
8: يرويها لكم عبد الرحمن رشاد،
7: والنجوم
8: أشرف عبد الغفور،
7: سميرة عبد العزيز.
8: الموسيقى والألحان
7: أحمد نور.
8: أمهات المؤمنين.
7: أمهات المؤمنين
8: رؤية درامية
7: يسري علي.
8: الإخراج
7: أسامة سمير. اليوم نستأذن معالاتكم الزهرة النقية التقية التي ملأت الكون كله علما وفقها زهدا وورعا. إنها الطاهرة المطهرة التي أنزل الله تعالى براءتها من فوق سبع سماوات. إنها عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

0: يا رسول الله، منذ توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأنت حزين، والصحابة مشفقون عليك من تلك الوحدة، يا رسول الله، أفلا أخطب لك؟
1: وعندما ذكرت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون عائشة بنت أبي بكر الصديق، تفتح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلة تؤيد ما بينه وبين أحب خلق الله إليه من صحبة وقربة، وتذكر صلى الله عليه وسلم ما رأى في المنام مرتين أو ثلاثا بعد وفاة السيدة خديجة وحزنه الشديد عليها، إذ جاءه جبريل عليه السلام في المنام فعرض عليه صورة عائشة رضي الله عنها في قطعة من حرير خضراء، وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله: إن يكن هذا من عند الله يمضه.

0: أي أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية، يا أم عائشة، ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة.
1: وما ذاك يا خولة بنت حكيم؟ يا امرأة أجيك.
0: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة.
1: وددت ذلك، انتظري أبا بكر فإنه آت. انتظري لعله أبو بكر. هذه خولة بنت حكيم أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطب عليه عائشة ابنتنا.
2: فقال الصديق: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه.
3: فرجعت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي وقولي له: أنت أخي في الإسلام وابنتك تحل لي.
4: فلما ذكرت ذلك خولة بنت حكيم للصديق رضي الله عنه زوج عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر شوال سنة 10 من النبوة قبل الهجرة ب3 سنين.

0: لك يا أبا بكر، مذ عدت وأنت واجم كاسف البال حزين.
1: يجيب أبو بكر رضي الله عنه زوجته أم رومان: لقد اشتد إيذاء المشركين بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لم تدخر وسعا يا ابن أبي قحافة في نصرتهم ومساعدتهم.
1: فيجيبها أبو بكر: لقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة.
0: رأي سديد، لعلها تكون هجرة مباركة.

0: ولما تم اتخاذ القرار الغاشم لمشركي قريش بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله تعالى قد أذن له في الخروج وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه.
1: قالت السيدة عائشة: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في حر الظهيرة وفي ساعة لم يكن يأتينا فيها أحد،
2: يقول صلى الله عليه وسلم متقنعا: هذا رسول الله.
3: يقول القائل: هذا رسول الله.
4: فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر.
2: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك.
4: فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
0: وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر مجيء الليل. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء موعد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل، فباتوا متيقظين ينتظرون اللحظة الحاسمة.
2: ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم في هذه الساعة الحرجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام.
0: أمهات المؤمنين،
5: أمهات المؤمنين.
0: غدا بإذن الله
5: يتجدد اللقاء.
0: صور الشخصيات:
5: خالد الذهبي،
0: أحمد خليل الشرقاوي،
5: بشرى القصبي،
0: أمل عبد الله،
5: ومديحة إبراهيم.
0: الهندسة الصوتية:
5: محمود صبري.
0: أمهات المؤمنين. الرؤية الدرامية:
5: يسرية علي.
0: الإخراج:
5: أسامة سمير.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: استغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي.
1: استغفر الله
2: حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
3: إسلامنا دين السلام.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
3: إنا لأحرار أكيد إنا عباد لعبيد.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
4: حسبي ربي جل الله.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع. فالتعلق بالحياة قد أفسدها. فالتعلق بالحياة قد أفسدها.
1: أستغفر الله مما كان من زلل.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الكتاب العزيز انصرها على مسامعكم. المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 515 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن تكون في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 31 إلى الآية 36 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسين المجري.
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
4: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: إنه لا يحب المسرفين.
4: إنه لا يحب المسرفين.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
4: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
4: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
4: كذلك نفصل الآيات.

0: تعلمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: ولكل أمة أجل
0: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
2: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى باب الرأي في المقدمة الجزرية حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. هنا أمر عليه رحمة الله بترقيق الراء إذا كانت مكسورة، سواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة. فمثال الكسرة اللازمة قوله تعالى رحلة الشتاء، رحلة، فهذه كسرة لازمة. وكذلك ولله المشرق والمغرب، هنا ترقق. ومثال الكسرة العارضة قوله تعالى وأنذر الناس في سورة إبراهيم، أو واستغفر الله في سورة النساء. كما أمر أيضا بترقيق الراء الساكنة بعد الكسر، كما في قوله ولكل جعلنا منكم شرعة. هنا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسرة فترقق. كذلك مثال آخر وأضل فرعون قومه وما هدى، هنا أيضا الراء ساكنة وما مسبوقة بكسر. ويشترط لترقيق الراء الساكنة المكسورة ما قبلها أن تكون الكسرة أصلية، وألا يكون بعدها حرف استعلاء، وسنرى هذا في البيت المقبل إن شاء الله. أعيد قراءة المقطع مستمعين الأوفياء على بركة الله مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
1: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
0: إنه لا يحب المسرفين.
1: إنه لا يحب المسرفين.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
1: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
0: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
1: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.
0: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: كذلك نفصل الآيات.

0: تعلمون.
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
0: ولكل أمة أجل
1: فإذا
0: جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك، نسألك يا رحمن بجلالك وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته لأحد من خلقك، أو

يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: نستمع إلى الحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى الحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: الإذاعة؟
2: إي والله قالك في الإذاعة.
1: وقتاش؟
3: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
4: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
1: الإذاعة
2: تسمع وتشوف الإذاعة.
4: ما الخبر صحيح هذا يا ظلم؟
1: 100%
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
8: RTCI نوغيوني.
5: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
8: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير تبع الموجة.
5: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
8: إذاعة بانوراما.
5: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟
9: هو عبد من عباد الرحمن تعلم القرآن وعلمه وعبر الأثير نشره وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
10: ألو، السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
9: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
10: ألو.
11: ألو.
10: السلام عليكم.
11: السلام يا شيخ.
10: ربي يحفظك، ما قصرتش. هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
11: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
9: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
10: بارك الله فيك.
12: ربي
10: ينفعك وينفع بيك إن شاء الله. في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
9: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
10: أنا أشكرك شكرا جزيلا
11: والحمد
10: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش. بارك الله فيه. ما قصرتش. بارك الله فيه.
9: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان وجازاه الله عنا خير الجزاء.
13: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
14: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا يجزيه الجزاء الأوفى، واجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، حضرات السادة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة سنشرع إن شاء الله من قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، الآية 115 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، الآية 123 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولله المشرق والمغرب.

0: والأرض
1: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
0: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
1: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
0: وقالوا

0: قبلهم مثل قولهم
1: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
0: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
1: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
0: من ق كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
1: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
0: تشابهت قلوبهم

أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.

0: هدى الله هو الهدى.
1: قل إن هدى الله هو الهدى.
0: قل إن هدى الله هو الهدى.
1: قل إن هدى الله هو الهدى.
0: ولئن اتبعت

0: صارون.
1: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة.

0: ننتقل حضرات السادة المستمعين والمستمعات إلى القراءة الفردية، وقبل أن نأخذ القراءة الفردية لابد أن نأخذ الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو الإخفاء مع الغنة. إذن قلنا تخفى الميم الساكنة عند الباء فقط، مثل هم بارزون، كلبهم باسطة. قال ابن الجزري: وأخفيني الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. هنا تخريج أمر بإخفاء الميم عند الباء ابن مجاهد والداني واختاره ناظم، وهذا مذهب أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية، فتظهر غنتها من الخيشوم كإظهارها بعد القلب، وذهب جماعة كابن المنادى ومكي إلى الإظهار، وعليه أهل الأداء بالعراق والبلاد الشرقية، والوجهان صحيحان مقروء بهما، إلا أن الإخفاء أشهر. هنا لابد أن نراعي ذلك. إذن المشهور هو الإخفاء بغنة عند الباء، يعني أن الميم الساكنة إذا أتت بعدها الباء حرف الباء حكمها الإخفاء مع الغنة، ولا ننتقل. ما زال لنا حكم ثالث هو الإظهار بلا غنة. طبعا هنا في هذا كله لا ننتقل إلى حكم آخر إلا بعد تطبيقه في التلاوة. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية، ولا بد علينا جميعا أن نطبق ما أخذناه في الحصص الماضية، فلنبدأ على بركة الله. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم.
1: ولله المشرق والمغرب.
0: المشرق من غير تمطيط.
1: ولله المشرق والمغرب.

0: عليم.
1: استخرجي الأحكام من هذه الآية. احنا أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين بأحكامها الأربعة، ثم أخذنا أحكام النون والميم المشددتان، ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة، لها ثلاثة أحكام. أخذنا الإدغام بغنة أو الإخفاء مع الغنة، الإدغام مع الغنة، الميم في مثيلتها قد طبقناها في الحصة الماضية. اليوم أخذنا سنطبق الإخفاء مع الغنة، الميم الساكنة إذا بعدها ماذا؟ حرف الباء الكلب هم باسط. إذن قلنا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله. إن الله هنا نون مشددة مضعفة، من حكمها ماذا؟
2: الإظهار.
1: لا، قلنا النون والميم المشددتان الإدغام مع الغنة. أحسنت.
3: فثم
1: فثم، أحسنت بارك الله فيك. هنا فثم الميم مشددة يعني مضاعفة، حكمها الإدغام مع الغن. واسع عليم. واسع التنوين هنا مركب، معنى فوق بعضه بعضا، بعض حرف من حروف الحلق. سينبيل تفضل، حكمه ماذا؟ حكمه هنا خليه هو يحاول قدر الإمكان. حكم واسع عليم، حكمه الإظهار. يقول فعند حرف الحلق أظهر. نعم واصل. وقال

0: كل له قانتون.
1: كل له قانتون
0: قانتون.
1: قانتون.
0: أيه أيه. استخرج الأحكام من هنا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه بل له. هنا لام هل وبل، سيأتي بيان ما إن شاء الله، أو بيان ذكرهما هل وبل. أحسنت. اتخذ الله ولدا سو، هنا التنوين متتابع بعده حرف السين، حكمه
2: الإخفاء،
0: الإخفاء مع الغنة. خليه هو يحاول. أي يقول كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. هذه الحروف هي كم عددها؟ 15 حرفا. أيوة، في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذاتنا، أي أكمل.
1: جاد شخص،
0: أي نعم.
1: قد سما،
0: أحسن.
1: دم طيبا، زد في تقا، ضع ظالما.
0: أي إذن السين من سما. أحسن. السين من سما، لأنها أوائل كلمات البيت. أي نعم، أحسنت. بل له
1: ما في السماوات،
0: هذاك إدغام في لام هل وبل.
1: كل
0: له، كل أي تنوين متتابع، اللام عند اللام معناها التنوين، أتى بعده حرف اللام. يقول ابن جزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. هنا الإدغام بلا غنة، الإدغام بلا غنة. قلنا الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم بغنة وقسم بلا غنة. القسم بغنة يدغم مع الغنة في 4 أحرف، في يؤمن قرأناها، الياء والواو والميم والنون، قول ابن جزري وادغما بغنة في يؤمن. وقسم بلا غنة هو في اللام والراء، في اللام والراء. قال ابن جزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. أي نعم، واصل.
1: بديع السماوات والأرض وإذا
0: والأرض.
1: بديع السماوات،
0: بديع السماوات، بديع السا، رقصين.
1: بديع

0: أحسنت،
1: فيكون.
0: الآن ضبطناه الحمد لله. استخرج الأحكام من هذه الآية.
1: وإذا قضى أمرا،
0: أحسنت، أمرا فاء، التنوين عند الفاء حكمه ماذا؟ خليه يجتهد لنفسه، للسادة المستمعين والمستمعات، وكأنه بذلك أن السؤال قد وجه إليكم. لما نقول استخرج الأحكام، اجعل أمامك ورقة قدر الإمكان، ما زلنا نحن نتشاور في الأمر، اكتبه وراجع المعلومة، هل أنت أتيت على الصحيح أم على الخطأ؟ أي معنى حتى تدرب نفسك وتراجع المعلومة، ترجع إلى ما قلناه من أحكام.
1: أمرا، الإخفاء مع الغنة.
0: أحسنت، أمرا فاء، حتى بالبديهية هنا الفاء ليس من الإظهار، عند حروف الحلق الست الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ليس من حروف الإدغام بغنة أو الإدغام بلا غنة، يؤمن أو يرملون، أي فليس منهم، ليس من حرف الإقلاب اللي هي البلباء، إذن فهو من حروف الإخفاء، الإخفاء مع الغنة. من قول ابن جزري، وكذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، وعندك أمامك البيت أوائل كلمات البيت، صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى، الفا من في زد في تقى ضع ظالما، أيوة الفا هو من في، أيوة أحسنت. نعم، فإنما خليك من الآية، النون مشددة مضعفة حكمها ال إدغام مع الغنة، طبعا هي مدغمة، نعم كما قول
1: إدغام بغنة،
0: يقول له
1: يقول كن فيكون،
0: نعم
1: الإخفاء
0: نعم
1: مع الغنة،
0: نعم
1: نفس الحكم.
0: نعم أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. كن فاء تقدم مثيلتها أو تقدم ذكرها أو شبهها، يعني النون عند الفاء حكمها الإخفاء مع الغنة اللي هو في تقن.
1: في
0: بارك الله فيك الأخ نبيل، ما قصرتش، أو بديت هو محسوب حصة مين؟ السادة المستمعين ما شاء الله تقريبا عندهم 9 و10 و11 و12 و14 حصة، لابد أحد الأيام لما إن شاء الله نتقدم معناها إلى الأمام، نأخذ 10 أحزاب تقريبا أو حتى 5 أحزاب، يجي يقول والله اتقنت التلاوة، ونفرح به، كما قلنا من حفظ القرآن وأتقن تلاوته ويأتي إلى هنا ويقول أنا هذا الذي عندي من ثمرة إذاعة الزيتون المباركة، يعني إن شاء الله يأتي إلى مقرها ويجرى عليه اختبار وتسلم له جائزة قيمة طيبة إن شاء الله. ماذا نواصل مع بعضنا؟ أي تفضل واصل أي بعدها.
2: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله،
0: لا مش وقف، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية.
2: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية،
0: أو تأتينا آية،
2: أو تأتينا آية.
0: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو تأتينا، ما الطبيعي، أو تأتينا آية.
2: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية.
0: وقال الذين، هل يوجد حكم أم لا؟ هل يوجد حكم هنا؟
2: تو في الوقفة خاتم في
0: ميشي. لا عند أنت وقفت، لا حكم عند،
2: لا حكم.
0: ليس هناك حكم من الذي أخذناه، باش نكونوا نبرئ الذمة. أي واصل.
2: كذلك قال الذين من قبلهم،
0: من قبلهم،
2: كذلك من قال قبلهم. الذين من قبلهم،
0: من ق، قولوا من قا، من قبلهم.
2: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم،
0: غنى ناقص مقدار ألف، من قبلهم مثل قولهم اقفتم.
2: اي قفت سيدي غديك. تشابهت قلوبهم.
0: تشابهت قلوبهم.
2: تشابهت قلوبهم. قد بين.
0: أكمل الآية لا بأس بذلك. نعم.
2: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
0: لقوم ما قلوش وما قلوش إني قولوا لقوم
2: يوقنون.
0: وأرجح إلى الخيشوم.
2: لقوم

0: قينون
1: قومي لقومي
0: لقومي يوقنون
1: نعم، استخرج الأحكام من هنا.
0: سيدي من قبلهم الإخفاء بالغنة بالحكم بأن من قام من تقى من قد من قد سيدي من صف ذا ثنا كم جاد شخص قد
1: أحسنت. من قبلهم قصص، الحكم هو الإخفاء
0: أي
1: مع الغنة،
0: مع
1: النون
0: الغنة
1: عند القاف،
0: عند القاف
1: واللفظ هو القاف من قد.
0: عند قد
1: نعم ما قصرت،
0: وقبلهم مثلهم الإدغام الميم بالغنة
1: ما شاء الله، إدغام
0: الميم بالغنة
1: الميم في
0: الساكنة في من
1: مثيلتها ميم ساكنة
0: ومتنا
1: في آخر الكلمة، أي أتت بعدها ميم
0: مشددة
1: متحركة في أول الكلمة التي تليها، فجاء الحكم الإدغام
0: الإدغام
1: مع الغنة. من قبلهم مثل قولهم، نعم
0: سيدي بين
1: النون
0: النون
1: مشددة
0: مشدد
1: الإدغام مع الغنة، نعم قلناه.
0: هنا زاد سيدي لقوم يوقنون
1: لقوم
0: يوقنون
1: يوقنون إيه؟
0: الغنة
1: نعم.
0: الإدغام
1: الإدغام مع الغنة
0: الغنة
1: ميم أي تنوين،
0: تنوين
1: التنوين متتابع
0: متتابع
1: أي بعده حرف من حروف يؤمن.
0: ينو
1: أحسن أي
2: أنت بديت في بداية الحصة
1: إيه نعم،
2: ذكرت الأحكام هذه وما هم حروف القلقلة
1: نحن حروف القلقلة الحقيقة ما زلنا ما أخذناهاش، ما هي القلقلة لغة واصطلاحا، ما زلنا ما أخذناهاش،
2: سمعت قطبي في الأول
1: أي أما نأخذها ما يسمى آليا أو ما يسمى ألا شعوريا، ونحن من غير ما
2: نركزوا
1: نرتبها
2: عليها فهمت
1: ترتيب من رتبها ترتيبا، احنا نأخذها أي يعني تطبيقا، قلنا
2: قرأتها
1: حر
2: في
1: أي
2: الدرس الفارط يعني.
1: نعم تطرقنا إليها، أي نحن إذا قلنا أردنا أن نبين ذلك إن شاء الله في بابها، ما هي القلقلة لغة واصطلاحا؟
2: إن شاء الله
1: هي القلقلة هي اضطراب في المخرج، أي إعادة الحرف مرتين،
2: تيني
1: وهذه الأحرف هي قوية فإذا سكناها ضعفت، فكان خير خلاص لها من
2: القلقلة
1: ضعفها هي
2: القلقلة
1: قلقلتها، أي حينما نقول أقبل
2: أقبل
1: قل أق أقبل أقبل أق،
2: صعوبة في
1: دي
2: النطق هاي
1: تأتي ق، وإذا كان قلنا أق تأتي ق، إذا حافظنا على تفخيمها، أو قل وطمس، إلا إذا كان قلت قل وطمس وت وط وطمس وط، لما نقول وط
2: ننظر
1: وط
2: الحرف أولا
1: نحن قلقلنا الطاء،
2: وأظهرنا
1: والفرق
2: ثم
1: بين وط وطمس وط
2: كما
1: وطمس
2: سيدي كما صعبة كما يجزي
1: ما لا، أي نعم ما لا، إذا قل هي يجزي يجزي
2: كانوا قلق يجزي
1: أيوه،
2: تدخل بعضها
1: إذا قلنا هي أصلها حروف قوية
2: لابد من
1: فإذا
2: قلقلتها
1: سكنت ضعفت، كان خير الخلاص لها
2: القلقلة
1: من الضعف من ضعفها أي
2: هي
1: من
2: القلقلة
1: ضعفها من
2: خلاص
1: هذا الضعف من ضعفها يعني هو إعادتها مرتين، وهي القلقلة لتحافظ على قوتها، لتحافظ على قوتها وعلى صفاتها، أي هذه بإيجاز، إنما لا حروف القلقلة كم؟
2: خمسة
1: أي؟
3: قطب جد
1: القاف
3: والطاء
1: والطاء
3: والباء
1: والجيم
3: والدال.
1: والدال، إذا كانت هذه الأحرف ساكن سكونا أصليا أو سكونا عرضيا لأجل الوقف، واضح الأمور. أي تفضل أقرأ بعد.
3: إنا أرسلناك بال
1: إنا أر أرسلناك من
3: إنا
1: التكرار
3: أرسلناك بالحق
1: أرسل
3: أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
1: أصحاب
3: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
1: أص أصحابي كما
3: أصحابي
1: ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا عن أ عن أس عن أص
3: عن
1: أصحابي أصحابي
3: عن أصحابي
1: أحسنت طيب
3: كان في هذه الآية قوله بشيرا ونذيرا.
1: إنا قبل كل شيء
3: إنا
1: إدغام بغنة.
3: إدغام بغنة نون مشددة فيها إدغام بغنة.
1: نعم.
3: بشيرا بشيرا ونذيرا إدغام بغنة في قوله وأدغما بغنة في يومي.
1: ما شاء الله الله يفتح عليه. إذن التنوين فالراء الأولى في لفظ بشيرا عند واو ونذيرا إدغام بغنة، وكذلك التنوين فالراء في لفظ ونذيرا عند واو ولا تسأل كذلك حكم الإدغام مع الغنة لأنه من حروف يومي. أحسن طيبة جدا.
3: ولا تسأل عن أصحابي الإخفاء
1: عن النون فوقها سكون يعني فوق سكون. غير مجردة
3: وأظهرا
1: أحسن وعند حرف الحلق
3: أظهر
1: إذن حكمها الإظهار. الإظهار ما شاء الله. طيب ملاحظة هنا اللام الساكنة عند النون لابد أن ننتبه إليها انتباها كليا، لأن اللام هنا بعدها النون متحركة في كلمتها، نحترز من ذلك حتى لا يقع الإدغام، وذلك لقرب مخرجهما. ثم عند الكثير يقول نأرصنك أرصنك جعلنا، قل ابن جزري واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. واصل.
3: ولن ترضى عن
1: ترضى
3: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى
1: هو الهدى
3: هو الهدى
1: هو الهدى
3: هو الهدى ولئن اتبعت أهواء

0: ولا نصير.
1: من ولي ولا نصير.
0: نعم، أي استخرج الأحكام من هاته الآية.
1: قوله ولن ترضى.
0: أحسنت.
1: نون إخفاء مع الغنة.
0: أحسنت. النون ولن، نون ساكنة في لفظ ولن عند تاء ترضى، حكمها الإخفاء مع الغنة من قول ابن جزره التاء من تقى. سيتبع فينا سادة المستمعين والمستمعات، نسأل الله أن يعطيهم ما، أو أن يعطيهم بصيغة الجمع ما يتمنونه إن شاء الله، خير الدنيا والآخرة إن شاء الله، يجتهدوا إن شاء الله. ولن ترضى
1: قوله عنك ولن ترضى عنك،
0: ولن طاء ولن تاء
1: ترضى ولن ترضى عنك، النون في حكمها الإخفاء مع الغنة كذلك.
0: عنك. أحسنت. الكاف
1: حرف الكم،
0: الكاف
1: من
0: من
1: كم.
0: كم. الله، أحسنت.
1: ولن نصارى،
0: ولن نساء،
1: ولن
0: ولن
1: نصارى،
0: نصارى، النصارى
1: حكمها الإخفاء مع الغنة كده.
0: لا، إدغام بغن النون فوق منها الشدة، فوق منها تضعيف، بعدها قل إن هدى،
1: إدغام بغنة سيدي،
0: أي حكم الإدغام بغنة حتى. ولن مقل النون والميم المشددتان حكمها، قل وأذهل الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد،
1: قل إن
0: يعني أظهر،
1: بين
0: الغنة. يقول ابن جزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. نعم،
1: قل إن هدى، إن
0: أي كذلك،
1: إدغام كذلك، إدغام مع الغنة
0: أي
1: للنون
0: قول أو
1: المشددة.
0: إظهار الغنة فيها، نقول حسب كما جاء في قول ابن جزري وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، نقول دائما إظهار الغنة فيها فقط، هذا يكفينا عن السؤال.
1: ولئن اتبعت أهواءهم بعد، أهواءهم بعد، هناك إقلاب،
0: لا مش إقلاب، هذا درسنا اليوم اللي خذيناه، الميم الساكنة إذا كان بعدها حرف الباء حكمها الإخفاء مع الغنة، أي أش يقول
1: مع الغنة،
0: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، كما قلنا بينا ذلك.
1: ما لك من الله من ولي ولا نصير.
0: أي نعم،
1: من ولي إدغام مع الغنة،
0: نعم،
1: وأدغما بغنة في يمين.
0: أحسنت. نعم، ولي ولا
1: كذلك، كذلك في ولي ولا حكمها الإدغام مع الغنة.
0: أحسنت. أي تفضل يا الذين آتيناهم وصل.
2: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
0: نعم.
2: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر،
0: نسخ الأحكام من هنا.
2: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هنا معنى شيء أحكام. ومن يكفر إدغام بغنة،
0: أي أحسنت،
2: والشاهد
0: النون عند الياء،
2: عند الياء،
0: وإدغام بغنة في يومن،
2: في يوم بالطبع.
0: نعم،
2: فأولئك هم الخاسرون.
0: أي نعم.
2: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي،
0: بين كسرة النون،
2: يا بني
0: إسرائيل اذكروا،
2: يا بني إسرائيل اذكروا
0: نعمتي،
2: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأني نون مشدد إدغام بغنة سيدي،
0: نعم،
2: عن قوله وأني،
0: نعم،
2: إدغام بغنة،
0: وأني أو أقول إظهار الغنة فيها، أقول كما قبل الجزر هي إدغام بغنة، كما قلنا أصلها نون ساكنة، أصلها نون ساكنة ونون متحركة، أدغم مثل الأولى في الثاني، فجاءت حرف واحد وهي نون، هو كل هو مشدد مضاعف، هو حرفان الأول ساكن والثاني متحرك، أدغم الأول في الثاني بعد حذف الأول من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه. هذه هي الأصل متاعها، معناها كل ما هو مشدد هو عبارة عن حرفين، حتى في النطق يستغرق وقت، معناها إذا كان أخذناه بالمقياس أنه كأن قلنا في الضاء قلنا ضاء ضاء أو أني نا نا هكذا تقريبا، لابد أن نعطي الحرف حقه. واصل.
2: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها.
0: لا يقبلوا بالضم.
2: واتقوا

0: وشفاعة.
1: نعم
0: عنه نسدي أكثر من حكم
1: نعم
0: في قوله واتقوا يوما لا تجزي، يعني عنا إدغام بعض حرف اللام،
1: يوم لا،
0: لا
1: إدغام
0: بلا
1: بلا
0: بلا
1: غنة،
0: غنة.
1: تنوين بعد اللام.
0: نعم
1: نعم
0: طبعا.
1: نعم
0: في قوله نفس عن،
1: اي
0: عنا
1: اه وما قلنا باش نبدو ناخذ في القلق، اي اي نحول في القلق،
0: حرف الجيم
1: الجيم
0: لا،
1: قطب جد،
0: أي لا
1: لا
0: تجزي.
1: تجزي، لا تجزي، قلنا هو حروف القلق. ما هي القلق؟ قلنا إعادة الحرف
0: حرفي
1: مرتين، حينما نقول أب من غير قلقلة، أب وقع انطباق الشفتين،
0: تاني
1: حينما نقول أبا انطباق
0: بعد
1: فانفراج،
0: فرجن.
1: أي فانفتاح، إذن عدناه مرتين، هذه هو القلقلة.
0: في قوله نفس عن،
1: أحسن
0: عن التنوين بعد حرف من حروف الحلق والإظهار،
1: أحسنت، الشاهد عند
0: عند
1: حرف الحلق أظهر،
0: فرجن.
1: عن نفس
0: إدغام بغنة، عن
1: إدغام
0: النون
1: بغنة
0: الساكنة ثم النون المشددة،
1: ثم النون من حروف
0: نون
1: يوم
0: ايه
1: طبعا،
0: طبعا، عن
1: إيه؟
0: نفس،
1: نفس
0: كذلك عن نفس
1: التنوين.
0: شيئا،
1: نعم
0: عن إخفاء بغنة.
1: أحسنت، الشاهد هو إيه؟ صف ذا ثناء كم زاد شخص، الشين من شخصي اللي هو من حروف 15، أي
0: ولا يقبل،
1: إيه؟
0: حرف القاف ساكن ثم
1: قلقلة،
0: قلقلة،
1: أي حرف القاف ساكن تسمى قلقلة، ولا يقبل، ما قلتش ولا
0: منها
1: يقبل، لا يقبل لا، بل نقول ولا يق ولا يقبل.
0: ولا يقبل منها
1: أحسن، منها
0: نون ساكن بعد حرف من حروف الحلق الإظهار،
1: نعم
0: عدل حرف الدال ساكن
1: أحسن،
0: قلقلته،
1: أي قلقلته، نعم
0: ولا
1: أوتقن،
0: تنفعها نون ساكنة،
1: تنوين عند الواو، إدغام بغنة،
0: لا
1: تنفعها، نعم مي.
0: تنفعها سيدي،
1: أي
0: نون
1: لا
0: ساكنة
1: مقبلها، عدلوا
0: هاي هاي
1: عدلوا، ولا
0: إدغام بغنة،
1: تنفعها،
0: تنفعها نون
1: عند
0: إخفاء
1: الفاء،
0: بغنة.
1: أحسنت، أي شفاعة،
0: أنا وقفنا في شفاعة،
1: أيوة
0: تذكر مش نواصل الإدغام بغنة،
1: أي ولا
0: شفاعة
1: تنفعها شفاعة، أعطف، إيه ولا
0: شفاعة ولا هم
1: ولا تنفعها، اقرأها،

0: ينصروا
1: ينصرون
0: أي
1: في قوله شفاعة ولهم، يعني هنا إدغام بغنة.
0: نعم نعم نعم أي
1: وفي قوله ولهم ينصرون إخفاء بغنة.
0: نعم أحسنت. إخفاء بغنة عند الصاد الشاهد الصادر
1: شاهد صادر
0: من صف. صدق الله العظيم. ننتقل إلى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. معناها ما هواش الحسد تاع زوال النعمة، الحسد متاع الغبطة هذا يا مشروع. قل يا ليتني، يا ليتني أوتيت مثله، أعطاني الله المولى سبحانه وتعالى أعطاني القرآن وأنا أقوم به مثل ما يقوم به في الليل. وهي اللي يقول يعطيني ربي مثل ما أعطى فلان المال فهو يهلكه في الحق، وتعطي يمينه ولا تعلم شماله. يا ليتني مثل هذه يسموها معناها متاع الغبطة، متاع الغبطة معناها يا ليتني مثل. أما اللي هو متاع زوال النعمة هذا هو المذموم، هذا هو الحسد المذموم. ما لقلنا إخواني أخواتي دائما ننتقل إلى لفظ الحمد وهو شارف على الانتهاء، لأن في الحقيقة هو مازال فيه كثير، لكننا نبين ذلك أن الحمد لله سبحانه وتعالى جلت وعظمت قدرته. إذن قلنا في الحصة الماضية قلنا الإحساس ما هي، معناه الجوارح، معناها ينضح القلب بالإحساس على كل الجوارح، معناه تستجيب لذلك. ثم تتسع الدائرة، حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك واستقر في عقيدتك على منهج الله، فلا يصدر سلب أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره، لأن المسألة جاءت عن شكر للنعم لما شعت معناها لها أشعاعات قلبي الحمدية. بمعنى ذلك لماذا جاءت؟ جاءت عن شكر لله، لها إشعاعات قلبية تشع على جوارحي كلها، وجوارحي تشع على حركة أعمالي البعيدة عني، يبقى لي دائرة من الإشعاعات. يقول فلان أعطاه الله دائرة من الإشعاعات تلتحم إشعاعات الورود الحمدية على القلوب جميعا. إذا أردنا أن نبين ذلك من قوله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. معنى تلين تستجيب جميع الجوارح لشكر النعمة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك النعمة وهو الذي سخر لك الأشياء، فلا بد عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاك من نعم حتى تستجيب جميع الجوارح. وكما قلنا تشع جميع جوارحك على ذلك. في هذا القدر كفاية، ونسأل الله العظيم سبحانه وتعالى أن يجزي العطاء من غير من، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لمن تسبب في هذا الصرح العظيم. نسأل الله أن يجعله من عباده الصادقين المخلصين المخلصين. آمين آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

0: إلى متى بعيدة أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت. أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشتي من الدنيا وما فيها، من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن أين هما؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بنوره ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.

يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود؟

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

وبميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن

الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواءً.

جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة، القيم الأصيلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله

قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.

له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات

تغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله

سمع الله لمن حمده. ربنا.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
3: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بمعرفته وجعلهم خيرته من خليقته وبريئته، وجمل وجوههم بإشراق شمس القرآن عليهم وضياء بهجته، وجعل صدورهم أوعية له ووفقهم لتلاوته. والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار الصالحين، صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. مستمعينا الأوفياء، مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم ككل أسبوع على رقم الإذاعة 71136 ألف، ونسعد كذلك بتفاعلكم على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي، حيث البث الرقمي الذي يؤمنه ويرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني وأختنا الفاضلة سوسن الفرجاني، فتحية لهما عطرة في طالعة هذه الحصة. إذن مستمعينا مشاهدينا، نستأنف توجيهنا لتقييدات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي شآبيب رحمات الله تنزل على قبره، وتقييدنا وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية 27 من سورة المائدة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. نلاحظ هنا أن الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قيد وقفا على قوله تعالى: إلا نفسي، ثم استأنف من قوله: وأخي، ففصل بحسب الظاهر بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو وأخي، فصلها على نفسي. والمتمعن في هذه الآية يلحظ أن فعل الشيخ رحمة الله عليه هنا مقصود، لأنه بفصله بين وأخي على نفسي أي عنها، جعل الواو هنا في محل استئناف، جعل وأخي في محل استئناف، أي أنه جعله خبر أو مبتدأ، خبره محذوف، حذف خبره، والتقدير قال رب إني، والمتكلم هو موسى عليه السلام، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه. فقصته كقصتي وحكايته كحكايتي، والجملة هنا في محل رفع خبر. إذن وأخي على تقييد الشيخ الهبطي هو مبتدأ حذف خبره، هذا الذي أراده الشيخ رحمة الله عليه بقطعه بفصله لأخي عن نفسي. طيب، فلو وصلت قوله تعالى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني تعطف وأخي على نفسي، فهذا يحتمل أن يكون وأخي معطوفا على الكاف من لا أملك، وهذا معناه أن موسى وأخوه هارون عليهما السلام يملكون نفس موسى، وهذا بعيد. والمعنى الآخر القريب إلى الصحة والقبول والجواز في الوصل طبعا، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي أن موسى يملك نفسه ويملك نفس أخيه هارون. هذا المعنى الأقرب لمن وصل الكلام. وعلى القطع أي على الفصل كما فعل الشيخ الهبطي رحمه الله، يصير المعنى لا أملك إلا نفسي أي موسى، وهارون أخي لا يملك كذلك إلا نفسه. فمن وقف على لا أملك إلا نفسي وابتدأ وأخي وجعلها في محل استئناف، في محل ابتداء، خبره محذوف فوقفه على نفسي تام. ومن وصل الكلام فعطف على ما قلناه فوصله ووقفه على نفسي عفوا وأخي حسن. فيتبين من هذا التوجيه أن الوصل والوقف جائزان مقبولان، كل بحسب ما أراده الواقف أو الواصل من المعنى المستفاد من الآية. لكن الشيخ الهبطي نظر إلى قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وأن الإنسان لا يملك إلا نفسه ولا يجادل إلا عن نفسه، ولذلك قدر أن يكون القطع أولى من الوصل لما يفيده من هذا المعنى من أن كل نفس تملك أمرها ولا تملك أمر غيرها، مع جواز الوصل وما يفيده المعنى الآخر. وسنواصل إن شاء الله تعالى حديثا عن توجيهة وقفات الشيخ الهبطي في حصص قادمة، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا مشاهدينا، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم. السلام ورحمة الله، الاسم الكريم.
0: الله يبارك فيك. صابر من سيدي بوزي.
4: صابر هكا؟
0: أي صابر
4: من سيدي بوزي. أي، تفضل يا سي صابر.
0: الله يبارك فيك. سأقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة الأحقاف.
4: من سورة الأحقاف، نعم، تفضل على بركة الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
4: سي صابر.
0: نعم.
4: أقول لك تقريبا جميع فواتح السور يوقف عليها.
0: نعم.
4: جميع فواتح السور يوقف عليها ولا توصل بما بعدها
0: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض. نعم،
4: واصل واصل.
5: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
4: انتبه إلى صوت الثاء أو آثاء أو آثارة، لا تفخم الثاء قليلا. نعم.
5: أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
4: أحسنت سي صابر، قراءة جيدة ما شاء الله، فتح الله عليك وزادك توفيقا. انتبه إلى فواتح السور نقف عليها، انتبه إلى حرف الثاء والباقي جيد، ظاهر قراءتك جيدة ما شاء الله عليك، فتح الله عليك وزادك توفيقا، وواصل يا سي صابر، واصل في مسيرة القرآن الكريم تعلما وتعليما. باهي، ربي يجزيك كل خير. شكرا جزيلا يا سي صابر. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا، من معنا؟
6: ميمنة.
4: ميمنة، كيف حالك يا ميمنة؟
6: الحمد لله.
4: الحمد لله. من أي ولاية يا ميمنة؟
6: ولاية منوبة.
4: ولاية منوبة، تفضل يا ميمنة.

0: الرحيم.
1: يا ميمنة انتبهي لحرف الراء، لا تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ميمنة كذلك لا تقولي أعوذ مباشرة. نعم.

0: يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم
1: لا انتبهي، ما آتاهم
0: نذير
1: ميمنة
0: من قبلك.
1: ميمنة
0: نعم
1: لتنذر قوما ما آتاهم وليس آتاهم، ما آتاهم.

0: إلى الأرض، من السماء إلى الأرض، من السماء إلى مسهلة ثم محققة، ولا تزيد في المادة ولا تبالغي في المد، بالتوسط فقط. نعم.
1: يدبر الأمر من السماء الأرض ثم
0: لا لا لا لا، مازال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه من السماء من السماء إلى الأرض إلى الأرض. نعم.
1: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره

الراعي الذي أحسن كل شيء خلقه.

0: روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: أحسنت يا ميمنة، ما شاء الله ما شاء الله على هذا الأداء الجيد، حروف قوية، بسم الله ما شاء الله، أداء جيد يا ميمنة، بارك الله في كل من علمك، أداؤك ممتاز يا ميمنة. فقط انتبهي إلى قاعدة التقاء الهمزتين القطعيتين المتحركتين بالكسر من كلمتين مختلفتين. هذه القاعدة قد تحتاج جهدا منك، لأن القاعدة هي تغيير صوت الأولى، هذه الهمزة الأولى، بما نصطلح عليه بالتسهيل، أي بين إي إي إي إي، ثم تحقيق الهمزة الثانية من السماء إلى الأرض. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لا تمططي بعض الحروف كحرف الراء. بخلاف هذا يا ميمنة جزاك الله خيرا، قراءة ممتازة لك مستقبل يا ميمنة، سجلي هذا علي، لك مستقبل في القراءة، بشرط لو وصلت في تعلم القرآن الكريم ورحلة علومه يا ميمنة. باهي؟
0: لا.
1: ربي يفتح على بنتي.
0: كيف معلمتي اللي قارون استمرية مزريبي واستمرية مسيد؟
1: ما لأنا اللي باش نشكرهم تو، ربي يجزيهم كل خير. أستاذة مريم الزريبي يعطيها الصحة ربي يبارك فيها، والأستاذة الأخرى من ما اسمها؟
0: مريم الصيد.
1: مريم
0: الصيد.
1: الصيد كذلك، تحية لها، بارك الله فيهما على هذا الأداء الجيد يا ميمنة، وما تنساهمش في يوم من الأيام يا ميمنة. باهي؟
0: باه.
1: هاي ربي يفتح على بنتي ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا. اتصال موالي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: نتيجة من قفصة.
1: نتيجة من قفصة.
2: قفصة.
1: هاي نتيجة، تفضلي.
2: سأقرأ من بداية الحزب الثالث من سورة البقرة.
1: تفضلي. نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا

يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من ولئن

0: الظالمين.
1: جزاك الله خيرا يا نتيجة على هذه القراءة الجيدة الممتازة، ما شاء الله فتح الله عليك. هل تعلمين غيرك يا نتيجة؟
0: لا شيخ لي
1: ما
0: للأسف.
1: عندكش بين يديك
0: لا
1: يعني أخوات تعلمهم؟
0: لا يعني حسب الظروف، يعني كل واحد في مكان.
1: علمي غيرك يا نتيجة، هذا الأداء جيد
0: والله
1: جدا. أي إن كان
0: شيخي أنا اتصلت بك المرة اللي فاتت وقلت لي نفس الأمر وما عنديش لهنا معناها.
1: يعني أنا قلت لك نفس الملاحظة دون أن
0: أي
1: أنتبه، صح؟
0: نعم
1: سبحان الله.
0: نعم
1: أي الضابط في ملاحظتي هو الأداء، ولماذا أنت بالذات؟ لأنك في مدينة في ولاية قفصة، يعني قد يقل فيها من يعلم الناس.
0: نعم
1: أنت في الريف ولا في المدينة؟
0: تريف
1: في الريف.
0: تريف
1: أي
0: شكلي تريف.
1: يعطيك الصحة، هذا هو، هذا ملاحظتي منطلق وها هذا. لا علمي غيري، يعني يتصل بنا الكثير من الإخوة والأخوات، لا نجد من يعلمنا في مناطق بعيدة بعض الشيء على ربما الجمعيات القرآنية وكذا. فأنت ما شاء الله عليك يا نتيجة، ما حظك من القرآن الكريم حفظا؟
0: والله حفظت ما يقارب 17 حزب، لكن تو انا قاعده نراجع فيه
1: زيدي
0: بحكم
1: زيدي.
0: تفلت عليا شويه. اما راني
1: تعاهدي
0: انا علاش
1: تعاهدي
0: نرهب
1: محفوظك.
0: اني نعلم غيري،
1: لا لا
0: لاني راني ما تلقيتش علم انا عند شيخك مباشره يعني.
1: هذا الأداة إذا كان ما تلقيتوش على الشيخ، ما تلقيته على شكون يا نتيجة؟ على كل حال شوف، واصلي في تعلم القرآن الكريم. هذا الأداة الذي استمعت إليه الآن، هذا
0: نعم
1: ممتاز، هذا ممتاز، هذا المطلوب، يعني
0: هذا
1: لا نزيد
0: مشرع
1: ولا
0: حقيقي.
1: ننقص. هذا تشجيع لك لتواصلي في مسيرة تعلم القرآن الكريم وتعلمي غيره. أنا لازلت
0: إن شاء الله.
1: أصر على أن الذين يقطنون المناطق، يعني ربما ليس فيها متوفر الكثير من الإخوة والأخوات الذين يعلمون الناس، لا، هذا
0: نعم
1: الأداء قادر أنك تعلم به غيرك بحسب ما تعلمت. ما هي
0: إن شاء
1: لكن
0: الله.
1: هذا كله لا يغنيك عن التلقي، ولكن واصلي في هذه الرحلة العلمية، هي قطرة قطرة. العلم ما هو؟ هو قطرة قطرة، يعني شيئا فشيئا
0: نعم
1: يتعلم الإنسان. لكن أنا سعيد جدا بهذه التلاوة يا نتيجة، وجزاك الله خيرا، ونفع بك ونفعك ونفع بك.
0: أمين
1: الله
0: أمين،
1: يباركي،
0: ربي يبارك لك إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا يا نتيجة، ما شاء الله عليها نتيجة، قراءة جيدة، معنا إن شاء الله هذا هو المطلوب، معنا إن شاء الله هذه قراءة السلسة السهلة التي يقبلها السمع دون تكلف ولا تعسف. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا مرحبا، لسه
2: يا مرحبا بك يا
1: كريم،
2: سيدي.
1: من معنا؟
2: عماد النهاري من القيروان.
1: عماد من
2: من
1: القيروان،
2: القيروان، جامعة أخرى في النفع.
1: إيه الجامع الكبير.
2: الجامع الكبير، نعم.
1: أي سي عماد تفضل.
2: شخص صوت آخر.
1: إيه تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سعيد.
2: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، إنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد.
1: يا سي عماد جزاك الله خيرا.
2: الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لمنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى هدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب.
1: شعب الختمة
2: سعيد.
1: يا سي عماد يا سي عماد يا سي عماد أين أنت يا سي عماد؟ مش تعمل ختمة؟
2: إن شاء الله إن شاء الله. أسيدي مملي في جمع أكبر
1: في بالي في بالي. أنا تو جمعت لك الملاحظات الكل ونحبك توسع بالك معايا وتسمعني. الله يبارك. أي ممكن معايا؟
2: معايا كمان.
1: هاي يا سيدي. أولا ساعة في الغالب في الغالب أنت خذيت على الرعي اللولاني بالكل. ظاهر قراءتك أولا فيها كالنغمة التونسية والطبع القيرواني هذاك.
2: بارك الله فيك.
1: هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية فيها سلاسة في القراءة. أنت إمامة تأم بالناس
2: على تراويحك هو
1: أنت تراويح ظاهرة قراية متاع تراويح
2: تراويحك هو.
1: الملاحظة الثالثة يا سي عماد أولا ساعة عنا أخطاء في النص القرآني. رد بالك هذيك لما رجعت أنت لما رجعت في الوقف الاضطراري. المهم صلحت لك. أنا أنت لم تنتبه. على كل حال الملاحظة الرابعة يا سي عماد مو اسمعني باش نصلح لك. فما تقراش مسترسل لأنه يعني أحيانا يكون فما بعض الملاحظات. شوف والله بعض الملاحظات حتى أنسيتها لأنه في مكانها المفروض في وقتها ننبهك عليها. شوف بالنسبة للقراءة القراءة هذه ظاهر قراءة متاع حفظ بدون ما وقفت مرة مع نفسك لتدقق كل حرف على حدة. والقراية هذه المزروبة وقراءة الصلاة خاصة قراءة التراويح هي في مقامها مقبولة، لكن في مقام التعليم والتعلم تحتاج أن يدقق في كل حرف على حدة. معناها توسي يا عماد أنت الآن ستعود تسمع نفسك سواء هذه تلاوة أو تلاوة أخرى. عندك الحروف اللي هي مفخمة أحيانا لا يكون تفخيمها جيدا، عندك حروف مرققة أنت تفخمها، عندك فرعون أحيانا الراء مفخمة. يعني حاول يا سي عماد تقلل المقروء اللي بشتقره تقلله وتدقق في كل حرف على حدة وتدقق في كل آية على حدة وتقرأها قراءة آتية بأحكامها خاصة من حيث صفات الحروف. صفات الحروف يا سي عماد. ثم ملاحظة أخيرة وتذكرتها الآن، عندك اللهجة طاغية شوية في القراءة، يعني أحيانا حرف الحاء تميل به شوية، حرف العين تميل به شوية، تجنح به نحو الكسر، هذا ظاهر اللهجة طاغية على هذه. هذا شوف هذا لا ينقص شيئا من قيمة قراءتك. قراءة سلسة تطرب لها الأسماع قراءة جيدة معناها يقبلها يعني المأموم أو المستمع، لكن فيها الكثير من الملاحظات يا سي عماد. نحبها الصوت. ذكر شيخ البراق رحمة الله عليه. أيوة شفتك يقرأ توا تطرب له الأسماع لقراءته الأسماع، لكن الحروف الغالب جيدة ومقبولة. أنت يا سي عماد ما تحاولش تقرأ قراءة التراويح. شو في مقام التعليم غير مقام القراءة السريعة المسترسلة. فهمتني سي عماد؟ وخاصة أني قلت لي أنت مملي الآن
2: إن شاء الله.
1: أي في جامع عقبة هكا ولا؟
2: إن شاء الله. أيوة في العشية عندي بقى.
1: أي شيخ المنذر ما معاكم؟ شيخ المنذر العلاني ولا؟
2: سي منذر العلاني.
1: أي تحية له سي المنذر. أي ربي يبارك فيه. تحية سي المنذر، قد قام بجهد كبير، ربي يجزيك الخير. حاول يا سي عماد الله يبارك فيك حاول دقق في بعض الحروف، وانتظر منك يا سي عماد وجوباً وجوباً، انتظر منك اتصالا آخر وتقرأ وأصلح لك كل حرف على حدة. شكرا جزيلا يا سي عماد، ما شاء الله عليه سي عماد، هذا الراعي الأول، هذا اللي خذاه الطريقة الأولى في القراءة. هي قراءة جيدة جميلة معناها، لكن ينبغي أن نقف عند كل يعني حرف منها وكل آية حتى نصلحه جيدا. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
3: دلال من سبيبة.
1: دلال من سبيبة، آية دلال، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: يا دلال.
3: نعم.
1: لا نقول يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، وليس مزمل، مزمل، المزمل وليس المزمل.
3: ب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: أحسنتي أحسنتي، واصلي.
3: نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: لا نقول واذكر اسم ربك، ربك، واذكر اسم ربك وليس ربك.
3: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: لحظة يا رب يا دلال، شفت عندما أصلحت لك الكلمة أصلحتها مباشرة. هذا دليل على أن الإملاء ينبغي أن يكون صحيحا حتى يكون التلقي صحيحا. فهمت يا دلال؟ شفت أنت أذنك التقطت الصواب مباشرة، لم تكلف نفسك حتى الإعادة أكثر من مرة، فأحسنت بارك الله فيك. وواصلي. رب
3: المشرق والمغرب لا إله إلا
1: هو.
3: لا إله إلا هو فاتخذه سبيلا.
1: فاتخذه وكيلا.
3: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
1: أحسنت يا دلال، قراءة في الغالب جيدة جيدة، أنت ظاهر يعني في بداية طريق القراءة، هذا جيد. أحسنت، واصلي شيئا فشيئا في التعلم، واصلي، أنت في الطريق الصحيح، واصلي في التعلم وربي إن شاء الله يفتح عليك. ورد ذلك من الأخطاء اللي قلت لك عليها ربك، وكذلك ما هي الكلمة الأخرى التي نبهتك عنها؟ المزمل، المزمل وليس المزمل. باهي يا دلال؟
3: باهي إن شاء الله.
1: باقي جيد، ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا. شكرا لك يا دلال. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: سلام.
1: عليكم السلام، من معي؟
4: مؤمن الفالح.
1: مؤمن الفالح. أي من أي ولاية يا مؤمن؟
4: المهدية سيدي زيد.
1: من المهدية. يا سي مؤمن تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
1: وإنا
4: ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء ومن يستمع الآن يجد شهابا رصدا.
1: بارك الله فيك بني مؤمن. كم عمرك يا مؤمن؟
4: عشر سنوات
1: يا مؤمن تستطيع أنك تقرأ جملة كاملة بلا تنفس أثناء القراءة، وهذا ملاحظ في قراءتك، وهذا ننبه عليه السادة المملين والذين يقرؤون الأطفال، أنه في السن الصغيرة 6 سنوات 7 سنوات نحاول نقصر في المقاطع حتى لا يتنفس أثناء التلاوة، يدرب الطفل منذ نعومة أظفاره على أن لا يتنفس أثناء القراءة، حتى إذا بلغ هذه السن 10 سنوات 11 سنة ينبغي أن لا يتنفس أثناء التلاوة، خاصة أن سورة الجن ليست بالمقاطع الطويلة، يعني تستطيع أنك تقرأها. فمؤمن قراءتك جيدة عيش ابني، ما شاء الله عليك، ربي يزيدك توفيقا إن شاء الله، لكن ينبغي أن يعاد صياغة كيفية القراءة عندك، لا تقرأ بالتنفس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هذه ليست قراءة، القرآن الكريم ينزه عن مثل هذه القراءة، لكن أنت لا تؤاخذ في هذه السن، وإن كان 10 سنوات يعني المفروض رك يعني منذ صغر السن متاعك يعني تتدرب، لكن لا نحملك ما لا طاقة لك به، نشجعك، بارك الله فيك يا مؤمن، زادك الله توفيقا، أنت أول مرة تشارك معنا، انتظر منك إن شاء الله تلاوة أخرى بمقاطع أفضل بكثير دون التنفس في القراءة، لأن التنفس في القراءة يا مؤمن راه محظور ممنوع أثناء قراءتك. باه يا مؤمن؟
4: باه.
1: هيا ربي يفتح عليك.
4: نعدي لك أختي.
1: وتتنفس في القراءة ولا ما تتنفس؟ هاي من ما اسمها أختك؟
4: آمنة.
1: هاي يا آمنة تفضلي.
5: ألو.
1: تفضلي يا آمنة اقرأي.
5: عسام.
1: هاي تفضلي يا آمنة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا
1: إنما
5: توعدون لواقع فإذا النجوم.
1: عايش بنتي اسمعني. عذرا أو نذرا. عذرا
5: عذرا
1: أو
5: نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نخبرهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين.
1: بارك الله فيك يا آمنة، انتبهي إلى الغنن. ويل يومئذ للمكذبين، والباقي جيد، ما عندكش تنفس.
5: ويل يومئذ للمكذبين.
1: أحسنت يا آمينة، أحسنت. اقرأي بهذه الكيفية مستقبلا قراءة بتؤدى مع الإتيان بالقواعد الأساسية، لكن الحمد لله ما عندكش تنفس في القراءة الآن، بقي مؤمن إن شاء الله يصلح هذا الإشكال الذي في قراءته، فبارك الله فيكما وجزاكم الله كل خير. نعم، اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟
6: عبد السلام من نابل.
1: عبد السلام من نابل، أياس يا عبد السلام، تفضل.
6: نقرأ من سورة الشورى إن شاء الله.
1: أي تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
1: أعد يا سي عبد السلام. أو يوبق،
6: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
1: ويعفو، ويعفو عن كثير بلا مد في الفاء.
6: ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومن رزقناهم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة على الله إنه لا يحب الظالمين.
1: بارك الله فيك سي عبد السلام، جزاك الله خيرا. قراءة في الغالب جيدة. انتبه إلى الملاحظات الآتية، لا تفخم حرف الزاي في قوله تعالى رزقناهم، لا تقول رزاء. كذلك حرف الهمزة أصابهم، والذين إذا أصابهم، لا لا، والذين إذا أصابهم. وكذلك عندك ملاحظة تبالغ في المدود المتصلة، يعني المد المتصل هذا تبالغ في التوسط. وجزاء سيئة لها برشا ينبغي أن يكون بالتوسط. وجزاء سيئة. كذلك في قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم، يعني بألفين فقط لا تبالغ في المد. بخلاف هذه الملاحظات قراءة جيدة مقبولة يا سي عبد السلام، زادك الله توفيقا.
6: بارك الله فيك.
1: وفيكم بارك الله. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
7: سمية من المهدية.
1: من؟
7: سمية.
1: سمية، سمية من المهدية. مرحبا بك يا سمية، أي تفضلي.
7: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ما تنفستي يا سمية؟ ما تنفستي؟ قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا تقفين وتتنفسين، يا تصلين بتحريك حركة الحرف الأخير.
7: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا
1: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا لابد من تطبيق قواعد النون ساكنة والتنوين خاصة مشددة النون مشددة والغنة يا سمية يلا
7: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم
1: لا تسرعي في قواعد النون ساكنة والتنوين ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لا تسرعي في النون ساكنة نعم
7: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون
1: لم يدخلوها وهم يطمعون
7: لم يدخلوها
1: مش لما مش لم لما لم لم
7: لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما أغنى
1: قالوا ما أغنى زيدي بعض الصوت
7: قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
1: شكرا لك يا سمية أعيدي من قوله تعالى وبينهما حجاب
7: وبينهما حجاب
1: شفت القلقلة مش موجودة يا سمية وبينهما حجاب أبا ينبغي أن تعتني يا سمية الملاحظة الأولى القلقلة جميع الحروف الساكنة تقريبا المقلقلة يعني القلقلة غير واضحة عندك هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية كذلك ظاهرة في تلاوتي شوف سمية أنت ما شاء الله عليك مستمعة وفية ومشاركة تقريبا في أكثر من حصة من تعاهد القرآن وأنا ألاحظ يعني مستواك أريد أن يتطور مستواك شيئا فشيئا وأنا أعطيك الوصفة ما هي هذه الوصفة خذي كل ملاحظة تلاحظ لك على حدة هذا الأسبوع خصصيه إما للقلقلة أو لقواعد النون الساكنة والتنوين ثم انتقلي بعد ذلك إلى إخلاص الضمة ثم بعد ذلك إلى المدود هكذا تصلح قراءتك يا سمية لأنك ما شاء الله عليك أنت يعني ديما معانا وديما تشارك وما شاء الله حريصة فنريد لتلاوتك أن تتطور أكثر فأكثر باه يا سمية
7: ربي
1: يفتح عليك يزيدك توفيقا أختنا سمية من المهدية مستمعة وفي مشاركة وفي كذلك دائما لتعاهد القرآن اتصال موالي السلام عليكم ورحمة الله
8: السلام عليكم
1: عليكم السلام
8: صباح الخير سيدي وسيم
1: صباح الأنوار والمسرات يا مرحبا من معنا
8: مريم من قربة
1: مريم من قربة يا مرحبا يا مريم يا مرحبا يا مريم أيا مش تقرأ لنا اليوم
8: سورة البروج
1: سورة البروج تفضلي على بركة الله
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: شو هذه الرجيم بيني حرف الرجيم
8: بسم الله
1: الخشم يا مريم تي لحظة يا مريم هكا توا هاك الخشم هذاك اش نعملوا له توا الخشم هذاك اش نعملوا له ما نستعملوهش عاد الا في النون والميم ها اي مرة اخرى
8: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد
1: مش تبع معاك أنا تو القلقلة أه؟ واليوم ده. الموعود قلقلة نعم
8: وشاهد ومشهود
1: هكيك.
8: قتل أصحاب الأخدود
1: لا. الخاء شم دخلها الخاء لا تقلقل الخاء الأخدود
8: الأخدود
1: لا ما نقلقلوش الخاء قتل أصحاب الأخدود مرة أخرى
8: الأخدود
1: نعم
8: النار ذات الوقود إذ هم عليهم قعود
1: أولا لخشم نحيه لي هذاك عايش بنتي ما تستعملوش في كل حرف ومش عليهم إذ هم عليها قعود
8: إذ هم عليها قعود
1: أي نعم
8: فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
1: أي
8: وما نقموا إلا
1: منهم.
8: وما نقموا منهم إلا ليؤمنوا
1: إلا
8: بالله
1: أي إلا أن يؤمنوا بالله
8: لا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
1: أي نعم
8: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
1: إن الذي شهيد
8: شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم عذاب جهنم
1: لا لا لا في عقل هكا
8: فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار
1: لحظة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعم
8: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
1: يعطيك الصحة يا مريم أنا باش نقول لك ثلاثة كلمات وانت تعودهم معايا باهي قلقلة وضمة وخيشوم قول
8: قلقلة وضلة وخيشوم
1: ما لا هذوما ثلاثة ملاحظات اللي باش تعتني بيهم عايش بنتي القلقلة والضمة تخلصين الضمة تخلصين الضمة قو قتل مش ق ق قو وكذلك جميع الضمات والخيشوم هذا ما نستعملوهش في كل تلاوة في كل كلمة شفت بخلاف هذوما يا مريومة ما شاء الله على بنتي قرايتك باهية ما شاء الله ربي يفتح عليك ويزيدك توفيق باهي
8: باه
1: وسلم لي على الوالد برشا برشا
8: يبقى
1: عايشك شكرا جزيلا يا مريم اتصال أخير في هذه الحصة السلام عليكم ورحمة الله
9: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته مرحبا من معنا
9: ناجية
1: ناجية من منوبة
9: نعم
1: أي مرحبا يا ناجية هيا تفضلي
9: أقرأ لك من سورة الزارية
1: أي تفضلي
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض
1: لا لا صيليها صيليها قسم هذاك
9: عم
1: صيليها فورب السماء والأرض إنه لحق
9: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
1: جيد بارك الله فيك وجزاك خيرا يا ناجي هذا المطلوب في هذه السن وفي هذا المستوى هذا هو المطلوب فقط انتبه إلى بيان بعض الحروف فورب السماء والباقي جيد يا ناجي يا رب يفتح عليك إن شاء الله قول أمين اللهم آمين يا رب العالمين هكذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى نهاية حصة برنامج تعاهد القرآن أشكر موصول سي محمد أختنا سوسن جزاهم الله كل خير على تأمين هذه الحصة وأنتم كذلك على متابعتكم إلى أن ألقاكم في حصص قادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
10: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله أقرأنا من أول بقرة
11: تعاهد القرآن تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعاهد القرآن
12: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى

0: والأعمال. في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي أقدمها بمعية كل من سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، نرحب به ونقول له صباح الأنوار. السلام عليكم سي محفوظ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، كل سنة وانتم طيبين.
1: الله يحفظكم.
2: وبطبيعة الحال نسلم ونهني كل الشعب التونسي ونسلم على مستمعينا الأفاضل
1: أكيد. ثم منكم نحو سيرشيدة مر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سيرشيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلامنا للجميع. وانا لاحظت بلي سي محفوظ برونزي ما عرفتوش بكل اليوم مدخل
1: أي
3: درى ليش؟
1: الله أعلم، أنا منحبش نقول أما الله أعلم.
2: النشاط الحديث
1: ربي إن شاء الله يوفق الجميع. ثم أرحب الأخت لطيفة الفرشيشي التي ترافقنا من وراء الأجهزة التقنية. كما قال سي محفوظ، كل عام وأنتم بخير، اليوم عيد الجمهورية، فإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وربي إن شاء الله يرزقها الازدهار ويصب عليها الخير صبا صبا إن شاء الله تعالى. إذن احنا في هذا البرنامج اليوم موضوعنا موضوع خليني نقول أصحاب الشركات المتوسطة والصغرى والشركات اللي يحب ينجح بحول الله هكا باش يستفيد من حصة اليوم، وهذه أيضا احنا نحب ننجحها لأنه ديننا يحثنا على النجاح وعلى التألق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، فدائما معالي الأمور والنجاحات وأنك تكون في أعلى الأماكن هذا أمر يحبه الإسلام ويريده من المسلمين. ولذلك أنا نسأل سيرشيد وسي محفوظ اليوم سؤال عام نحبكم تجاوبوني عليه بالتفصيل متاعه. إذا أنا مؤسسة صغرى ربما عندي بعض الصراعات اليومية، كان نهار كامل وأنا نصارع نشهق ما نلحق وصارع من أجل البقاء، نحب نولي أخويا أنا قصة ازدهار ونجاح ونمو وتطور، فماش أعطوني الوصفة أعطوني الطريق كيفاش
3: نبدأ؟ أنا
1: إيه تبدأ أنت سيرشيد.
3: الساعة سي هيثم لقد أصبت في اختيار الموضوع، لأن هذية موضوع يمس شريحة كبيرة من المستمعين. أنقول لكم عليش باش نحكيه على حلم كل صاحب مشروع، كل باعث شاب خصوصا الشباب، وكل صاحب مؤسسة صغرى تلقاه مسكين كما قلت أنت تعبان يجري ما يلحق يوميا، حتى بعض مرات عائلته يسلم فيها. كيفاش ينجم تتحول مؤسسته الصغرى من مجرد صراع يومي من أجل البقاء إلى قصة نجاح وازدهار حقيقي؟
1: نعم،
3: وهذا له ما هوش سهل.
1: أي احنا نحب نعرف الطريق الوصفة بين قوسين.
3: به برشا أصحاب مؤسسات ومشاريع يسألوا في أرواحهم علاش فما شكون يتقدم ويكبر وثم شكون ويقف في بلاصته، ما هو هذا سؤال؟
1: نعم.
3: وما يلقاولوش الجواب بعض مرات على خاطر ما يعرفوش منين ندخلوا منين نخرجوا.
1: أيوة.
3: واليوم في ساعتنا هذه باش إن شاء الله نحاولوا باش نجاوبوا على المشاغل هذه من خلال ثلاثة محاور رئيسية. كان كفينا الوقت يا سيدي،
1: نحاولوا احنا ناخذوها بشيء من التيسير والتبسيط.
3: وكان ما كملناش الجمعة القادمة
1: بحول الله ان شاء الله
3: والله المفيد كونوا يستنونا الجمعة
1: ان شاء الله.
3: عندك يا سيدي الدعامة الأولى هي الرؤية الاستراتيجية، احنا ديما نحكي عليها رايدي.
1: اي نعم،
3: الرؤية الاستراتيجية ما تمشيش هكاك في الهمجي. برشا مؤسسات صغرى اليوم في تونس تعيش نهار بنهار.
1: اي نعم،
3: تلقى صاحب المشروع غارق للعنكوش، وانا ريت منهم الكثير، خلاص الديون، عارك مع الخدامة، الجري وراء استخلاص الديون من عند الحرفاء، نقص السلعة في السوق، ومشاكل ما تعد ولا تحصى.
1: إيه سيرشيد انت مش معناها انت تحبني عندي رؤية استراتيجية كمؤسسة انا صغر، لازم نجيب ناس تفكر لي في المسألة هذه وتكون عندها معناها شيء من التفرغ وبعدها على الأعمال هذه متاع اليومية اللي بيشتغرق فيها والإدارية اليومية باش تشوف المؤسسة وتخطط لها ورؤيتها بعد 3 سنوات. وراه هذا مش كان في الشركات فقط، حتى بعض الناس في أعمالها ما عندوش خطة استراتيجية في العمل متاعه. تقول له أنت شتخير روحك بعد 3 سنوات، تقول لك هاتوا كان جات فما حاجة توجي.
3: كلامك صحيح، كلامك صحيح. ولذا أولا مؤسسة صغيرة ولا كبيرة يسمى استراتيجية.
1: نعم.
3: الشاب في حياته يعمل استراتيجية روحه كيفاش باش من هنا 50 سنة كيفاش باش يكون. لأن يعني المسألة ماهيش علم إذا كان ما قريتوش ما تغلق. المسألة حتى بالمنطق،
1: نعم،
3: بإمكانيتك الخاصة، بالناس اللي دايرين من حولك، بالتربية اللي خذيتها إلى غير ذلك. تعرف استراتيجية إيش معناتها؟ معناتها ما نخدمش نهار بنهار، يلزم عارف قدامي
1: أنا وين ماشي.
3: توا اللي يسوق في سيارة، نعم، إذا كان ما عندوش الفار ينجم يعمل حادث في الليل في طنبك الليل،
1: نعم.
3: علاش الفار؟ خاطر الفار يبعد بعيد. يعني وحديث نقيس، قد ما رؤيتك تبعد لبعيد قد ما عندك اقل خطر، لان الثنيه كل ما خطر تحب ولا تكره.
1: طيب سي محفوظ يحب يعلق سي سيدي.
2: لا انا بنحب تجاوبك انت.
1: جاوبني انا. خير من
2: لا حلوه برشا والله. هو وقف على حاجه عاديه جدا. ورجوعا الى نقول حجم المؤسسات، ما نبداو بالمؤسسات الصغرى،
1: ما هي لان هي غالبيتنا.
2: سيرشيد قال كلمه يمكن انا نترجمها على خاطر ما يفهم سيرشيد كان انا، فهمتي؟
1: ما شاء الله
2: مالشو. سيرشيد ترجمها قال لك معناها عندك المشاكل هيك وتعود وغيره، حاجه بركه ما يزمكش تغفل على الاستراتيجيه.
1: نعم،
2: يزم تعالجها ولا توكل شكون يعالجها الحاجات هذه الديون هذا كذا. لكن باش تقعد كان ثم وما عندكش رؤيه استراتيجيه هكا خطا، هكا ما تنجمش تمشي بعيد. معناها تقعد في حجمك الصغير، تحب تكبر بعد شويه.
1: نعم.
2: يا سيدي شفت كيفاش هبط الريدو، فهمتي؟
1: نعم.
2: وفعل القسم وروح، فهمتي؟ هكا نكتب بعنا بعنا كذا، بروح. انت مروح للدار تقعد بينك وبين بالك تفكر فيها شيء كذا، هذه سكرنا الباب، هذا سكرنا كذا، شنو مصيري انا غدوه؟ مش نقعد هكاك معلق والا نطمح لحاجات اخرى. يعني حد بيني وبينك.
1: نعم.
2: وبعدها اهم حاجه هو انك هذه تزيد تحكي فيها مع اللي يخدم معك، مع المساعد الاولاني ومع المساعد الثاني. أيه. وبعد اذا كان عندك الفرع او واحد اثنين ثلاثه تقول له لازم تحط له، قول له احنا مش نخفوا غادي، راهو حب راهو اذا كان عملنا اليوم 1000 دينار رقم معاملات لا نطمحوا لخمسة الى غير ذلك. لابد انك تشرك في الرؤيه هذه المحيطين معك، وبتبعت حد تستشير عند الحاجه، وقت مش حط حاجات كبيره تستشير. نعم. اهل الخبره في ذلك، وهذا موافق عليه، موافق في حكايه الاستشاره وغيره، نستعينوا باهل الخبره وكو.
3: يعني باختصار من الاخر، من الاخر اللي ما عندوش رؤيه كالاعمى بالنسبه اللي عنده نظره.
1: نعم.
3: في ميدان الاقتصاد نحكي احنا
1: بتبيع احنا نعم. احنا مجالنا هذا مجالنا الاقتصاد،
3: ما كانش راهو يلقى روحه
1: بيناتنا حتى سيرشيد، حتى في حياتك اللي بخلاف له، حتى لو نغزروا لها النظره الكبرى، انت لازم تكون عندك حتى في الاسره نتاعك. خليني تو
3: التصرف الاقتصادي هو درس الحياه،
1: هذا هو.
3: يعني باختصار ما كانش اذا كانك ما تمشيش في الاتجاه هذا باش تلقى روحك داخل حلقه مفرغه يخدم برشا والجدوى ربي يجيبها، تتعب وتخلط الخساره ريت مخيب هذيك.
1: نعم.
3: توا خليني نسالك سؤال.
1: تفضل سير شيت.
3: وقت خمم فيه معايا.
1: حاضر.
3: علاش تلقى مثلا محل بيع في قهوه يبيع ب 15 دينار والناس ويقف عليه بالصف؟ موجود ولا مش موجود؟
1: موجود.
3: ومستعد حتى تستنى زاد الناس.
1: نعم.
3: وفي المقابل قدامه قده محل اخر يبيع بنفس القهوه بثلاثة دينارات وينشفذ بين. يا سي محفوظ جاوبني.
2: لانه مش من اصحاب القوي برشا.
1: لا فما هو لكن المنطقه
2: لكن
1: هاي فما.
2: إيه لكن لا اقتصاديا اكيد ثم حاجه
3: ما واش مساله جوده ولا
1: لا لا لا مش نحكيو على الجوده،
3: الجوده كي لازمه
1: نحكيو على
3: اما الجوهر الحقيقي هو القيمه اللي تعطيها للحريف.
1: نعم. فما شيء
3: هل ان القيمه هذه موجوده في حساباتك والا ما يهمكش فيها؟
2: تبع الرؤيه هذه ولا لا لا
3: احنا في الرؤيه
2: والوصفه الثانيه
3: في الرؤيه معناتها انا توا وقت اللي انا تاجر مثلا. نعم. عطار نشري ونبيع نشري ونبيع، عندك شي مقارونة، عندك شي كسكسي، عندك شي طماطم، عندك شي كذا ونبيع، ما يهمنيش في اللي قدامي، راه انا قدامي هذيك فلوس، انا اعتبره اللي جاي قدامي نعتبره.
1: نعم
3: راك ما تقدمش
1: البيت، ما تقدمش وما تكثرش
3: الزبائن. بينما اذا نعم. كانك تحب
2: باش باش
3: مركز حياتك يلزمك انت،
2: وشو احوالك وشو احوال الاهل وشو احوال الاولاد وشو مال شنو.
3: لا وبصدق راه
1: بصدق
3: معناتها مش العبره مش انك تبيع، العبرة أنك السيد هذاك اللي باش يشري من عندك باش يستفيد باللي باش تبيع له ولا لا.
1: صحيح،
3: هذه النقطة اللي نحب نأكد عليها.
1: وحتى في حياتنا شيخ وسير شيد، في حياتنا راهو زاد الأخلاق راهي
3: ما فيش كلام
1: مهمة، ومهمة جدا، لأننا لن نسعى الناس بالأموال، راهو الناس نسعوهم ومعناها نجيبوهم لنا باش بالأخلاق، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولذلك الجانب الأخلاقي مهم في حياتنا. تفضل سيدي سامح.
3: ثم يعني المشكل توا هو اللي خلينا نلاحظوا فيه. ثم مؤسسات طول عمرها تبيع في منتوج وكفاء، لا تعرف حريفها شكون، ليش هي حاجياته، ليش هي مشكلته، تفكير هالكل محصور في كيفاش تزيد في البيع وتربح أكثر، وهذيك هي اللحظة صحيح. المؤلمة في الأخير.
1: نعم.
3: في المقابل شركات اللي قاعدة تكبر وتزدهر تعرفوش عليش، بناء على خاطر تبيع في إحساس، تبيع في قيمة مضافة. وأول سؤال لازم تسأله اليوم لنفسك وانت تسمع فيها، شنو النموذج الربحي متاعك؟ ما هو اللي يجيب الجدوى الحقيقية؟
1: نعم.
3: لأنك ما تعتمد كان على التخفيضات اللي قاعد تعمل فيهم توا وتحطهم في الأسعار، راي ذيك حرب خاسرة وباش تضيعك في الخبر كل، مش بالك وقت اللي تنقص وما تعمل حد شيء آخر باش يجيوك، لا طول المدى نقص ولا ما تنقص. ثم عبيد تفركس في الغالي يا سي محفوظ وتشريه، وربما نفس الشيء، الفرق كبير بين أني أنا وقت اللي نتصل بالبائع نلقى روحي تقولش عليه في داري، نلقى روحي تقول يعرف الخفايا متاعي معناتها.
1: نعم. معاملة صحيح، وهذا راه مهم ومهم جداً، والناس تحس بالطمأنينة زادة كذلك.
2: أيضا
1: في نص دقيقة سي محفوظ باش نخرج فاصل،
2: نستنى
1: تستنى
2: فاصل وعندي ما نعلق
1: له. أنا سير شيد ما مرضى لكش بال
2: لا راضي، ما باش نعلق له.
1: حاضر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال. وقبل الفاصل مازلنا مع الرؤية الاستراتيجية، لأنه إحنا موضوعنا كيفاش من الشركة الصغرى نتاعنا والمتوسطة تكون من مجرد شركة صغرى وعندها صراع يومي من أجل البقاء إلى قصة نجاح وازدهار. وحب ياخذ الكلمة سي محفوظ، أنا أعطيته 30 ثانية، قال لي لا نحب ناخذ وقتي. آه يا سي محفوظ،
1: ربي يسر اللي ياخذنا الساعة كله ترسلنا.
0: لا لا لا بأس، بحول الله لا بأس، بحول الله لا بأس.
2: سيدي، ملاحظة اللي قالها سي رشيد البكري في موضوع تلقاهم بالصف ويصبر وغالية وغيره، سافرت مع شخص هكا، أنا نقولوا احنا عنده شوية
0: ذوق،
2: عنده ذوق، خلينا نقولوا احنا عياش يعيش ومش في بقى بركة، سبحان الله. أنا بس نذكركم مرة في المغرب ومرة في تركيا. قال لي الناس احنا نسمى ما نعرفوش البلاد، ما نعرفش أنا المطعم الباهي وناهي المكان اللايق وغيره، ما حكايتك الوتلة وغيره، بتبعت حالة نختاروه من الأول، ما بعد أنت ما تعرفش، فهمتني؟ قال لي شوف، الحاجة اللي ما فيهاش زحمة ما نوقفلهاش.
0: سبحان الله.
2: الحاجة اللي ما فيهاش زحمة ما نوقفلهاش، اللي ما فيهاش زحمة راهو مش مقصود، اللي فيها زحمة أكيد ادخل وانت ما ما
1: عندك مغمضة،
2: لا لا معنا
0: مطمئن نوعا ما.
2: هكا هو قالها لي تشرى باديسيو،
1: اتفق الأغلبية على أنه هذا
2: الملاحظة اللي قالها سرشيد في بقعتها الواج، لأن

0: انه شفتك الصوره، هي صوره ستوديو
1: نعم.
0: ليماج هيك، ما دام السيد في زحمه معناه ما داموا عليه اقبال، ما داموا عنده نقولوا احنا حاجه زايده على البقيه، على اللي جاره اللي قال عليه الاخر ولا اللي مقابله، ولا معناها مش بلاش. ولذلك برشا ناس خاصه تو انت بعيد ما عندكش معطيات باش تجي تقدر ولا غيره،
1: بالضبط
0: ماكش الاخر تنجم تدخل على الباز دوني معطيات وتجي تقول شو يقولوا عليها الوتيل ولا شو يقولوا عليها. لقيته في الشارع ندخل له هذا ولا ذا برشتين قرقات ساعات فهمتني، قال لي اذا كان في زحمه نقفلوا، اذا كان ما في زحمه ما نقفلوش.
2: اما سي محفوظ ثم حاجه فيها خطر، هي هذيك حكايه اللي يسميك غنيك، يولي البيع للمنتوج
0: ديما حدود،
2: يستسهل ان الصف كذا كذا ما يتقدمش وما يتطورش، يولي اللي يسميك غنيك حتى لي يجي نهار يشرقوا بيه باللي هو تولى غالب عليه
0: بطبيعتها. ولقيت هذه والصوره هذه بالضبط، لقيتها مع كل اسف في بقعه من البقايا تاعنا في بلاد تونس، مش لازم نسميها البقعه افكتيفمون، فيها زحمه من عرشنوا، ولكن تدخل
1: الخدمات بدات تتراجع.
0: لا لا ما عادش
1: كيما قبل،
2: لازم استمراريه.
0: لا لا وما عادش تنصح حتى حد باش يمشي غادي،
2: ويبدا يتراجع بشوي حتى يولي كي الاخر.
0: ولهذا كما قال ثم كل شيء عنده حد، راهو كل ثم حد، لكن نعم. ما معقوله جدا انه
1: صحيح.
0: سي رشيد ما قصش عليك، مازلنا في الرؤيه ولا
2: لا تقص عليا بالعسل انت ديما. المفيد ان يلزم الواحد يفكر في التمييز في الخدمه، الخدمات العاليه، التخصص في المنتوج. يا سي محفوظ التخصص في المنتوج هذيك اللي يحطك في السوق وقت اللي تعمل حاجه ماهيش موجوده عند الناس الاخرين الكل، هو نفس المنتوج نفس كذا، اما تزيدوا هكا حوايج توش هكا تزيدوا حاجه، هذيك
1: اللمسه الزايده،
2: اللمسه الزايده هذيك تجيب لك برشا. الابداع في طريقه التوصيل والمعامله اللي تحكي عليها انت، مش نقول له اسمع غدوه بحول الله في العشره نتاع الصباح يكون عندك، أو باش يجي تكون خارج من الدار باش تقضي ما تخرجش، تقعد تستنى أتو يخلط وما يعملكش تليفون.
1: احنا يا شيخ نعطيك مثالا، واحد يتعامل مع شركة في نجارة، كلمنا في برنامج في فقه الحياة مع الشيخ زهير منذ مدة، يعني مستاء علاش أعطاه الموعد وخلص، بعث لهم الفلوس وتفاهموا وجاو خذوا القياسات وكذا وكل شيء وتفاهموا على موعد، أخلفوا المرة الأولى وأخلفوا المرة الثانية وأخلفوا المرة الثالثة، الرجل يدعي بهم معناها إذا أنت ولي شهر بيك تو. أنا مثلا مؤسسة السي هيثم الإمام ما أخلفت مرة اثنين ثلاثة، جاء في الإذاعة شهر بي مش مازلت فيه أنا تو، يعني أنا ضريت بالمؤسسة متاعي وضريت، والناس حتى كان فما حاجة الناس باش تعطي اللوم لي أنا مش عليه هو. ولذلك زاد مهم جدا المواعيد اللي تحكي عليها أنت سير شيء.
2: حكيوا على واحد وقت أنا صغير نسمع فيهم يحكيوا على واحد باش يعرس، فمشى للنجار. قبل كنا نمشيو للنجار يخدم لنا مش نشريو حاضر،
1: تمشي طلعوا طليعه احنا نقولوا
2: تم قبل شهر ويخدم لك خدمه نتاع صنايعيه معناتها، اعطاه الفلوس الكل استنى، قال له راهو عرسي نهار فلان فلان، توجي يا ودي هديك ودي مازال جمعه العرس يا سيدي، ما نطولش عليك بحديث، ليله عرس وبيت في القاعه على جري.
1: لا اله الا الله.
2: سيدي بالله هذيك ما تقعدوش في مخ، هذيك
1: والله تقعد له التاريخ
2: المعامله
1: وبلاد كامله تسمع بها.
2: هاك سمعت بها انا ملي انا صغير، ولتو نحكي لك عليها بعد 50 سنه. معناتها تحسبه هين عند الله راهو
1: عظيم
2: عظيم جدا. عندك سيدي بناء هذيك المتابعين والاوفياء، دايره هذيك الماركه نتاعك تستانس الناس تستانسوا بها، الناس الكل يحكيوا بها، تكون نفسك عائله
1: صحيح
2: ذا كوميونيتي هيك
1: يسمى. نعم
2: تكون
1: نعم.
2: نفس
1: المجتمع الصغير هذاك مهم هذيك.
2: ابحثوا كما قلت لك على الخصوصيه نتاعكم، ما تكونوش نسخه مطابقه للاصل يا ناس من غيركم، عمل فلان عمل كذا كذا نحل كيفه، الاخر نحل كيفه، يقولوا 20 واحد كي بعضهم وما ينجح فيهم الكل، كل شيء اللي يمتاز
1: ويتميز.
2: اسالوا حرفائكم بكل بساطه علاش اخترتونا بالذات.
1: نعم.
2: الجواب هذا هو وحده اللي نجم يفتح لكم أبواب كبيرة للتميز. يعني باختصار الفكرة الأساسية تكون واضحة باش ما تبقاش مجرد نبيع لك باش نخسر ولا نربح. لا فكر كيفاش تحول المنتوج ولا الخدمات متاعك التجربة متميزة بحيث ما تتنساش.
1: صحيح تبقى في الذاكرة وفي الذهن
2: أي.
1: وذهن المشتري ولا المتعامل معك مباشرة يمشي لك انت. واثنين فما حاجة أخرى زادة مهمة ومهمة جدا من خلال التجربة الشخصية، انه الشركه اللي تقدم منتوج ولا خدمه جيده راهي كانها عملت اشهار، لانه السيد في جلسة من والله يعطيهم الصحة شركتي محفوظ والله
0: جبت
1: والآن الآن أصبحت الناس تطمان بهذاك أكثر من بارشة أشياء، لأنه الأمور الإشهارية موجودة في كل بلاصة والناس كل تعمل فيها،
2: صناعية موجودة عند الصناعية.
1: عند الصناعية.
2: أما يا سي هيثم الخطر ديما ثم خطر في كل حاجة. الخطر هو أن السيد ذاك اللي ولا معروف ياسر
1: يغطر
2: عنده الكلمة يقعد ديما به، وكان يقبل الله يبارك الله يبارك، يولي كما البيع اللي يحب يصور الفلوس.
1: نعم وقت نتيحه في اللي تاعه في
0: غير ما عملنا شيء، كلمة كلمتين يقول لك هكا تبدل هكا ما عادش
1: كل عاد. نعم
0: بدينا في البونت
2: والله نعرف ناس صناعية تقول له انت سمعتك كبيرة ياسر، ولا حتى عندي 20 سنة نتعامل معه، يقول له عيش خويا راهو قدامك 12 عبد تحب تستنيني تفضل، ما تستنيني يا ودي كيفاش 20 سنة نخدم معك يا خويا، شد الصف يقول لي شد الصف، لاني انا كلمتي
1: صحيح.
2: هي راس مالي
1: هذاك اللي ينجح
0: صادق وصادق.
1: نعم
0: صادق مع نفسه وصادق مع غيره،
1: وهكا التاجر الصادق الناصح الامين هذاك جاه وعد النبي صلى الله عليه وسلم انه في مرتبه باسقه وعاليه.
0: تعقيبه صغيره
1: تفضل سي محمود،
0: الموضوع هذا على سي رشيد مش على سي رشيد كل عسله
1: الله اكبر بسم الله.
0: التعقيبه اللي عندي اليوم فيه في مخصص هو قال التميز مقارنة
1: بالغير يعني
0: بالمزاحمة تنجم تعمل نفس الانتاج وغيره، لكن أعطي لابال أعطي حاجة صغيرة تميز فيها. ساعات ننصح الناس فينا قبل التميز هو التخصص. تنجم تعمل حاجة من أليفها إلى ياها، أقعد غادي ما تبذلش روحك ما تدخلش حاجة أخرى.
2: التخصص
0: وقت تعمل تخصص
2: حتى في قليم قليم واحد يكفي.
0: ما يجيش حتى نقولوا احنا حظ المزاحم عليك ضئيل جدا، وقت تدخل في التخصص تشد حاجة وقدها بالقدر قدها احسنها من الاول للاخر، وقت تتخصص في حاجة هيك ثبتها. وهيك يكون في برامج اخرى سي رشيد يمكن نحكيه فيها، يمكن هيك الملجأ او المنجي
1: نعم
0: لاستدامة المشروع، لأنك متخصص في ذلك. لو جيت روحك عندك معناها مجهودات متشتة في برش حاجات تحب تعمل هذه وتحب تعمل هذه وتحب تعمل هذه، يا أخوي هاك النجم أنا نعملهم بالمناولة، مش معنى بالمناولة في بقض ننتجهم، أنا نجيبهم من عند الناس متخصصين ونبيعهم في محلي. أما التخصص التاعي ما يمنع أحد. هاك ينجم يكون سبب من أسباب الديمومة، وانطلاقا من ذلك البرنامج اللي حاب يحكي لنا عليه سي رشيد هو صحيح. التطور و معناها المضي الى درجات اخرى من مستوى الاعمال.
2: ونزيد عليك
1: أيوة.
2: التخصص لا يمكن ان ينجح الا اذا كان افاد المشتري.
1: أيوة. قدمت لي خدمه ولا منتوج محتاجه،
2: اذا كان ما افادوش اعمل تخصص اللي تحب عليه.
0: لا انا تخصص معناها حاجه معظومه حاجه مستهل نطلبها ومطلوبه. إذا كان ثم حاجة مطلوبة ثم واحد عنده اسم كذا من نجم ناخذ كان عنده وفاه هكا شيء.
2: نعطيك مثال يعرفه جدا سي محفوظ.
1: أيوة.
2: ثم واحد يبيع البريك عنده طريقة معينة في الملسوقة كيفاش يعملها، فاش يحط في البريكة الناس عليه بالصف وقت اللي يقولوا له بربي كيفاش، ولا يوريك الضوء موجود ولا مش موجود.
0: موجود.
2: هذا أمثلة تدل على
1: بالضبط.
2: لكن أنت تو سألتني السؤال آخر، ثم النهار كله احنا نحكيه اذا نظري هذا كله
1: صحيح.
2: استراتيجيه اما عمليا
1: التطبيقي شنو كيفاش نتم للتطبيق
2: الادوات العمليه
0: ايوه
2: اللي نجم نتحصل عليه باش توصلنا على التميز هذا. هذا هو
1: مربط الفرس
2: العمود الثاني اللي باش
0: الوصفه الثانيه معناها الوصفه الثانيه العنوان الثاني من الوصفه
2: هي ادوات النمو والتطبيق العملي.
1: واضح. احنا هذه باش نخلي لك الوقت ان شاء الله ونحكيه فيها وناخذ فيها
2: زاد جاية.
1: لا علاش الجمعة الجاية؟
2: مازال عنا
1: اللقط. حسيتها طويلة سي رشيد.
2: لا بالعكس انا خايف صدقني ولا تخاف منك النهار كله تخرج ما نلقاش الوقت بالكل.
1: لا هذا باهي. اما نهار اللي الحصة احنا تو كنطبقوا الكلام اللي انت قلته على حصتنا ونعتبروها كهي مؤسسة، نهار اللي المستمع يعتبرها الحصة طوالت وكذا لازمنا نبدلوا الاستراتيجية ونغيروا الرؤية.
2: انا شوية شوية تقول انت باش
1: لا باس
2: مال. على كل اللي يحب يعرف الادوات
1: يستنانا بحول الله. احبة الكرام آخر فاصل في حصة اليوم ثم لا نعود فلا تذهبوا بعيداً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، عدنا إليكم من جديد. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، معنا كل من سي محفوظ الباروني وسير شدة مر. والعنوان الأساسي نحن كيفاش المؤسسة نخرجوها من مجرد صراعها اليومي من أجل البقاء إلى قصة نجاح وازدهار. تحدثنا على الرؤية الاستراتيجية والسؤال المهم، الأدوات العملية لتحقيق كل هذا اللي حكينا عليه الكليكة، أشنية الأدوات العملية؟ وهذا اللي وعدنا سيرشيد أنه باش يتناوله هكا ولا لا؟
1: باش نخلطوا الأدوات يلزمنا نفهموا إيش معناتها تعطي قيمة لمنتوجك وتعاون الناس قبل ما تخمم في البيع ولا شيء غير البيع. وهوني باش تجينا الأدوات.
0: أيوة،
1: يعني عظمة تمشي لحريفك وتقول له بشكل جافة تشري مني، قل له خليني أولا نعاونك تحل مشكلتك.
0: أيوة،
1: نثبت مرة مجيت لنابل قطعوا لي وجهي كالناس اللي واقفين قدام المغازات يا سي محفوظ.
0: أي نعم،
1: يبيع وقت الكسي وكذا. سينيوري سينيوري سينيوري سينيوري يا ودي خلينا نتنفس طرف. أنا نخرج نمشي لغاديك، أنا موجود في الأسواق زي الشيء يا رب. هذاك مش به بكل.
0: نعم،
1: اذا كانت تحب تخلط كذا كذا هو خاطر يحب يصور الفلوس في نتلم.
2: لكن مارشور
1: دي مارشوري معناتها
0: يحب ياخذ منك.
1: قلقك
0: صحيح. انا بدي زاد نتقلق من الحاجه.
1: انت جيل حريفك سواء كان اللي مثلك في المغازة والا عن طريق الهاتف والا بالاس ام اس والا بالفيسبوك، هذا انت تكلموا بلغه اخرى، مش لغه اشري من عندي راهو في الدنيا مثلا. انا في الدنيا مثلا مش لا نعاونك أول أنت بدأ نعاونك، إحنا شركة ولينا.
0: صحيح.
1: محفوظ كيفاش؟ أنا وأنت شركة، مش أنا البيع وأنت الشاري. إحنا الشركة وين وين؟ أنا باش نربح وأنت باش تربح. كيفاش نجم نعاونك باش نحلك مشكلتك؟ معنى ذلك أن عنده مشكلة. شنو المشكلة؟ مثلا عنده مشكلة في ساقه. ثم عباد الصباح هكا معوجينك شوية، عنده مشكلة. يلزمك تحل مشكلته. إصبابتي يبيع إصبابت على طول. مش ساعك معوجة ومش معوجة، انت باش تختص تولي في الأورتوبيديك، اول اختصاص اللي حكي لي سي محفوظ. وتولي في الأورتوبيديك أورتوبيديك لفا أورتوبيديك، معناتها تولي
0: مش الكلام فقط التسويقي تقول فيه.
1: وقت اللي انت تلبس صباط والسيد هذية تقول الله يرحم والديك، ولي تقولش علي نمشي على حرير. هذا هو اش معناتها تحل مشكلته. اك علاش يقولوا ان التسويق بالمحتوى مش مضرة، مش ضيع في وقتك. لا يا سيدي، هو أقوى سلاح عند المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي يعرف كيفاش يستعمله.
0: نعم.
2: أنا الأسبوع اللي فات
0: أيوة تجربة
2: قريبة قريبة قريبة وما شاء الله في محل تجاري تونسي معنا في تونس، شفت المسؤولة على البيع، تمام، مسؤولة اللي هي الحسابات وغيره من غادب على شادة الكاسة، فهمت؟ ثم مسؤولة البيع قبول طيب جدا جدا، مش واحد إذا معي ولدي. أنا نزلهم الناس المسؤولين على البيع رجل ولا مرأة كيف كيف عندهم ناس، نزلهم في الحاجة اللي وقت تبص عليه سؤال. شنو حاجتك؟ تسألك شنو حاجتك؟ شنو حاجتك بالضبط؟ حاجتي بكذا كذا، ما نشوفش فيها أنا، شفتك ما نشوفش فيها على دقيقة. شفت هكا تلفت وموجودة هي معروضة، أنا ما ريتهاش.
1: أي
2: الشيء اللي تلوج عليه هو هذا، وفيه اللون هذا اللون هذا اللون هذا. لا نحب أبيض، أنا موجود ها هو الأبيض هكا وكذا. دونك عرفت بالضبط شنو نحكيش باهي بشوي بشوي. أنا حبيت بس النتيجة اللي وصلت لها، قلت لها أنا مكبر فيك اهتمامك وعنايتك بالحريف. قلت لي هذا تعلمونا، احنا مش نبيعه احنا ننصحه. احنا مش نبيعه، قالت لي احنا ننصحه. احنا ننصحه مش نبيعه.
1: قال درس
0: مكونينها معناها، لانه
2: قالت لي احنا مش نبيعه كلمه، احنا ننصحه، واذا كان نصحنا بعنا والحريف فرحه.
0: هذا هو.
1: واذا كان الحريف ما يحبش مرحبا بيه،
2: طيب
1: نقعد معه نص ساعه وما خسرت حتى شيء. حاولت باش ننصحه،
2: حكيت لها بالضبط، هي طلعت امراه، حكيت لها قلت لها قبل نعرف واحد كذا، قولوا شنو حاجتك؟ حاجتي بسوريا قداش طاي؟ 41. شنو اللون؟ ازرق. لا ما عندي كان الابيض.
1: وسلام.
2: معناها هو
1: نبيع لك في الكلام.
2: لا ما تع... ما ت... ما حاولتش حتى تقلب لي انا من اللي كنت نحب الازرق بدل لي الابيض.
0: نعم.
2: عندي 41 بالابيض وتفضل، لا ما تحبش تهبطوا من غادي. ليش؟ البخل. فلذلك هذا
0: لا ما
2: شفت
0: ما
2: شفت هذا شاري. قالت احنا ننصحوا مش نبيعوا، والاخر لا احنا بطلت البيع، الاخر بطلت البيع. بيع لي شريني في الابيض في بقعه الازرق، لا ما تجتهدش، هذا لا يفيد. ورد باله ننصح اصحاب المحلات، اصحاب المحلات اسمه معناها بيع ولا تفصيل ولا غيره.
0: نعم.
2: ولا تعمل ولا غيره
1: ولا خدمات.
2: رد بالكم في القسم التجاري ولشديد خاصة الفروع، لأنه في الشركات اللي عندها برشا فروع
1: أكل بنيات
2: يلزم أكل أكلي في الفروع
1: كلهم ويعملوا لي سي في بي باش بفلوس هم
2: كلهم تعاونوا لهم.
0: صحيح.
2: والتكوين المستمر، التكوين المستمر، التكوين المستمر.
1: واضح. أي سيد ناخذ مثال.
0: أيوة.
1: باش الأدوات تبدأ متاحة.
0: واضحة بالنسبة لنا.
1: سي هيثم مثلا، مثلا مش صحيح الكلام، أنت في تبيع بالنبات والزهور متاع الزينة. ماشي نوريك.
0: باهي الزهور نحب الوردة.
1: باهي.
0: أيوة.
1: عوض ما تحط تصويرة متاع النبتة وسومها وتقف غاد. تلصق تصويرة متاع النبتة اللي تبيعها وتحط من اللوطة 70 دينار. تقف غاديك. أعمل فيديوهات قصيرة ولا بودكاست. وكيفاش تعتنيوا بالنباتات في الدار؟
0: نعم.
1: في الصيف باش ما تذبلش ولا حتى تموت.
0: انا اعطيك مثالا.
1: ايه؟
0: حقيقيا عندنا صديق، احنا حكينا على الموضوع هذا، هي بيع العطور بين قوسين البرفانات. ايه ايه ايه. كانت تتذكر شو سير سيد عملنا حصه كامله وتحدثنا
2: على صناعه
1: العطور. لي سونتور
0: يجي يعمل فيديو لا يقول يشريوا من عندي لا شيره، الحانوت قدامه اسم الحانوت متاعه كذا ومحطوط وراه، ويجي هو العطور الصيفية هذه الماركة هذه وهذه كذا، وانت اللي بشرته كذا تليق به كذا، ويحكي ويحكي ويحكي، وهو يشهر في الحانوت متاعه بطريقة غير مباشر، ويعطيك معلومات علمية دقيقة. لانه انا بعد كلامه هو ندخل نبحث نشوف كلام اللي يقول فيه صحيح مش صحيح، الاحصائية صحيحة مش صحيحة، يعطي فيك
1: شيء بدك مشيرة اخرى. والله. علم نفسه ذي.
0: اي نعم والله.
1: تشري تشري تشري.
0: انا اعجبني وجربت من عنده. بصراحة.
1: نعطيك مثال اخر سيدي.
0: اعطيني سيدي.
1: مثلا عندك محل الكترونيات تنشر فيديوهات على احد مواقع التواصل الاجتماعي كما العادة، احكي فيها على احسن 5 اجهزة ترجع دارك ذكية باقل تكلفة.
0: نعم.
1: مش نار كله تتهبط في ردوات وتطلع نسيت الردو الفلاني من معناتها افادك ونقص لك من التعب متاعك، كما كان الناس اللي يعمل القطر القطر في الجريدة متاعهم، خصوصا وقت يظهرهم يجحهم ويكبروا كذا كذا، واذا كان ما يسقيوش يموت هكا الغرس وكذا، يقول لك انا قالك حل اعمل القطرة قطرة ثم باري صغرون اتسترا. هذيك الكل الفكره هي الادوات هذه، فهمتني؟
0: صحيح.
1: مثال اخير مثلا، عندك مكتب استشارات في التصرف، اعمل فيديو تبسط قواعد التصرف الجديده من معتل الشركه الناشئه، انشره في موقع مختص، وبالطريقه هذه تولي وكانك تعطي في دروس مجانيه، لكن في نهايه الامر راك انت قاعد تبيع من غير ما تشعر.
0: صحيح. انا هذا ناكد وانا سي رشيد من خلال التجربه البسيطه معناها حقيقه. نعم.
1: يولي يشوفك مستشار نصوح، يولي يشوفك صديق. انا نعرف برشا ناس ولاو اصدقاء مع البياع، ويولي اسمع بالنسبه ليه احلف براسه تقول ما يشري كان من عنده. يقول لك فلان العسل من عنده هو، يودي كيفاش هو ثم خير منه؟ لا لا لا لا، هذاك توا عندي 10 سنين ولا غشني ولا نعم. عملني
2: زاد حتى الواحد يلبس.
0: نعم.
2: يلبس تلبس توا في الباس على الاقل، الباس اذواق. من طينه الجماعه اللي حكيت عليهم بكري شوي، والبس وماشي الحاجه فلان حاجتي بهيك هيك هيك القطعه هيك والبسها. وهلا السيد اللي في المحل قال ما تفتيكش تو تقول ما هذا صاحب المحل ما يحبش يبيع؟ لا قالوا ما تفتيكش،
1: اما
2: بدلوا فكرته. لا ما خلاش بلا الشراء، بدلوا فكرته في حاجه اخرى. وعليه هيك السيد على خاطر هيك يرى فيه وكان يخرج الشارع ويقولوا هذا منين شريتها، يولي معاش دعاية معاكسة، يولي ما لقى ما يشري.
0: نعم.
2: ما يقولش هو ما عرفش يختار، اما حتى البايع فهمت حقه يعاولوا في ذلك
0: بالضبط.
2: أمين لا حلو والله لا حلو.
0: تفضل تفضل سي
1: رشيد.
0: نعم تفضل سي رشيد.
1: اما اللي حبيت نركز عليه
0: نعم
1: هو انه التسويق بالمحتوى راه استثمار طويل المدى.
0: نعم.
1: اما ما يلزمكش تستعجل على روحك، انا عملت عملت عملت وما جاحتش، لا هو طويل المدى لانه باش يكون لك سمعه، باش يعمل لك براند، هذاك يلزمك تصبر عليه حتى يعني ولو تدفع عليه فلوس راه ماهوش ماشي في ابدا بقنوات بسيطه مثلا،
2: حتى في المجله التجاريه.
0: نعم.
2: الفونت كوميرس تبنى بعد عامين.
1: ايوه يعرف درسه. ايوه. الفونت كوميرس المفيد انك تكون
0: يعني فما فتره
1: ما تكونش نفحاجي، فهمتني؟ كون متنظم مستمر وتو تشوف النتيجه بحول الله.
0: صحيح.
1: توا تنجم تقول انا عندي استراتيجيه باهيه وصنعت المحتوى هذاك اللي يجيب الحرفاء. اما ثم غول يا سي محفوظ ينجم يهلك لك هذا الكل بين عشية وضحاها.
2: ربي يستر.
1: الغول هذا
2: خوفني.
1: تعرف عقل ما عرف انت الخبير فيه. الغول هذا هو التصرف المالي.
0: ايه وما ادراك.
2: من بين تو معنا تدخل في الادوات.
1: صحيح. تو يا سيدي كيفاش نجمو
2: يا سيدي حتى عنوان اختراع. انت صاحب الشان.
1: صاحب الشان.
0: الحوكمة.
2: صاحب الحوكمة.
0: مغروم باللفظ هذا سي
1: محمود. انا صاحب الباشا.
2: الحوكمة. جوفرنس. هذه اسمها حوكمة الكل. على كل. تبعها بسيور جزء منها.
1: يعني حبيت نقول لك اللي هذا هو العمود الثالث.
0: نعم.
1: اللي نحكيه عليه معناتها.
2: ما شاء الله.
1: يعني التصرف المالي.
0: المال قوام الأعمال أو قوام الأعمال.
1: تصرف.
0: ولازم تتصرف فيه. ما طبعا إذا هو.
1: أنا نعتبره غول رأي سي محفوظ. نعتبره. كيفاش نحفظ روحنا منه ونحمي روحنا منه، وهذا هو الموضوع اللي نجم نحكي عليه. نعم. مازال عندي الوقت.
0: مازال عنا الحمد لله.
1: هي أنا نعتبرها أم المعارك تعرف شي.
0: في الاقتصاد. التصرف. نعم نعم نحكيه على.
1: أم المعارك هو.
0: التصرف المالي.
1: موافق لي سي محفوظ ولا
2: موافق 1000%؟
1: قال لك عندنا استراتيجيه ممتازه صحيح، عندنا تسويق يجيب الحرفاء صحيح، اما شنو اكثر حاجه تطيح المؤسسات من الطبق الرابع القاع؟ هو التصرف المالي، وبالخصوص التدفق المالي.
2: من
1: التدفق النقدي اللي انت مغروم به.
2: نسميه
1: الكاش فلو.
2: كاش فلو خاصه كاش إيني كاش أوت.
1: به
2: كيفاش تحصلهم؟ خلاص شكارة. يقولون على شكارة.
1: إذا كان شكارة جرب على بنا خلنا
0: لا أنا ثقافتي في هذه مش قوية نراه.
1: خليني نسألكم سؤال.
0: تفضل.
1: شنو هو التدفق النقدي وعليش هو أهم برشة حتى من الأرباح؟ أهم الأرباح؟
2: طيب.
1: نعم سيدي. قال لك أهم الأرباح لأن هذيك مقيدة في الأوراق.
0: نعم. شنو تخل الفلوس؟
1: برشة أصحاب مشاريع يخلطوا ما بين الربح والكاش. موجود ولا سي محفوظ؟
2: ثم اللي حطوا ديركت في جيبه ويبدا يصرف.
1: الربح
0: هو ماهوش
2: هو رقم معاملات مش ربح.
1: يلزمنا نعرفوا ان الربح هو مجرد رقم نظري تراه في الاوراق في اخر العام ولا في اخر الشهر. انت وقت توقف حسابات راك صحيح رابح انت، اما مش يمنعك الربح هذاك. صحيح عندك ربح بعت وتحصلت على هامش ربح وخلصت مصاريفك الكل وتبقى لك ربح.
0: نعم.
1: لكن ما هوش هذاك المهم. الكاش السيوله هو الدم اللي يمشي كل نهار في شرايين الشركه.
0: نعم.
1: تنجم شركتك تكون رابحه على الورق وبايعه برشا سلعه وتفلس. يا نعم سيدي تفلس. عجب. اي تفلس وهذا شفناه وجربناه وعشناه. على خاطر ما عندكش فلوس. فلوس حاضره كاش في البنكه. وقتها باش تخلص الخدامة والفواتير والمزودين اللي واقفين عليك على راسك وهما بيدهم وحتى بالعدول المنافذين.
2: وين ربح هذا كله؟ وين محطوط؟
1: هو يعمل روحه ما فهمش.
2: لا وش عليك تو رابحه
0: كمستمع
2: وما عندوش كاش ولا وينه من
1: يا اخوي لازمك تفهموا لي هذه صعيب عليا.
2: في جيب غيره وكا.
1: يجيب غيره.
2: يجيب غيره.
1: ما عندكش أيوة. كاسره وثم مشكله وهوني نمشيو الاكبر غلطه قاتله نشوفوا فيها كل يوم في المؤسسات الصغرى. خلط فلوس صاحب المؤسسه مع فلوس المؤسسه.
0: ايواش
1: اي معضله اخرى هذه.
0: هذا كيفاش تمنع منه يا سيرشيد؟ يقول لك انا بالنسبه لي انا هو صاحبها رزقي. وانا كذا ورزقي وكذا وماناش في الاخير ناخذ منها ونصب فيها هو هكاك عايش تويك كيفاش يعني
1: راهو هذا ماهوش مجرد خطا هذا راهو ينجم يهزك للسجن
0: ورزقه يقول لك هو عملها نتاعو هو
1: خاطر انت وقت اللي تعمل انت عندك ديون وراك وخصوصا ثم ناس يعملوا السيارة سي محفوظ يعمل شركة ذات السهم الواحد.
0: أي هذا هو
1: لكن هو ناسي اللي هذيك شركة هي شخصية معنوية قائمة بذاتها وحدها هذيك
2: عندها
1: خصوصياتها وعندها ذمتها المالية
2: أنت
1: تجبت يولي ما يسمى بأبيض بيان سوسيو معناتها تولي أنت استخدام أموال الشركة لمنفعتك الشخصية هذيك راهو عليك وعلى 5 سنوات سجن. الناس مش فايقين بهذا يقول لك شنو هو رزقي تو ندخل العبس على خاطر رزقي معقول ما لازمنا نصلحه معناتها مفهومنا
0: مفاهيمنا
1: يا اخوي الادوات موجوده حساب بنكي مستقل تماما على الشركه حساب خاص بيك انت كشخص وزيد على ذلك تعمل راتب ثابت صغير ومحدد ليك كصاحب مشروع مقابل مجهودك وتسييرك مش هو نخدم ونجبد كيما نحب لا يا سيدي انت تخلص نفسك في الاخر الشهر تقش عليك عامل لانك قاعد تعمل في مجهود اسمه مجهود التصرف مش وين ما تستحق تخلص قضية اجبت. تحك راسك هكايا وتبدا تجبد ومش عارف قد جبت هذه موجودة عندكم انتم جربة قولي لا الحوانت مش عامل كيكا قولي لا ترى
2: لا
1: يوزي عاد يعمل شهرية جرادة
2: شو
1: ما ويجبد يجبد وبعدك يكتب في اللابس هكا في في في كرني
2: لا لا لا لا لا
1: كيفاش يعمل ترى
2: خلينا نفهم بعض جيت فين
1: هو حركته
2: تقول له عندك تتصرف بكذا فهمتني باش تعيش ما لازم تتفقوا فيها مش عيش وكيفاش باش يقسموا
1: يتفهموا في
2: باش يعيش
1: انا دقي ظنيت يجبد
2: لا ابدا
1: الكاسة عنده
2: ابا وحلوش الكاسة عنده باش يدور
1: دونك ما
2: يقول عاد علاش هذا الكاس عنده يمشي يشري فيلا
1: معناتها ما يفوتش المبلغ اللي متفق
2: عنده يتفقوا في هذا انت حسب اتفاق
1: ما قادرين يطبق في القواعد يقولوا فيها
2: تبقى بلاش هو شوف ما ثماش حاجه مؤسسات كتب لها ربي باش تواصل وتعيش عشرات السنين
0: اي نعم
2: وتحال من واحد لواحد فهمتي سواء حالها للورثة ولا غيره ولا الناس تشري عليه إذا كان مثلاً أكل اللي قلته قواعد الحوكمة السليمة أما الحاجة اللي ما حبش توه حبش يقول عليها أكل فلوس بتاعنا وينه أكل فلوسه قلت ربح وين فلوسه
0: أي هو توانا كان بيع بالآجل على 6 شهور
1: لا لا أنا جايك أما قبل ثم حاجة ما عندكمش مهما كانت التكاليف متأكد من ذلك مخطط واضح للسيولة قل لي عندكم زين انتم العطارة يعني جدول تتوقع فيه بالباهية الدخل والخرج متاع الفلوس متاعك على 3-6 أشهر ماذا ماش عندكم
2: شوف
1: قدام باش تتفاجأ الكاسة فارغة
2: شوف
1: والحساب في الروج
2: شوف عندك هون نعطيك قاعدة أخرى الربح في الشراء مش في البيع
1: متفهمين فيه ذكا التصرف
2: معناها الربح في الشراء مش في البيع معناها وقت نشري بالتسهيلات الكافية
0: نعم
2: وعندي الفضاء باش نبيع
0: صحيح
2: وباش نعطي شويه تسديدات وغيره ونشري برخص الثمن اقل من الغير باش نبيع
0: عندي
2: اقل
0: هامش.
2: من الغير
0: عندي هامش
2: دونك الربح كله في الشراء مش في البيع معناها لي سورس
1: لا صحيح هذا كلام صحيح
2: يبقى لي الحل اللي قال عليه سي رشيد هنا هاك الكراسه المجون كراسه كريدي هيك كراسه كريدي هي المصيبه
1: ايه اطلق الحي واطلق الميت
2: كراسة الكريدي الرجل رابح ولكن حاسب الكريدي نتاعو مش حاسب الكريدي
1: ثم الكريدي مور
0: نعم
2: لا حاسبهم كاش حاسبهم فلوس
1: والله سي محفوظ تو نشوف العطارة كلهم بالكرنيات
2: هذه فسرت لك انا
1: كلهم بالكرنيات لان الشري
2: الور الشريك نتاعو ايش يعمل له
1: يقولوا
2: حاسبهم من الاول بالكل بابا
0: يتفاهموا
2: احنا راهو هاو قاومنا وباش نقاوموا كل عام الكريدي عليك
0: من الأول
2: تعطي كريدي عليك من بايك يجري عليهم أنت أنا ما عندي السجين يقولوا أنا ما عندي السجين أنا كبرت ما يجري عليهم واحد عطيته هذا في بايك من بايك يمشي يجري عليهم
1: اسمح لي ما عندي السجين ما عندي يدل دليل واضح على أن المسؤوليات محدودة أنا نعطيكم بعض نصايح
0: بالضبط في دقيقة ونص
1: باش يجاوبني على هذوك أولا سرع الاستخلاص خرج فواتيرك في وقتها ما تبطيهاش ما تقولش الكونتابلي ما جابهم ليش وكذا وقدم تحفيزات نتاع تخفيض اذا كان يخلصوا الناس بكري اخر الخلاص مثلا مع المزودين قدر الاستطاعه أما بالتفاهم بالطبع.
0: نعم.
1: تفاوض معاهم باش يعطيوك مهلة دفع ربما ديما تكون ديما أطول من مهلة الدفع اللي تعطيها للحريف.
3: يشري بتسعين يوم وبيع على الأكثر تحديد كاش ولا بشهر.
1: عمل احتياطي أمان، حاول تخبي السيولة تغطي مصاريف متاع 3-6 شهور، راهو ما يش خسارة هذيك، ما يجيك حتى عدل منفذ، ما يقلق حتى إنسان، وتبدأ معنقر الكبوس وديما الفلوس موجودة.
0: نعم.
1: كيما الماء، ديما تلقى الماء باش تتوضى، راقب مصاريفك بالمليم، ليكو كاشي سي محفوظ، التفاصيل الصغيرة والخرجات الزايدة هذه هي اللي تاكل الربح.
0: نعم.
1: هوني يطرح السؤال نفسه، شنو السؤال هذا؟
0: وبه سنختم إن شاء الله.
1: ويجينا من عدة مستمعين.
0: أيوة.
1: كيفاش نتعامل مع الحرفاء اللي يتأخروا في الدفع بلا ما نخسرهم ونخرب هذيك علاقتي معهم؟ جاوبني يا سي محفوظ.
0: في 10 في 20 ثانية.
2: لا الجواب نتاعي هو يستحق
0: ما لا ما نقدروش لا ما نقدروش
2: لذلك، لأنه هذا التصرف في الشراءات والبيوعات وحكاية طويلة برشا.
0: واضح. إن شاء الله بحول الله تعالى. بارك الله فيكم، يعطيك الصحة سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي سي رشيد تمر، أيضا الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، أختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية. لكل المستمعين والمستمعات كل عام وأنتم بخير، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف.

فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم

فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.

وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون.

وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث

إليهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك

دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا

قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا

متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشاً،

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم

الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم

ساق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياتك؟

لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل

مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

إلهي، يا مقلب القلوب، أقول أتوب لعلي أتوب، وأمسح عني جميع الذنوب، لأخطر فوق سحاب السماء، وأغسل روحي بطهر

وكم قد عصيت، ولكنني عجلت إليك وكلي عيوب. وكم قد شردت، وها إنني هجرت إليك جميع الدروب.

إلهي، وأثبتت قلبي بدرب الهدى منارا يلم شتات القلوب. أيرضيك عني فؤاد غدا بحبك ربي غريق الطيوب.

يا سامع الدعاء، يا عالما بخفيات الصدور، أيرضيك عني وجيب بدا وحزن مقيم ودمع سكوب؟ إلهي يا رب، لترضى سأدعو دعاء الغريق، فتب يا إلهي على من يتوب.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط دراره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لطالما منيت نفسي بأن أنجز حصة على أحد رجال الثقافة التونسيين، الدكتور أحمد الطويلي الأديب الطلعة. هذا الرجل الذي ترك في الخزانة التونسية أكثر من 100 كتاب في مختلف القضايا والشؤون الثقافية والدينية والتاريخية وغيرها، إلى أن أتحفني نجله بكتاب أنجزته وزارة الشؤون الثقافية عن والده الأديب الدكتور أحمد الطويلي، فكان قد سهل علي الأمر. كتبه عظيمة جدا، اهتمت بشؤون كثيرة. من هو الدكتور أحمد الطويلي؟ الدكتور أحمد الطويلي هو من المؤثرين في الحياة الثقافية التونسية. من مدينة القيروان ولد بحومة الجامع، والده المرحوم الشيخ محمد الطيب الطويلي كان عدلا في جمعية الأوقاف بالقيروان، وكان شاعرا وله مكتبة زاخرة بالكتب استفاد منها الدكتور أحمد الطويلي أيما استفادة، إذ تجمعت لديه كتب في شتى الفنون والعلوم فيها حتى المخطوط. تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الأسوار وجزءا من تعليمه الثانوي بالمدرسة التكميلية، ثم التحق بالمعهد الصادق بتونس سنة 63 و900 ألف رومي. إثر ذلك واصل تعليمه العالي بالكلية، كلية الأداب والعلوم الإنسانية ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس. تحصل على شهادة التبريز في اللغة والآداب العربية ودكتوراه الدولة في الأدب والحضارة بملاحظة مشرف جدا، فقد كانت ثقافته عربية إسلامية واسعة. لا يخفى على أحد أن ما تجمع لديه من أمهات الكتب في بيت أبيه يغترف منها أورثه علما غزيرا، إضافة إلى أنه يحفظ نفائس القصائد علاوة على القرآن الكريم. وأنتم تعلمون أن المعين الذي لا ينضب في اللغة هو كتاب الله تعالى. كان يحضر دروسا ليلية في علوم الدين والسنة النبوية الشريفة. ولذلك طالما رددت أن التعليم الزيتوني لا يرتبط بالمعلم بقدر ما يرتبط بمنهج علماء الزيتونة. لو درس بعض الفرق المبتدعة في جامع الزيتونة لن يكونوا زيتونيين، لأنهم ليسوا على المنهج. ولطالما درس الطلبة في المدرسة المنتصرية والمدرسة العنقية وغيرها من المدارس وكانوا على المنهج الزيتوني وحسبوا على التعليم الزيتوني، استطاع بعلو همته أن يجمع إضافة إلى هذا التكوين اللغوي القرآني السني أن يحذق اللغات كالفرنسية والإنجليزية. كان شغوفا بالمطالعة، ينهل من كتب التراث مما صدر في الغرب من كتب ومجلات ومذكرات وجرائد. كان يؤمن في العمق منذ صغره بأن التكوين الصحيح لا يقف عند الدروس الأكاديمية التي يتلقاها الطالب في المدارس والمعاهد والكليات، بقدر ما هو عمل دؤوب، قراءة متواصلة، هي عطش متجدد لا يعرف الارتواء من عشق المعرفة والتفاعل مع كل جديد مهما كان مصدره ومهما كان مأتاه. كان مولعا بارتياد النوادي الأدبية والثقافية، كانت كثيرة في ذلك الوقت، يتردد على نادي الثلاثاء الكائن بنهج باريس نادي الخميس الكائن بباب الخضرة في مكتبة العسلي ليلتقي بجماعة من المولعين بشؤون الفكر والأدب والثقافة، منهم الباحث التونسي أحمد الجلولي والذي درس بعض شيوخنا في جامع الزيتونة، منهم كثير من العلماء. كان الدكتور الطويلي يتردد كذلك على نادي القصة بالوردية وهي مؤسسة عتيدة كانت بمثابة المخبر للكتابات السردية، كان يلتقي بكتاب كبار وقصصين مبدعين أغنوا فيما بعد الحياة الفكرية والأدبية والثقافية بنتاجهم. هذه النخبة أثرت وأثرت في الدكتور الطويلي. نذكر على سبيل المثال من هؤلاء النخبة الشيخ المرحوم محمد العروسي المطوي عالم الزيتون المشهور الأديب، كذلك مصطفى الفارسي، محمد صالح الجابري، رضوان الكوني، سمير العيادي، عز الدين المدني، يحيى محمد، مختار جنات، عبد الواحد إبراهيم، محمود طرشونة، البشير خريف، أحمد ممو، نافل الذهب، فاطمة سليم وغيرهم كثير. هؤلاء الذين أشعوا في الثقافة التونسية بمؤلفاتهم العديدة، وأبدع مجموعة قصصية كانت مجموعته الأولى اسمها قسمة وطرح. كان هاجسه الأساسي في هذه المجموعة القصصية المرأة بين الموجود والمنشود، ثم أنتج مجموعته القصصية الثانية الليل يأتي سنة 85، وكانت قصصها شبيهة بقصائد منثورة على حد تعبير الأديبة ناجية ثامر، ثم روايته أشواق الليل في سنة 94، ثم المسافر في سنة 95، وكان له إنتاج غزير في الأدب. كانت له أنشطة ثقافية متعددة وعمل في العديد من المجلات والصحف والجرائد التونسية. كان له ركن قار في مجلة ديالوج، جريدة الحرية في قسمها الأدبي، حرر المقال السياسي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عمل رئيس قسم المجمع التونسي للآداب والفنون بيت الحكمة بقرطاج، ترأس اللجنة الثقافية برادس ووحدة البحث في تاريخ الصحافة التونسية والمغاربية بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس. إلى جانب تعاطيه النشاط الصحفي نشط في الإذاعة التونسية طيلة 3 عقود ما يقارب 30 سنة، كتب العديد من البرامج الإذاعية والمسلسلات الأدبية والمسرحية. ثقافته واسعة جدا، ودرس في كثير من الجامعات التونسية والجامعات الأجنبية وترك لنا مؤلفات. قلت أن هذه المؤلفات قد زادت وربت عن 130 كتاب. نذكر بعضها انطلاقا من بحثه الأول المعمق أطروح الدكتوراه الدولة الموسومة بعنوان الحياة الأدبية بتونس في العهد الحفصي، أنجزها بإشراف المرحوم شادلي بو يحيى. وهذا الإنجاز العظيم غطى زمنا فيه فراغ معرفي لم يحظى بالدرس والبحث في تاريخ الأدب التونسي. قوامه الحياة الأدبية في العهد الحفصي طيلة 3 قرون، فبين أنه كان لتونس منذ القديم على عكس ما يروج إشعاعا أدبيا وعلميا كبيرا. في ذلك العصر ازدهرت الآداب والفنون وتألقت الحياة الأدبية، وذلك بفضل ميول سلاطينها إلى الآداب والعلوم كما ذكر ذلك الأستاذ الطاهر بن عاشور في كتابه أليس الصبح بقريب. وأرسوا في ذلك العصر أرسى السلاطين مؤسسات علمية وثقافية وتشجيعات قيمة للوافدين على السلاطين من أصقاع الأرض. فكانت تونس بأدبائها وشعرائها وعلمائها قطبا للآداب والعلوم ومقصدا للعديد من الأدباء والشعراء من داخل إفريقيا والأندلس والمغرب، هؤلاء الذين آثروا الإقامة فيها وامتزجوا بأهلها وصاروا عنصرا هاما من عناصر ازدهارها وسببا من أسباب شهرتها وتميزها بتدفق الإنتاج الفكري، خاصة الذين درسوا في الزيتونة وفي مدارس العاصمة وغيرها من المدارس التونسية. الدكتور الطويلي كما ذكرت له كتب كثيرة، لكن في هذه الحصة والتي لا يكفيني فيها الوقت أن أذكر كل أو أن أتحدث عن كل إنتاجه الذي كما ذكرت بلغ 130 كتابا، لكن من خلال ما ذكر الأستاذ عبد الرحمن الكبلوطي في عنوان القيروان في مؤلفات الدكتور أحمد الطويلي في سلسلة أعلام الثقافة التونسية، قل وندر أن نعثر على كاتب أو شاعر أغزر تأليفا وأكثر تشبثا بعراقة مدينته وأوفر التساقا بحضارتها وأقدر عثورا على كنوزها ومخطوطاتها مثل ما كان الأمر مع الراحل العزيز أحمد الطويلي. فإلى جانب العدد الوافر من كتبه في تاريخ تونس وإشعاعها، عكف على إصدار مؤلفات تتصل بالقيروان وتعرف بأعلامها فقها وقضاء وعلما وأدبا في النظم وفي النثر وحتى في العادات والتقاليد. مثال ذلك كتابه عن الصديق القيرواني، ومن لا يعرف أو لم يسمع عن الصديق القيرواني، هذا الكتاب أصدره سنة 2007 وأهداه إلى أمه رحمها الله، وقدم له بقوله الزواج مودة ورحمة من أجل استمرارية الأسرة ونجاحها ومن أجل حياة يسود والحب والاحترام والوئام. وأتحفنا فيه بالحديث عن الصديق القيرواني واختلافه منذ القرن الثاني للهجرة عن الصداقات في مختلف البلدان الإسلامية، الصداقات يعني عقود الزواج، ووضح شروط المرأة القيروانية على الزوج الذي كان عليه طاعتها بالجعل التحريمي الذي يخضع له الرجل حتى إذا خالفه يبطل الزواج وتحرم العلاقة الزوجية. وقد أورد الدكتور الطويلي نماذج لعقود قران اتفقت جميعها على هذا النوع من الصداق، إذ أن طاعة الزوج المذكور لزوجته المذكورة تضمنا لمسرتها واستجلابا لمودتها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يتخذ أم ولد، وأن يسكن بها مع أبيها بموضع كذا ولا ينقل إلا برضاها، كل ذلك مدة الزوجية بينهما، فإن فعل ذلك أو شيئا منه بغير إذنها ودون رضاها فهي طالق وأشهد على نفسه بذلك. كي يستدل الدكتور الطويلي على مكانة المرأة في ذلك العصر استشهد بصداق جده، فبعد ذكر الديباجة والشرط حدثنا عن الهدية والمقدم والمؤخر ذهبا وحوليا وجلابيب وغيرها، والجميع بذمة الزوج لزوجته على الحلول والدين المقضي للممطول. ثم كان حديثه في كتاب آخر عن شهيرات القيروان، ذكر في مقدمته بعض معالم الازدهار في الازدهار الحضارة بربوع القيروان، وجعل أهمها ما كان للمرأة آلذاك من دور وما حظيت به من مكانة أحرزت بها على تأثير كبير في المجتمع. من أولئك النساء الشهيرات أروى القيروانية، زوجة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، والتي بنى بها حسب الصداق القيرواني، فلم يتزوج عليها طيلة عقد من الزمان، ولا تسرى إلى أن توفيت. كذلك ذكر أسماء بنت أسد بن الفرات، وما كان لها من دور فكري وشجاعة وبطولة إلى جانب والدها. وذكر خديجة بنت الإمام سحنون وفاطمة المهرية التي سافرت مع والدها إلى مدينة فاس بالمغرب، وأسست مسجدا فجامعا فجامعة القرويين للعلم اللي هي الأولى في العالم الإسلامي. لم ينسى الدكتور الطويلي الشاعرة مهرية الأغلبية، ولم ينسى جلاجل زوجة إبراهيم بن الأغلب، ولا خدوج الرصفية في عهد بني زيري، ولا معاصرتها فاطمة الحاضنة، وما كنا عليه من مكانة بارزة في زمنهن. ثم كتب تاريخ القيروان الثقافي والحضاري، ألم فيه بأجزاء كثيرة من تاريخ هذه المدينة التي أحبها وأخلص لها الحب، مقالات وكتبا، فذكر خصائص عصورها الذهبية ومعالم حضاراتها عمرانيا وثقافيا وعلميا وأدبيا، واهتم بمؤلفات رجالها الأفذاذ كابن الجزار في علمه وطبه وسائر كتبه، منها زاد المسافر وقوت الحاضر وسياسة الصبيان وتدبيرهم والاعتماد في الأدوية المفردة. وهو الذي أنشد في معارفه شاعر سيف الدولة كشاجم معجبا بشخصيته وبقية كتابه. زاد المسافر يخاطب ابن الجزار قائلا: أبا جعفر أبقيت حيا وميتا، مفاخر في ظهر الزمان عظاما، رأيت على زاد المسافر عندنا من الناظرين العارفين زحاما، فأيقنت أن لو كان حيا لوقته يحن لما سمت تماما تماما، سأحمد أفعالا لأحمد لم تزل مواقعها عند الكرام كراما. كما اعتنى الدكتور الطويلي بشعراء القيروان الكبار أمثال ابن هانئ وابن رشيق وابن شرف والحصريين وغيرهم، كما اعتنى بفقهاء القيروان سحنون وابن سحنون وابن أبي زيد والدباغ وابن ناجي وأضرابهم، وعبر عن اعتزازه بهم وبخدمتهم لهذه المدينة التي ما فتئت تبهر العالم بأهلها وخصالهم وبما قدموه من جليل الفوائد للإنسانية وبما لها من آثار ومعالم رائعة وصناعات يدوية رائقة، وأجلها الزربية القيروانية. كتب أيضا عن رمضان بتونس وفي كتب التراث، كما كتب الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، كذلك كتاب أوراق قيروانية، كتب عن أبي الحسن علي الحصري، ديوان عبد اللطيف الطوير القيرواني، كتاب صالح السويسي القيرواني رائد الإصلاح الاجتماعي بتونس، ديوان محمد الصيد القيرواني في المديح النبوي والابتهالات، كذلك كتاب لزوميات محمد الصيد القيرواني وغزلياته، ملوك القيروان الشعراء، كتب كثيرة كتبها عن القيروان، منها حدث بالقيروان ألفه سنة 2009 والفوائد الرائقة الجزيلة، هذا الكتاب لوالده المرحوم الشيخ محمد الطيب الطويلي القيرواني، وهو من مخبئات جليلة في فوائد رائقة جزيلة من مجموع لطيف وكنش ظريف فيه مما تميل إليه النفوس وتجتريه العروس، وهو من جنس كتب الفكاهة والنوادر والحكم، لا يخضع لأي ترتيب ولا فصول ولا أبواب. هكذا تحدث الطويلي رحمه الله تعالى عن القيروان في كثير من الكتب، إلى جانب كتب كثيرة عديدة جليلة القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته، وأن ينفع بها البلاد والعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخواتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين